سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

الْحَمْدَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب

فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم

ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن

الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم

وَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم

الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب

مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة

تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت

أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟

شديد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما

منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم

وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق.

يُفْلِحُونَ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصر

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وجاءوا أباهم عشاء يبكون

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين

أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله

عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن

إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون

قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم

متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من

يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون

يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى

أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون

قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً

فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة

وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض

صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن

شديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقبل

ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار

وَالْأَنْهَارِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

بالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتح

ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى،

لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب

رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

آياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار

الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه،

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا

ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون

ما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولا

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون

شديد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم

كذب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف

الْحَمِيدِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.

وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. رواه البخاري. أذفر أي طيب الرائحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تخرج من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، إن شئتم فاقرأوا: وظل ممدود وماء مسكوب. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. رواه البخاري ومسلم والترمذي وزاد: وذلك الظل الممدود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق، قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها، فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا، والحاكم وابن خزيمة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله: وذللت قطوفها تذليلا، قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين. رواه البيهقي وغيره موقوفا بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري.

0: فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله
1: عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون

أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

رَبُّكُمْ؟ قَالُوا خَيْرًا، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ

يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين

يمحه بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين

وجهه لا يأت بخير، أينما يوجهه لا يأت بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن

ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون

تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد

قم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية

على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً.

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل

إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاك

إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح

ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخذت

مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيرسل

بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي

وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ وَجَعَلَ

لاسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.

0: قرة العينين في تربية البنات والبنين.
1: قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، أمر باختبار اليتيم قبل بلوغه إذا قارب البلوغ بأن يعطى شيئا من المال القليل ويراقب تصرفه فيه، فإن رؤي منه الصلاح في التصرف فإنه يدفع إليه ماله بعد بلوغه، وإن رؤي سوء تصرفه فإنه يستمر الحجر عليه ولو بعد البلوغ، لأن الله رتب دفع الأموال للأيتام على شرطين، والمرتب على أمرين لا يحصل بأحدهما، ورتبه على أمرين: الأمر الأول البلوغ، وذلك بأن تظهر عليه علامات البلوغ المعروفة، وهي أولا الاحتلام، فإذا احتلم الصغير دل ذلك على بلوغه. الأمر الثاني الإنبات، فإذا أنبت حول القبل شعرا خشنا فهذه علامة البلوغ. الأمر الثالث أن يبلغ 15 سنة، فإذا بلغ الصغير 15 سنة فإنه يكون قد بلغ الحلم، وإن كان اليتيمة امرأة فإنها تزيد على هذه العلامات بالحيض، فإذا حاضت الجارية فقد بلغت، أو الحمل إذا حملت أيضا فإنها قد بلغت لأنها لا تحمل إلا من إنزال. والشرط الثاني الرشد، وهو سلامة التصرف بالمال بأن لا يسرف فيه أو يضيعه، ويعرف ذلك بالاختبار قبل البلوغ كما سبق.
0: قرة العينين في تربية البنات والبنين. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عشر مرات كتب له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط عنه بها عشر خطيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: علما.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
1: أذكار الصباح والمساء.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

فراغا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى

أويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب.

وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا.

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك،

ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.

الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ

لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من توجيهات العلماء.
2: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
0: من توجيهات العلماء. جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين. من توجيهات العلماء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي توجيهات، مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله ورعاه. نقدم لكم موضوعات متعددة وكلمات توجيهية في هذه الموضوعات المختارة. مستمعين الأعزاء، كانت رسالة الأنبياء ثابتة على مختلف العصور والقرون بمناداتهم لأقوامهم أن يعبدوا الله، حول عبادة الله عز وجل وإفراد الدعاء له وعدم التعلق بأهل القبور والأولياء، يتحدث سماحة المفتي في هذه الحلقة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، الواجب على المسلم أن يعبد الله وحده لا شريك له، لأن الله يقول لنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله إخلاص الدين له، وإخلاص الدين له أن نخلص دعاءنا له فلا ندعو معه غيره، لأنه يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن نعتقد أنه مالك النفع والضر وحده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وأن نعتقد أن هذه المدعوات كلها دعاؤها ضلال، لأن هذه المدعوات لا تسمع دعاء من دعاها ولا تستطيع الإجابة ولا تعلم بالحال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن فكل مدعو من دون الله فهو لا يسمع دعاء من دعاه ولو سمعه ما استطاع أن يجيبه، ويوم القيامة يتبرأ من عابده، كما قالت الملائكة إذا قال الله لهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن فدعاء غير الله ورجاء غير الله أو اعتقاد النفع ودفع الضرر من غير الله، كل هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. حتى لو دعا محمدا صلى الله عليه وسلم وسأله كشف الضر وجلب النفع وشفاء المريض وقضاء الدين وتفريج الهموم لقلنا إنك كافر مرتد الإسلام. لماذا؟ لأنك دعوت ميتا قال الله عنه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ما وعدت الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا لدعوة الخلق إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالذي يعتقد أن البعض البشر ينفع، أن دعاء بعض البشر يجلب نفعا أو يدفع ضرا، فقد أشرك مع الله غيره وجعل غير الله شريكا له في ذلك. وهذا هو الشرك الذي بعث الله رسل بالتحذير منه وبيان خطره. قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل دعوا جميعهم إلى عبادة الله وإخلاص الدين لله وحذروا من عباد غير الله وشنعوا على ذلك وبينوا فساد اعتقادهم. فيا أخي المسلم، هذا الاعتقاد اعتقاد ضال، هذا كفر ورد على الإسلام. لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن أحد المدعوين يجلب نفع ضراء. قال الله لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فمن اعتقد النفع في دعاء غير الله أو دفع الضرر في دعاء غير الله فقد أشرك مع الله غيره. فإن كفار قريش ومن شاكلهم ما كانوا يعتقدون في أصنامهم إلا أنها تقربهم إلى الله زلفى. هم يعتقدون أن الله الخالق الرازق النافع الضار، لكن يقولون هؤلاء ندعوهم لنكونوا وسائط بيننا وبين ربنا. قال الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين يطلبون المدد والعون من بعض قبور الأولياء هؤلاء ضالون، هؤلاء غاوون، هؤلاء خارجون عن شريعة الله. كيف ينسون رب العالم القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والقائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيأتوا لهذا الضريح ويذبحون له النذور ويدعونه ويطوفون به ويعتكفون عنده وينسون رب العالمين تعالى الله عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا. هذا هو عين الشرك والمحادة لله ورسوله، ويتنافى مع حقيقة لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. نسأل الله السلامة والعافية.
3: في الختام مستمعينا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وأن يهدينا سبل الرشاد. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من توجيهات العلماء.
2: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
0: من توجيهات العلماء. جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين. فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
5: من توجيهات العلماء.
6: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: وقل رب زدني علما.
2: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
0: هذه أسئلة يقول إن بعض الناس إذا اعتزل الناس قوي إيمان ورغبته في الخير، وإذا خلطهم غفل ولها، فأيهما أفضل؟ نقول إن كان هذا الرجل معه علم ينفع به الناس ويرشدهم، فاختلاطه بالناس أولى. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم. أما إذا كان رجل عادي لكن انعزاله في نزل عن الناس أخشى له وأقوم لعبادته فليفعل، لكن لا ينعزل عن أهله لأنه مسؤول عن أهله. الرجل راع في أهل في بيته ومسؤول عن رعيته. لا، عنده علم يجب يبذل العلم، ويجب عليه أن لا ينفذ. سبحان الله، نسمه عاقل، ابذل العلم وانشر العلم ولا تنفذ.
1: وقل رب زدني علما.
0: ولا شيء أشرف من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الإجابات المختصرة،
3: الإجابات المختصرة.
4: نحن معشر النساء نضع وقود السيارات البنزين أو العطور في الحنة، مع أن الغرض منه هو إعطاء الحنة اللون الغامق في وقت قصير، فما حكم ذلك أثابكم الله؟
5: الجواب لا بأس بذلك، فالله خلق لنا ما في الأرض جميعا وبين لنا ما حرم علينا وما سكت عنه فهو مباح لنا وبالله التوفيق.
2: الإجابات المختصرة،
3: الإجابات المختصرة، المختصرة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب، يصحبكم في الرد على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين. في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا.
0: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة للمستمع، المستمع عمر أحمد عوض عبد الكريم، يسأل يا فضيلة الشيخ ويقول: أسأل، هل يصح الوضوء بالماء المالح بطبيعته أو المستخرج من الأرض بواسطة المكائن؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يصح الوضوء بالماء المالح بطبيعته أو بوضع ملح فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ومن المعلوم أن مياه البحار مالحة، فيجوز للإنسان أن يتوضأ بالماء المالح، سواء كان الملح حادثا فيه طارئا عليه أو كان مالحا من أصله. وكذلك يجوز الوضوء بالماء الذي أخرج بالمكاين وغيرها من الآلات الحديثة، لأن هذا داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم،
0: بارك الله فيكم. هذا طالب جامعي رمز لاسمه بعين دال جدة. المستمع فضيلة الشيخ يقول في رسالته: أرجو عرض رسالتي هذه على أصحاب الفضيلة العلماء وفقهم الله، راجيا من الله التوفيق لكي أحصل على الإجابة التي تنير لي الطريق وتهديني إلى سواء السبيل. أنا شاب أبلغ من العمر 20 عاما، مطيع لله سبحانه وتعالى وموفق في دراستي الجامعية، ولكن مشكلتي يا فضيلة الشيخ هي أنني أحس ولأوقات متكررة بثورة جنسية لا أستطيع مقاومتها، حيث أنني أفقد التركيز أثناء الدراسة والمذاكرة وضيق متكرر. بماذا تنصحونني بارك الله فيكم؟
1: ننصحك بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإذا أمكنك أن تتزوج فافعل، حتى يحصل لك فوائد النكاح التي منها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وإذا لم يمكنك ذلك فعليك بالصوم، لأن الصوم عبادة لله عز وجل، وهو مخفف لشدة الشهوة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه له وجاء. فإن لم يمكنك الصوم فاستعفف وتصبر وتحمل، كما أمر الله تعالى به في قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وتلهى عن هذا الأمر حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا.
0: نعود إلى بقية أسئلة المستمع عمر أحمد عوض. ما تفسير قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون؟
1: تفسيرها أن الله عز وجل توعد المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عنها، لا يؤدونها على الوجه المطلوب منهم، أي يضيعون أوقاتها ويضيعون واجباتها ويدعون صلاة الجماعة مع وجوبها عليهم، إلى غير ذلك مما يوجب غفلتهم عن صلاتهم. وإذا كان هذا الوعيد على من صلى مع سهوه عن صلاته، فكيف بمن لم يصلي أصلا؟ فإنه أعظم وأشد. وقد بينا في غير مرة من حلقات

0: هذا البرنامج أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة. نعم.
1: المستمع يقول: شيخ محمد، هل تصح الصلاة في مسجد إمامه يدعو الأموات ويكتب الحجب ويكتب البخارات وهي أوراق صغيرة تحرق بالنار ويشمها المريض ولا ندري على ما تحتوي، ويعزم على المريض بالجنون ويشترط إعطاءه مبلغ من المال في حالة الشفاء، وإذا كانت لا تجوز الصلاة خلف هذا الإمام فهل تصح الصلاة في المنزل لجار المسجد؟ نرجو منكم إفادة.
0: ذكر في سؤاله أنه يدعو الأموات.
1: نعم.
0: ودعاء الأموات وحده كاف عن كل ما ذكر من هذه الخصال التي أشار إليها، لأن دعاء الأموات شرك أكبر مخرج عن الملة وكفر بالله عز وجل. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الله تعالى الدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فجعل الله تعالى ذلك كافرا وأخبر أنه لا يفلح، فلا ينال مطلوبه ولا ينجو من مرهوبه بدعائه من سوى الله عز وجل. ودعاء غير الله تعالى من الأموات أو الأحياء سفه وضلال، كما قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومثل هذا الإمام لا تجوز الصلاة وراءه، لأن صلاته غير صحيحة بل هي باطلة لكونه مشركا بالله عز وجل. ومن أشرك بالله فهو كافر، وكل كافر فعبادته باطلة مردودة عليه، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وإنني أوجه النصيحة إلى هذا الإمام الذي ذكرت، أوجه إليه النصيحة أن يتوب إلى الله عز وجل من دعاء غير الله ومن خداع عباد الله عز وجل بما يكتب لهم من العزائم التي لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. فعليه أن يستغل العمر وأن يتوب إلى الله وينيب إليه ما دام في وقت الإمهال. نعم.
1: رسالة وصلت من صلاح يقول: قرأت أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بآية إلا ويقف عندها يسبح أو يدعو أو يستعين، أرجو توضيح هذا مع بعض الأمثلة بالتفصيل، وهل يستمر في القراءة بعدها، وهل يجوز في عموم الصلاة أم في الفرض أم النافلة فقط؟
0: الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فكان لا يأمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوذ. فمثل هذا سنة في النافلة، ولا سيما في قيام الليل، إذا مررت بآية رحمة أن تسأل الله تعالى من فضله، وإذا مررت بآية وعيد أن تتعوذ بالله تعالى من ذلك. مثاله: لو قرأت قول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية، فقلت: أعوذ بالله من ذلك. ثم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، فتقول: أسأل الله من فضله أن يجعلني منهم، وما أشبه ذلك. فإن هذا في النفل ولا سيما في قيام الليل سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. أما في الفرض فإنه مباح، إن فعله الإنسان فلا إثم عليه وإن تركه فلا إثم عليه. نعم.
1: المستمع أيضا صلاح يقول: هل هناك حرج يا فضيلة الشيخ أو كراهية أن يداوم المصلي على قراءة سور معينة في الصبح وكذا في الظهر؟ وهل يشترط أن تكون على ترتيب القرآن الكريم؟ بارك الله فيكم.
0: لا حرج على الإنسان أن يلزم سورة معينة يقرأ بها في الصلاة إذا لم يعتقد أن ذلك سنة، ولكن في الصلاة الجهرية إذا التزم سورة معينة في صلاة معينة فإن الناس يظنونها سنة فيكون في ذلك تلبيس على الناس فلا يفعل، لكن فيما بينه وبين نفسه إذا لم يتخذها سنة فلا حرج عليه. وينبغي أن يعلم أن هناك سورا معينة يقرأها الإنسان في صلوات معينة، مثل سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة، ومثل قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة في صلاة العيدين، أو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ومثل الجمعة سورة ومثل سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، أو سورة سبح والغاشية أيضا. فهذه السور التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات معينة إذا حافظ عليه الإنسان فلا حرج عليه، بل ذلك من السنة ليتبين للناس أن هذه السور المعينة في تلك الصلوات من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قول السائل هل يشترط أن تكون على ترتيب المصحف، فإن أراد الآيات فإنه لا بد أن تكون على ترتيب المصحف، لأن ترتيب الآيات توقيفي بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا لا يقرأ قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس هكذا، لا يقرأ قل أعوذ برب الناس إله الناس ملك الناس، بل يجب أن يرتب الآيات كما هي، فيقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وهكذا بقية الآيات في القرآن الكريم لا بد أن يقرأها مرتبة لما أشرنا إليه آنفا من كون ترتيب الآيات توقيفيا بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ترتيب السور فما وردت فيه به السنة مرتبا فليرتبه، مثل سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ومثل سورة الجمعة والمنافقين، فهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة فتقرأ مرتبة. وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا فإن أهل العلم يقولون إنه يكره أن يخالف ترتيب المصحف، فلا يقرأ قل أعوذ برب الفلق قبل قل هو الله أحد، ولا يقرأ سورة الماعون قبل سورة الفيل، لأن ذلك خلاف ما عمل به الصحابة رضي الله عنهم حين وحد عثمان رضي الله عنه المصحف على هذا الترتيب المعروف. نعم.
1: سمع محمد عبد الخالق يقول في رسالته: كان لي طفل ونذرت زوجتي بصيام يومي الاثنين والخميس طول العمر إذا شفاه الله، والحمد لله تم شفاؤه، وقد نفذت زوجتي النذر لمدة عام ثم انقطعت ثم عادت إلى الصيام هذا العام، وأسأل ما حكم الأيام التي انقطعت عن صيامها؟ ما حكم أيام الحيض إذا وافقت يوم الاثنين والخميس أتقضي؟ ما الحكم مستقبلا إذا عجزت عن مواصلة الصيام طول العمر كما نذرت؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.
0: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أذكر إخواني المستمعين بأن النذر مكروه، بل حرمه بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. والنذر لا يرد قضاء ولا يوجد مهدوما، بل تجد الناذر إذا نذر شيئا تعب في تنفيذه إذا لزمه. وهذا مما يؤكد أن هذا أن النهي وهذا مما يؤكد أن النذر إما مكروه وإما محرم. وأما الجواب على سؤال السائل فإن هذه المرأة نذرت نذر طاعة معلقا بشرط، ونذر الطاعة المعلق بشرط يجب الوفاء به، لقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذه المرأة التي نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس يلزمها أن تصوم كل يوم اثنين وخميس، لأن صيامهما طاعة لله عز وجل. فإن تركت ذلك فهي آثمة وعلى خطر عظيم. فإن تركت ذلك ولم تفي به فإنها آثمة وهي على خطر عظيم، يوشك أن يعقبها الله تعالى نفاقا في قلبها إلى يوم تلقاه والعياذ بالله. وعليها أن تقضي صوم إذا صادف يوم حيضها، وإن كفرت مع ذلك كفارة يمين لفوات الوقت كان أولى وأحوط. نعم.
1: المستمع أيضا يقول: هناك مسألة دائما تشغل فكري ولم أنساها منذ سنين عديدة، وهي: حضرت أمام القاضي لأدلي بشهادتي لإثبات وراثة، وكانت شهادتي سليمة 100%، ولكن عندما قال لي القاضي سؤال: فلان صاحب القضية قريب لك؟ قلت بالنص: لا، جاري، أي جار لي، والحق أنه جار لي ولكنه في نفس الوقت أب لزوجتي. السؤال: أيعتبر أب الزوجة قريب للزوج أم لا، مع العلم بأنني قلت لا جاري، وكانت في نيتي ألا تتأجل القضية وأصحابها في انتظارها، وقد يزعل مني، وهذا إذا صرح أن صاحب القضية أب لزوجتي، أفيدونا عن هذا الأمر بارك الله فيكم.
0: قولك للقاضي حين سألك أهو قريب لك؟ لا، يعني ليس بقريب لك، قول صحيح وليس فيه كذب، فإن أبا الزوجة ليس قريبا لزوجها، ولكنه صهره أبو زوجته. وقولك إنه جارك هذا صحيح، وعليه فلا تشغل هذه المسألة ببالك، لأنها حق وصدق.
1: بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد عبد الله من عدن، يسأل: يا فضيلة الشيخ، عن صلاة التسبيح أو التسبيح، هل وردت في الأحاديث الشريفة؟
0: صلاة التسبيح وردت في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، بل قال شيخ الإسلام إنها كذب، قال: ولم يستحبها أحد من الأئمة. وهذه الصلاة كما أن أحاديثها ضعيفة فهي أيضا شاذة، لأنه لا نظير لها في الصلوات، وهي شاذة من حيث الأداء، فإنه لا نظير لها في الأعمال، إذ أن الحديث الوارد فيها يقتضي أن تفعل كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل عام أو في العمر مرة. ثم لو كانت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكانت مشهورة ولتناقلها الناس ولم تكن تأتي بمثل هذه الطرق الضعيفة، لأنها صلاة غريبة، والعادة أن الغرائب تنقل وتبين، ولأنها صلاة فيها فائدة عظيمة لو صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح عندي من أقوال أهل العلم أنها لا تشرع ولا تستحب لضعف أحاديثها ونكارة فعلها. ومعنى قول نكارة فعلها أي أن فعلها لا نظير له في الصلوات. نعم.
1: أحد الإخوة المستمعين للبرنامج يقول: كيف نقرأ الفاتحة والإمام يقرأ جهرا، علما بأن الإمام لا يعطي سكتة بعد قراءة الفاتحة والآية التي بعدها؟
0: هذا يوجه فيه الجواب إلى كل من الإمام والمأموم. أما الإمام فإنه ينبغي له أن يسكت سكتة لطيفة بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة التي بعدها، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو حديث حسن، بل وصفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأنه ثابت. ولأنه إذا سكت هذه السكتة اللطيفة شرع المأموم في قراءة الفاتحة واستمر عليها. وأما السكوت سكوتا طويلا حتى يقرأ المأموم الفاتحة فإن هذا لا دليل عليه من السنة فيما أعلم. فإذا شرعت في الفاتحة، وهذا هو الذي يوجه إلى المأموم، فإذا شرعت في الفاتحة فاستمر عليها وأتمها ولو كان إمامك يقرأ، لأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح وكانوا يقرؤون معه، لأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح وكانوا يقرؤون معه، فلما انصرف قال لهم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمأموم يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ. أما ما سوى الفاتحة فلا يقرأه المأموم إذا كان يسمع قراءة إمامه. ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في حالة واحدة فقط، وهي ما إذا جاء والإمام راكع، فإنه في هذه الحال يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام حتى لا تفوته الركعة. وتكبيرة الإحرام هنا واجبة بل ركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها، فيكبر وهو قائم معتدل، ثم إن كبر عند هويه إلى الركوع فهو أفضل، وإن لم يفعل فلا حرج. فالمسبوق الذي يأتي والإمام راكع تسقط عنه الفاتحة. وكذلك لو أتى ودخل مع الإمام وشرع في قراءة الفاتحة ثم ركع الإمام وخاف إن أتم الفاتحة أن تفوته الركعة، ففي هذه الحال يركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع في المسجد، فأسرع رضي الله عنه ودخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الفاعل، فقال: أبو بكرة أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، أي لا تعود لما فعلت. والذي فعله أبو بكر رضي الله عنه ثلاثة أمور: أولا أنه أسرع، والثاني أنه ركع قبل أن يدخل في الصف، والثالث أنه ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقرأ الفاتحة واعتد بالركعة. ولننظر إلى أي شيء يعود النهي من هذه الثلاثة، وذلك بأن نرجع إلى السنة. فإذا رجعنا إلى السنة وجدنا أنه يعود إلى الأمرين الأولين، وهما الإسراء والدخول مع الجماعة قبل الوصول إلى الصف. أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فقال ولا تسرعوا. وأما الثاني فلأن المصافة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا دخل في الصلاة قبل أن يصل الصف فقد دخل في الصلاة قبل أن يقوم بواجب المصافة. وأما الثالث وهو أن يدخل مع أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثما أدركه، فهذا لا نهي فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبهذا التقرير يتبين أن الفاتحة تسقط عن المأموم في مثل هذه الحال.
1: في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والذي أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم إخوتنا المستمعين الكرام على حسن المتابعة. لنا لقاء في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية. إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
4: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول: ماذا يفعل؟
7: يقول السائل،
9: يسأل، يقول:
10: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
5: سؤال وجواب.
11: يقول: قول المتصل بالتليفون ألو، هل هذا يعتبر من تقليد الكفار في ألفاظهم؟
12: لا يناسب أن يقول ذلك، وإنما يحرص على أن يبدأ بالسلام عليكم، وهذه الكلمة دخلت على ألسنة أكثرنا مع التلفون، جاءت مع التلفون واستمرت معه، وإن تمكن الإنسان أن يتخلص منها وأن يبدأ أول ما يبدأ بالسلام فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. وكثير من الناس يفعل أو يأتي بهذه الكلمة ليتأكد أولا أن صوته يسمع ليلقي السلام، هذا مراده، يتأكد أن الصوت يسمع وأنه تم الاتصال فعلا بالمتحدث معه، فلأجل ذلك يؤتى غالبا بهذه الكلمة. ولهذا يلاحظ أنها يؤتى بها عندما ينقطع الصوت، المراد من ذلك التأكد من وجود الصوت، هذا هو المراد. والأولى بالإنسان أن يكون البدء مباشرة بالسلام.
5: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول: ماذا يفعل؟
7: يقول السائل،
9: يسأل، يقول:
10: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
5: سؤال وجواب.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الرسائل السديدة
4: في جلائم مسائل التوحيد والعقيدة.
13: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
14: أن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو قدير على كل شيء، وقدرته عز وجل قدرة تامة لا يعتريها عجز بوجه من الوجوه، ولهذا كان أمره بالشيء أمرا واحدا لا يكرره، بل إذا أمر بشيء كان بلحظة. قال الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فتأمل قوله: ما أمرنا إلا واحدة، يعني لا يقول الشيء كن ثم يقول كن مرة ثانية، بل إذا قال كن كان كلمح البصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وتأمل قوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. تجد أنها زجرة أو صيحة واحدة يبعث فيها الخلائق كلهم فيحضرون للقضاء بينهم بقدرة الله عز وجل، وهذا دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن الله على كل شيء قدير، ولو استثنى من هذا شيء أبدا، كل شيء فالله قادر عليه. يتفرع على الإيمان بهذه الفائدة أن الإنسان يسأل ربه كلما يرى فيه مصلحة، لا يستصعب الأمر، لا يقول هذا لا لن يكون، هذا بعيد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، فلا أحد يكره الله حتى يقال إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. لا يقال إن شئت إلا لمن هو مكره فينظر هل يشاء أو لا يشاء، أما الذي يفعل باختياره وبإرادته وبقدرته فإنه لا يقال في حقه إن شئت. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إن الله لا مكره له.
2: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
13: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الباقيات الصالحات
1: الباقيات الصالحات
0: سبحان الله والحمد لله
1: ولا إله إلا الله
0: والله أكبر
2: الباقيات الصالحات.
3: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. جاء في حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا سؤال عظيم وتوجيه كريم. إن شرائع الإسلام قد كثرت، أبواب الدين كثيرة، وطرق الخير كثيرة، والبر لا يحصى، ولكن أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى باب يجمع هذا كله، وهو ذكر الله عز وجل. قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت، ويخشى أنه يضعف عن بعضها أو يقصر في بعضها. والمراد بالتقصير هنا والضعف هو في النوافل وفي المستحبات، أما الفرائض فلا يعذر أحد بأن ينتقص منها شيئا، ولكن المستحبات هي التي يتنافس فيها المتنافسون وترتفع بها درجات المحسنين وتكفر بها السيئات، سيئات المذنبين. باب نتمسك به جامع. شرائع الإسلام كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: من شاد هذا الدين فقد غلبه. فأوغلوا فيه برفق: من شاد هذا الدين إنكم لن تطيقوا أن تعملوا بكل ما أمركم الله به، يعني من المستحبات. قال: فأوغلوا فيه برفق. فمن عمل بالذكر فقد جمع الله له الخير كله. والذكر هو ما شرعه الله، وأعظم الذكر وأفضله هو تلاوة القرآن العظيم. فالقرآن ذكر الله عنه بأنه ذو الذكر، وهو أفضل الأعمال عند الله عز وجل. أفضل الأعمال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الأعمال الحال المرتحل. قيل: يا رسول الله، وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره، كلما ختم أعاد القراءة وأعاد التلاوة من أول القرآن. أفضل الأعمال الحال المرتحل، يعني الذي يختم ثم يبدأ الختمة مرة ومرة، وكلما تقرأ

0: قارب الزمن بين الختمتين كان أفضل وكان أحسن وأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على تلاوة القرآن، فمن حفظ شيئا من كتاب الله فليتعهده وليحافظ على تذكره وعلى ضبطه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ومثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل، إن تعاهد عقلها أمسكها وإن تركها انطلقت. فأعظم الذكر هو تلاوة كتاب الله عز وجل، لأن القرآن مشتمل على تعظيم الله وبيان صفاته والثناء عليه، وعلى القصص، قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وعلى الثواب على الأعمال الصالحة وعلى العقاب على الأعمال السيئة. وفي ذلك العبرة، العبرة بسيرة الأنبياء وأممهم، وأن العاقبة لهم ولمن اتبعهم، وأن الخسران لمن خالفهم. فالمؤمن يقتدي بهم كما أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله في هذا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهو النور المبين والصراط المستقيم وحبل الله الذي يصلك بالله، فمن تمسك به وصل إلى الله عز وجل. والقرآن له تأثير عظيم على النفوس، فهو ينقل النفس من تربية إلى تربية، ومن توجيه وإرشاد إلى توجيه وإرشاد، ومن تحذير عن شر، ومن تحذير عما يضر في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهو كتاب الله الذي أنزله الله رحمة للعالمين. فأفضل الذكر المداومة لتلاوة كتاب الله. ومن لم يكن حافظا لكثير من القرآن أو حافظا، فإنه يقرأ في المصحف، والنظر في المصحف فيه أجر عظيم كذلك. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدما كتبت المصاحف كانوا يشبعون أعينهم من كتاب الله عز وجل، والنظر في كتاب الله عبادة. فمن لم يكن حافظا لبعض القرآن فليقرأه نظرا. وقد يسر الله تبارك وتعالى المصاحف المطبوعة المتقنة والميسرة فيقرأها من لم يكن حافظا لكتاب الله عز وجل. وقد كانت في القديم كانوا ينسخونها بالأيدي وكانت قليلة، وأما اليوم فهي كثيرة في المساجد وفي أرجاء الأرض. فالمؤمن يقبل على كتاب الله وهو قائد إلى الصراط المستقيم، وقائد إلى جنات النعيم، وإلى رضوان الله عز وجل الرحمن الرحيم. فلا يزهد في تلاوة القرآن إلا محروم. قال تبارك وتعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد كانت تعرف البيوت بما يسمع فيها من تلاوة القرآن في آخر الليل، فإن تلاوة القرآن في البيوت تطرد الشياطين وتنزل معها البركة والخير والنور. قال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه: كنت أقرأ سورة الكهف ذات ليلة فجالت جالت فرسي ثم توقفت فسكنت. قال: ثم استأنفت القراءة فجالت مرة أخرى، يعني أنها فزعت وحاولت أن تنطلق. ثم إني خفت على ابني يحيى، قال: فقطعت القراءة ثم رفعت رأسي فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أنوار تزهر. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة نزلت، تلك السكينة نزلت لقراءتك، ولو بقيت على هذا لأصبح الناس ينظرون إليها. هذا من بركات كتاب الله عز وجل.
1: الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر.
2: الباقيات الصالحات.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال: فقالت لي نفسي ائتهم، فقم بينهم وبينه لا يغتالونه. قال: ثم قلت لعله نجي معهم، فأتيتهم فقمت بينهم وبينه. قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال: فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، ساق السند إلى حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، ساق السند إلى أبي سريحة حذيفة بن أسيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. قال شعبة: وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك، لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحدهما في العاشرة: نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: وريح تلقي الناس في البحر. الحديث الأول الذي ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه برواية جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عن نافع بن عتبة، صحابي يروي عن صحابي، يقول نافع ابن عتبة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم عند أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال: فقالت لي نفسي ائتهم، فقم بينهم وبينه إلى آخر الحديث. الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم عن نافع ابن عتبة، وهذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم فيه بيان معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث 4 أمور، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أشراط الساعة، وقد وقعت 3 أمور، وأمر رابع لا بد أن يقع كما قال سيد الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. الحديث كما قلت لك رواه صحابي عن صحابي، الصحابي الثاني نافع ابن عتبة ابن أبي وقاص، وعتبة ابن أبي وقاص أخ لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. إذن نافع ابن أخي سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص من السابقين في الإسلام، وأول من رمى بسهم في الإسلام. أخوه عتبة ما أراد الله له الخير، ما دخل في الإسلام، بل إنه مات كافرا، نسأل الله العافية والسلامة، وشاء الله تعالى لولده نافع أن يدخل في الإسلام ويصحب النبي عليه الصلاة والسلام وينال مرتبة الصحبة العظيمة، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم الله تعالى بهذه الكرامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. سعد نال الصحبة، نافع ابن عتبة نال الصحبة، نال هذا الوسام الكريم العظيم، ولكن عتبة كافر لدود عنيد، هو الذي كسر رباعية النبي يوم أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ما كان يريد أن يخرج من المدينة، أراد أن يبقى بالمدينة ويبقى هو ومن معه على الحصون، فإذا ماتت قريش رموهم بالنبال بالمنجنيق، قاتلوهم وهم داخل طيبة، ولكن الصحابة وبخاصة الشباب الذين لم يشهدوا معركة بدر ألحوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، دخل بيته، لبس درعه، لبس لامته، بعد ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا: لعلنا أكرهنا رسول الله في الخروج، يا رسول الله إن شئت البقاء بقينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي لبس لامته أن ينزعها، أنا لبست اللام الآن ولبست الدرع وقصدت الخروج، لا أزيل الدرع، ولا أزيل اللام، وخرج صلى الله عليه وسلم. وبسبب المخالفة البسيطة في أنظارنا وقع للصحابة ما وقع، ووقع للنبي عليه الصلاة والسلام ما وقع. دخل المغفر في رأسه، كسرت رباعيته، وقع في حفرة، قتل من المسلمين عدد كبير بسبب المخالفة. المخالفة ما هي؟ أشربوا خمرا؟ أتركوا صلاة؟ أزنوا؟ أعملوا ما حرم الله تعالى ظاهرا؟ لا، أمرهم النبي أن يظلوا ويبقوا على جبل عينين سواء انهزم أو انتصر، لكن لما رأوا الانتصار ورأوا آثار الانتصار ورأوا النسوة فررنا والرجال المقاتلين من قريش ولوا الأدبار، نزلوا ليأخذوا من الغنيمة، مع أن النبي حرضهم على البقاء. فكان ما كان، كان ما كان من الجولة التي وقعت في أول الأمر، وبعد ذلك صار الانتصار، لأن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في هذه الأثناء جاء هذا الطاغوت الطاغية عتبة ابن أبي وقاص، أخ لسعد بن أبي وقاص، فكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا أن ابنه المسلم نافع ابن عتبة رضي الله تعالى عن نافع، ولعن الله عتبة، نافع يخبرنا بهذه القصة التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه القصة كما قلت معجزة لسيد الخلق. قال: كنا مع رسول الله في غزوة، فأتى النبي قوم من قبل المغرب، يعني من جهة المغرب، ونافع إنما أسلم يوم الفتح. إذن الغزوة التي وقعت بعد الفتح وليست قبل الفتح، لأنه أسلم عام الفتح رضي الله تعالى عنه. والغزوات التي وقعت بعد الفتح غزوة هوازن وغزوة الطائف في السنة الثامنة من الهجرة. جاء هؤلاء القوم يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي نافع أن يغتال هؤلاء القوم رسول الله. وفي هذا ما كان عليه صحابة رسول الله من حرصهم ومحبتهم لسيد الخلق. إذا قال وقع في نفسي أن آتي إلى النبي وأقوم بينه وبينه، أي إذا ما أرادوا اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام حلتهم عن ذلك رضي الله تعالى عنه. ونحن نعلم أنه لن يغتال النبي أحد، ولن يتوصل إلى قتل النبي أحد بعدما أنزل الله تعالى عليه: والله يعصمك من الناس. فإنه صلوات الله وسلامه عليه بعدما هاجر الأنصار رضوان الله تعالى عليهم الذين بايعوه على أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أزرهم وعن أولادهم وذراريهم ونسائهم، صاروا يحرسون بيت النبي، أسطوانة الحرس موجودة إلى اليوم، يتناوبون الحراسة إلى أن أنزل الله تعالى قوله: والله يعصمك من الناس.
1: فتفرقوا. فالنبي معصوم حيا وميتا. وأذكرك بقصة الأعرابي الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي في سفر وفي وقت الظهيرة، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذ التمسوا شجرة ليتظلل النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، وتفرق الصحابة عن رسول الله، وإذا بأعرابي يأتي إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت ظل الشجرة قد علق سيفه. فأتى هذا الأعرابي وأخذ السيف، فلما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم والسيف بيد الأعرابي مصلة: يا محمد، من يمنعك مني؟ جرد السيف، ومن الممكن أن يضرب رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فوقع السيف من يدي الأعرابي، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي، والصحابة بعيدون عنه لا يدرون ولا يعلمون: من يمنعك مني؟ هذا السيف بيدي الآن. فقال الأعرابي: يا محمد، كن خير آخذ. يأخذ السيف رجل فيقتل، ويأخذ السيف آخر فلا يقتل، فخيرهما من لم يقتل، كن خير آخذ. عفى عنه رسول الله وتركه. فالله تعالى خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. وهذا حفظ وقع للنبي عليه الصلاة والسلام إبان حياته. وأما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك قد حفظه الله بعدما مات، في القصة المشهورة التي ذكرها العلامة المراغي وذكرها السمهودي وغيرهما في قصة الرجلين النصرانيين اللذين أتيا إلى طيبة يريدان أن ينقلا جثمان النبي إلى بلادهما، ونزل في موضع في قبلة المسجد، الموضع المعلوم بديار العشرة، وأتيا بأموال جزيلة، وأظهر الصلاح والتقوى، ولازم الصلاة في المسجد، والذهاب إلى البقيع للزيارة، ولا يزوران أحدا ولا يختلطان به، فاعتقد الناس فيهم الصلاح والتقوى. وهكذا عمل أعداء الله إلى يومنا هذا، فإن النصارى عليهم لعائن الله دعاة إلى دينهم بخلاف اليهود. اليهود لا يدعون إلى دينهم، لا ترى من اليهود حرصا على إدخال الناس في يهوديتهم، لأنهم يعتقدون أنهم أفضل الخلق، وأن بقية الناس أميون، وأن الله تعالى سيعذبهم بالنار أياما معدودة، وبعد ذلك يخرجون من النار، وتبقى للأميين لنا نحن غير اليهود، ولذا لا يدعون ولا يعلمون ولا يحرصون على أن يدخلوا الغير في دينهم، بخلاف النصارى الضلال عليهم لعائن الله، فإنهم حريصون على تنصير الخلق. لما رأوا عزة المسلمين وفكروا في السبب، وعلموا أن السبب الحقيقي
3: التمسك بكتاب الله واتباع رسول الله، تلبسوا بلباس الإسلام، ولازموا المساجد والزوايا والتكايا، وأظهروا الصلاح والتقوى حتى اعتقد الناس فيهم الخير. بعد ذلك بدأوا ببث السموم. دعوا الناس إلى طرق، إلى أذكار، إلى اعتقادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وأنشدك الله. أيمكن لمسلم عاقل متبع للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن يأتي بدعاء ويلقن الناس هذا الدعاء ويقول في هذا الدعاء أن من اتبعه وأن من قرأه يدخل الجنة على أعناق الملائكة؟ والنبي يقول إذا ما كان يوم القيامة وقف النبي بجنبتي الصراط والناس يتجاوزون الصراط، كما قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني نار جهنم يؤتى بها، ويقام الصراط الجسر على نار جهنم، فيجتاز الناس هذا الجسر وهذا الصراط، منهم من يزحف، منهم من يمر كالبرد، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كجاود الخيل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ونبيكم بجنبتي الصراط يقول رب سلم سلم. من أخذ ورد هذا الشيخ وقرأ هذا الدعاء يدخل الجنة على أعناق الملائكة ولا يمر على الصراط. هذه واحدة. الثانية وهي أهم، أن هذا الورد، هذا الدعاء، من قرأه كان فضل هذا الدعاء أفضل من كل ذكر وقع في الكون، ومن كل تسبيح، ومن كل تحميد، ومن القرآن 6000 مرة. الذي قرأ وردي وحزبي هذا الورد الذي يقرأه هو أفضل من كل ذكر وقع في الكون، وأفضل من كل تسبيح وتحميد. والنبي يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ورد هذا الشيخ أفضل من سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أقم أنه أفضل من القرآن 6000 مرة. والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم علمونا بأن فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق. فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله تعالى على الخلق. فهل يعقل أن من قرأ هذا الورد وهذا الحزب أفضل من القرآن 6000 مرة؟ معناه نأخذ هذا الورد وندع القرآن ولا داعي إليه وما إلى ذلك حتى ندخل الجنة على أعناق الملائكة. فوجدوا جماعة حريصين على الخير آمنوا بهم وعلموا أن هؤلاء صلاح أتقياء، أن هؤلاء دعاء إلى الخير، فأخذوا بهذه الأشياء وتركوا كتاب الله وتركوا تعلم معنى كلام الله، حتى مر وقت من الأوقات يعتقد فيه أن من فسر كلام الله تعالى تنزل عليه الحجارة ويخسف الله تعالى به. علموا أن السبب الرئيسي في نجاح المسلمين وفي هذه الفتوحات التي وقعت للمسلمين، بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبط، بلاد الهند، بلاد السن، هذا الكوكب الأرضي كله لا يوجد موضع إلا فيه مسلمون بسبب التمسك بكتاب الله واتباع رسوله. زحزحون عن هذا وأتوا بهذه الأوراد وأتوا بهذه الأذكار لأنها أفضل من كلام الله تبارك وتعالى. نسأل الله العافية والسلام. وقد ذكر وأقول لكم هذا من باب العلم، لما جاء النصراني لعنة الله تعالى عليه الفرنسي ليحتل بعض بلاد المسلمين، خرج المسلمون للجهاد في سبيل الله، فما كان من أمثال هؤلاء الذين تلبسوا بلباس الإسلام وأظهروا الإسلام إلا أنهم قالوا للمجاهدين المسلمين: على ما تقاتلون في سبيل الله؟ أنتم لا تؤمنون بقضاء الله وقدره؟ إذا أراد الله تعالى لفرنسا أن تحتل البلاد أيمكن أن يمنعهم أحد؟ قالوا لا. قال إذن لا داعي للجهاد، دعونا دعوهم، إن أراد الله أن يدخلوا دخلوا فدخلوا. والإسلام يدعونا للقتال، والإسلام يدعونا إلى أن ندافع عن ديننا، عن أوطاننا، عن أولادنا، عن نبينا، عن قرآننا. هذه وسائل يقوم بها أعداء الله تعالى منذ عهد بعيد ليس بعهد قريب. فهذا المثال الذي أذكره لك وقع لهذين الرجلين اللذين نزلا قبلية قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بهما يحفران من تحت الأرض ويأخذان التراب ويذهبان به إلى بقيع الغرقد بدعوى أنهما يسلمان على الموتى ويلقيان التراب، حتى أطلع الله تعالى واليا مسلما من ولاة المسلمين في المنام رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحرضه ويقول له: هذين الرجلين، أنقذني من هذين الرجلين. رأى هذه الرؤيا في الليلة الأولى، الثانية، الثالثة، انزعج فدعا وزيره نور الدين الزنكي وأخبره بالخبر، فأمره أن يأتي إلى طيبة الطيبة ويلتمس لينظر هذان الرجلان موجودان أم لا. فأتى وأقام بالمدينة ودعا أهل المدينة جميعا، عمل ضيافة، ولعل البعض منكم يعرف دار الضيافة، المدينة بها موضع يسمى دار الضيافة شمالي المسجد النبوي، دخلت في المسجد زيادة والتوسع اليوم. عمل ضيافة في هذا الموضع وجلس عند الباب، كلما أراد أن يخرج إنسان نحله شيئا ونظر إليه فلم ير الرجلين، اشتد عليه الأمر، ذكر ذلك لوزيره، أمره أن يعود مرة أخرى ويدعو من بالمدينة ولا يتخلفن أحد. في اليوم الثاني قالوا: لا يوجد إلا رجلين، إلا رجلان صالحان تقيان ورعان ملازمان للصلاة والصيام والطاعة وما إلى ذلك. قال: علي بهما وإذا بالصورة كما رأى في المنام. فذهب إلى الدار يلتمس فلم يجد شيء، فلما رفع الفراش الذي ينامان عليه وإذا بهو من موضع المنزل إلى قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن يحفر الموضع حتى وصلوا إلى الماء، وأمر بالآنك الرصاص في سقيفة الرصاص التي أزيلت قبل سنوات قليلة، سقيفة الرصاص، حتى وصلوا إلى الماء، وبعد ذلك وضع الشباك وكان الماء، وأمر بقتلهما عليهما لعين الله. هذه قصة ذكرها السمهودي وذكرها المراغي وذكرها غيرهما، وهي تدلنا دلالة واضحة إن صحت أو لم تصح خبر لا ينقض عقيدة ولا ينقض آية من كتاب الله ولا يخالف حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأخبار تتلقى ينقلها السلف عن الخلف، ولنا فيها عبرة، ولنا فيها عظة أن الله تعالى عاصم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: والله يعصمك من الناس. هذا الحديث الذي قرأته عليك مرتين وأقرأه عليك الثالثة. أتى النبي قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف فوافقوه عند أكمة. الأكمة موضع مرتفع قليل، سواء كان من تراب أو كان من جبل. النبي يصعد على المنبر ويدعو ويقول كما جاء في قصة الأعرابي الذي دخل وقال للنبي صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. والنبي على المنبر، قطع النبي الخطبة، رفع النبي يديه، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فأنشأ الله تعالى سحابة مثل الترس على جبل سلع فأرعدت وأبرقت. قال أنس: فوالله ما رأينا الشمس سبتا. أسبوع كامل من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة. فأتى الأعرابي في الجمعة الأخرى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يرفع ذلك عنا. رفع النبي يديه وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم على الآكام، الآكام جمع أكبة، على الآكام ومنابت الشجر، على الأودية والآكام ومنابت الشجر، صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عند أكمة، فإذا هم قيام والنبي قاعد. خاف نافع وجال في خلده أن القوم يقتلون النبي، فأراد أن يأتي وظن أن النبي يناجيهم وأن النبي يكلمهم كلاما لا يريد أن يعلمه أحد، ولكن شدة خوفه على النبي عليه الصلاة والسلام أدت نافع ابن عتبة أن يأتي. قال: فأتيتهم فقمت بينهم وبينه رضي الله تعالى عنه، فحفظت منه أربع كلمات. فحفظت منه، الضمير يعود إلى من؟ إلى سيد الخلق. حفظت منه أربع كلمات، هذه الكلمات هي المعجزة. من شدة حفظه قال: أعدهن في يدي. الأولى: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، إلى آخر الحديث. المسألة الأولى: تغزون جزيرة العرب، ومعنى ذلك أنكم تستكملون إدخال الإسلام في بقية جزيرة العرب. وقد قلت لكم غير ما مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بهذه الرسالة عاداه قوم قريش، ناصبوه العداء، وجميع وغالب ما وقع بينه وبين العرب إنما وقع بينه وبين قريش. بقية قبائل العرب قالوا: دعوا محمدا وأصحابه، إن انتصروا عليه كفونا المؤمن، وإذا انتصر عليهم نظرنا في أمرنا. فالله تعالى وطأ لنبيه وأذن له بالهجرة، وقيد الله تعالى له هذا الجيل من الأنصار الأوس والخزرج، ووافقوا على أن يأتي النبي إليهم، ورضوا بأن يعادوا جميع العرب، وأبطى الله به وبهم الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى. ما معنى قول النبي أمرت بقرية تأكل القرى؟ يعني أمرني الله تعالى أن أهاجر وأن آتي إلى قرية وهذه القرية هي يثرب، هي طيبة، هذه القرية تأكل القرى، بمعنى أنها تفتأ جميع العالم وهي المدينة. وفعلا الذي فتح جميع العالم وأدخل جميع العالم في الإسلام أي بلد؟ مكة. من حسنات المدينة، المدينة دخلها الإسلام يوم أن بايع النبي الأنصار الأوس الخزرج، هاجر النبي إليهم، أقام النبي معهم السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، فتحت مكة بعد 8 سنوات. التاسعة دخل بقية العرب في دين الله أفواجا. ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجزيرة العرب كلها دانت بالإسلام. بعث النبي عليا إلى اليمن، بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن، جاء وفد كندة، جاء وفد حضرموت، جاءت قبائل العرب البعيدة، دومة الجندل، ما إلى ذلك، بايع النبي. بعدما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام على عدوه اللدود الأول قريش، دخلوا في الإسلام، توالى الناس بالدخول في الإسلام. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام تغزون جزيرة العرب بمعنى أن الإسلام يستكمل ويدخل بقية جميع العرب في دين الله. يوافق هذا قول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء الفتح وجاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله، جاء الناس يبايعونك، استعد يا محمد للملاقات وللمقابلة للموت. ولهذا لما أنزل الله تعالى عليه هذه السورة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر بعد الفتح، بعدما نزلت هذه السورة، من قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يكثر ذلك في السجود ويكثر ذلك في الركوع صلوات الله وسلامه عليه. مضت السنة التاسعة، حج السنة العاشرة، انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. إذن القضية الأولى وقعت، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت أوصى وصية بالغة عظيمة، لا يبقين دينان في جزيرة العرب، لا يبقين دينان في جزيرة العرب. جزيرة العرب مهد الإسلام ومنبع النور، لا ينبغي أن يكون فيها دين يهودي، مسيحي، بوذي، هندوكي، جيني، لا، يجب أن تطهر وأن تبقى هذه البلاد العربية خالصة صافية، يقرأ فيها القرآن ويحكم فيها بسنة سيد ولد عدنان، لأنها هي المنبع وإليها يعود الإسلام في آخر الزمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن الإيمان ليارز إلى المدينة كما تارز الحية إلى جنة. إذن القضية الأولى وقعت والحمد لله، وهذا علم من أعلام نبوة رسول الله ومعجزة بالغة من معجزات رسول الله. قال ثم فارس، يعني ثم تفتحون فارس. وانظروا إلى تعبير النبي عليه الصلاة والسلام العظيم البليغ، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب ففارس فالروم، إنما قال تغزون جزيرة العرب ثم فارس، ثم الروم ثم الدجال. لما؟ لأن النبي عربي بليغ فصيح، أعطي جوامع الكلم، جميع لهجات العرب يعرفها، الله جل وعلا علمه إياه. ويا ليتك تعود إلى كتاب القاضي عياض يسمى الشفاء، عقد فصل مخصوص لبعض لهجات العرب التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بها. من ضمن ما ذكر مجيء الحميري العربي إلى سيد الخلق وتكلم بلهجته ولغته، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، أمنا برم صيام في سفر؟ أمنا برم صيام في سفر؟ إيش معناه أمنا برم صيام في سفر؟ تعال إلى أعظم عربي ما يعرف هذا إلا إذا مر عليه. فأجابه النبي في الحال: ليس من برم صيام في سفر. معناه أن الحمير هؤلاء العرب يجعلون الألف واللام الميم بدل الألف واللام. الأصل أمن البر الصيام في السفر، ولذا قالوا أمن بر صيام في سفر. قال النبي: ليس من بر صيام في سفر. بل كان النبي يعرف بعض لغات العجم وتكلم بها. جاءت لي طفلة صغيرة ألبسها النبي ثوب صلوات الله وسلامه عليه، وقال لها: أبلي أبلي أبلي وأخلقي، وقال: هذه سنة، هذه سنة، باللغة الحبشية يعني هذه حسنة جيدة. أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فقال: ثم، لأن كلمة ثم تدل على الترتيب والتراخي. أقول: صلينا العصر في صليت العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العشاء. يعني أكرمني الله بأنني صليت العصر في مسجد النبي، وبعد مدة صليت العشاء، لكن لو قلت صليت العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالعشاء، يقوم إنسان يقول لي: لا يا أخي، فتدل على الترتيب والتعقيب، التعقيب حالا، ونحن لا نصلي العشاء بعد العصر، وإنما هناك وقت نصلي المغرب بعد ذلك نصلي العشاء. فالنبي عندما قال ثم دل على أن هذه الغزوة وهذا الغزو وهذا الفتح لا يكون حالا، وإنما بعد مدة وتراخ. الذي وقع بعد الفتح، وقع غزو خوازن، فتح الله هوازن، حاصر النبي الطائف، لما استعصموا وامتنعوا تركهم، بعد ذلك أوفدوا وافدهم، دخلوا في الإسلام. السنة التاسعة جاء الوفود، العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، عاد إلى طيبة، أقام بقية الحجة المحرم صفر، مات في ربيع الأول، بويع أبو بكر بالخلافة، أبو بكر تولى الخلافة وبقي سنتين وأشهر، بدأ بفتح بلاد فارس وبفتح بلاد الروم، ولم يتم فتح بلاد فارس والروم إلا في عهد عمر، ثم فارس حاصل، فتحت بلاد فارس، أتي ببنات كسرى إلى هذا المسجد، إلى هذه المدينة الطيبة. كسران وشروان دولتان عظيمتان في ذلك الوقت، دولة كسرى وقيصر الروم، دالت دولتهما بهذا القرآن. أتي ببنات كسرى ووزعن على بنات الصحابة، وأتي بالهرمزان إلى طيبة الطيبة، وعليه لباسه وسراته أتى في هذه المدينة الطيبة وأتي بسواري كسرى في هذه المدينة في هذا المسجد أتي بهما إبان خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أتي بالحلة بالسوار، فنظر عمر رجل طوال ضخم يمكن أن يمثل لنا كيف كسرى كان يلبس السوارين، ما وجد إلا سراقة بن مالك الذي أدرك النبي يوم الهجرة وأراد أن يأخذ النبي ليعود به إلى مكة، ولكن ساخت قدم فرسه فطلب الأمانة من النبي فأمنه، وقال النبي لا كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى. لذلك اليوم 10 سنوات، بعدها 2 سنين وأشهر، بعدها مدة لعمر، أتي بالسوارين في هذا المسجد، فنظر عمر ولم يجد من يوافق أن يمثل ويلبس إلا سراقة، قم يا سراقة، لبس سراقة السوارين كما كان يلبس كسرى أنوشروان. نحن نقول اليوم أمريكا وروسيا، روسيا راحت وإن شاء الله يحل محلهما جميعا القرآن، إذا اتبعنا القرآن وإذا لم نسر يمنى ويسرى وإذا كنا مع الله وإذا أزلنا هذه القوانين الوضعية التي هي في بلادنا بلاد الإسلام، بلاد الإسلام لا يصلح فيها قانون لا شرقي ولا غربي، وإنما الذي يصلح في البلاد الإسلامية قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا هو الذي يصلح. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة، هذا الذي يصلح. لبس سراقة، بعد ذلك قال سراقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لقد قال لي يوم الهجرة كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى، وأراد سراقة أن يمتلك السوارين من ذهب ومرصع بجواهر وأشياء، قال له عمر لا انزع ضعها في بيت مال المسلمين، قال لا النبي قال لي كيف بك إن لبست، قال عمر النبي قال لك كيف بك إن لبست وقد لبست، ما قال كيف بك إن ملكت، فنزعها ووضعها في بيت مال المسلمين. إذن وقع ما قال النبي ثم فارس، ووقع ما قال النبي ثم الروم في عهد الصديقين العمرين أبي بكر

0: الذي يسمى الدجال، وقلت أو أقول يا ليتكم تعودون إلى بعض كتب أشراط الساعة وتقرؤون حديث واحد لتميم الداري الذي روته فاطمة بنت قيس في قصة ذهاب تميم الداري مع 30 رجل إلى بحر وانكسرت السفينة وإذا بدابة أهلب الجساسة التي تلتمس الأخبار للمسيح الدجال عليه لعين الله، أتت تكلمهم ساقتهم إلى الدجال، وجدوا الدجال موصد مربوط رجل عظيم، كلموه سألهم سألوه سألهم عن النبي أبعث أم لا، عن بيسان نحن بيسان، عن بحيرة طبرية أفيها ماء ليس فيها ماء، أخبرهم بأنه الدجال وأنه سيأتي يوم يخرج فيه وأنه يجوب الأرض. هذا الدجال اسمعوا ما قال النبي في شأنه: إن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، عينه اليمنى عوراء كأن عينيه عنبة طافية. هذا الذي يقول بأنه إله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، وهو المسيح الدجال، يعني من نوح إلى نبينا محمد كلهم ينذرون أمتهم المسيح الدجال. ومما ورد فيه عليه لعين الله أنه يمكث 40 سنة، السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كإحراق السعفة، لا تأخذ كبير وقت. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه حديث صحيح أنه يجوب الأرض وأنه يأتي إلى طيبة فينزل في بعض سباخها، والسبخ معلوم اليوم وراء أحد. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، حددها من ناحية الجنوب والشمال، وحددها صلوات الله وسلامه عليه من ناحية الشرق والغرب، ما بين لابتيها حرم، ما بين لابتيها من المشرق والمغرب، ومن الجنوب والشمال ما بين عير إلى ثور، وعير وثور جبلان.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم. اقترب

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هل المقصود به ذكر الله فقط، أم أنه يدخل من ضمن هذا الحديث الذي يستمع إلى آيات الله تتلى فتفيض عيناه من خشية الله وعظمته؟ وهل للنساء نصيب في ذلك؟ وهل ما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة في الحديث المذكور؟ أحسن الله إليكم.
4: المقصود ذكر الله، تذكر الله، من جلس يفكر فنظر إلى هذا الكون الهائل من أرض وسماء وما بين ذلك وما لا يعلمه فوق ذلك أو تحته، ففاضت عيناه من خشية الله. إذا فعل ذلك إنما يخاف الله، فاضت من خشية الله، فهذا ممن يستظلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. والمرأة والرجل في ذلك سواء. وإذا كان يستمع القرآن فمرت آيات هزت مشاعره وارتجف قلبه ففاض دمعه من خشية الله، فهو يشمله هذا. والنساء كالرجال في بعض ألفاظ هذا الحديث وليس في كلها، فإن الحديث في الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. والنساء لا يتولين الإمامة، وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفي الشريعة الإسلامية لا يحل أن تكون المرأة رئيسة الدولة. العدل مطلوب من النساء كالرجال، لكن في هذا الحديث الإمام العادل خاص بالرجل. الأمر الآخر، رجل قلبه معلق بالمساجد، هذا من خصائص الرجال. إن المرأة يجوز لها أن تصلي في المسجد إلا أن صلاتها في منزلها أفضل، فإذا أحبت المسجد وحرص عليه باستمرار لم تفز بما يفوز به الرجل. الرجل قد لا تصح صلاته إذا صلى في بيته مع انتفاء الموانع واتصافه بالقدرة التامة. أما المرأة فإنها إذا صلت في بيتها مع قدرتها على الذهاب للمسجد كانت صلاتها في بيتها أفضل. كذلك فيما يتعلق ببقية الحديث، شاب نشأ في طاعة الله أو عبادة الله، الشابة كذلك إذا استمرت على هذه الطاعة إلى أن فارقت دنياها، كذلك التحاب في الله، رجلان تحابا في الله، إذا تحابت المرأتان في الله لا لشيء إلا من أجل ما تتصف به كل واحدة من تقوى الله جل وعلا والحياة منه ومن خلقه والصيانة التامة والقيام بفرائض الدين ونوافله، فحصلت المحبة لذلك، فهما كالرجلين. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، المرأة كذلك. ومن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والمرأة كذلك. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فكذلك امرأة دعاها ذو جاه وجمال وسلطان لنفسه ومثله يرغب به شكلا ومكانة مع انتفاء الخوف بالمطاوعة، وإنما تترك ذلك من خشية الله، فهي كالرجل. والمرأة قد تكون بإمكانها أن تصل غرضها إذا المراد الذي تميل إليه النفوس دون خوف أو وجل مع توفر الدواعي وانتفاء الموانع سوى ما يكون من خشية الله، فإذا تركت ذلك مع وجود الطلب والتحقق الرغبة في مثل الطالب وانتفاء موانع منه ومع ذلك لا يمنعها إلا خوف الله، تكون في هذا ممن يستظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
4: ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل.
5: نعم، وعلامة دخول وقت الفجر ظهور الصبح، الفجر، ظهور الفجر الصادق، وهو البياض المعترض في الأفق،
4: وهو نهاية وقت العشاء.
5: هو نهاية وقت العشاء، إذا طلع الفجر انتهى وقت العشاء الضروري، وذلك بطلوع الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الأفق، بخلاف الفجر الكاذب الذي يخرج أولا مستطيلا في السماء كذنب السرحان ثم يأتي بعده ظلمة، فهذا لا يصلى عليه صلاة الفجر لأنه من الليل.
4: أحسن الله إليك.
5: وإنما الفجر الذي يدخل به وقت صلاة الفجر هو الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الأفق، وهو الذي يدخل به وقت الفجر ويمسك عنده الصائم، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم.
4: وتعجيلها أفضل،
5: ويستمر وقت الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع
4: الشمس
5: فهو موسع، ولكن تعجيلها أفضل، تعجيلها في أول وقتها أفضل لما فيه من المبادرة إلى أداء الواجب. وأيضا إذا كان الإنسان مرتبطا بجماعة، صلي مع جماعة، فإنه يصلي معهم ولا يقول أخر إلى آخر الوقت والوقت واسع، يقول لا، ما يجوز هذا، لا يجوز لك تؤخر وإن كان الوقت باقيا، لأنك تفوت صلاة
4: الجماعة،
5: الجماعة وهي واجبة عليك. نعم.
3: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
7: سؤاله الثاني يقول: الرجاء فدتنا عن بدع المآتم، فيه ناس تعمل للميت ليلة 15 وليلة 40، هل هذا صحيح أم لا؟ وهل ينصب للميت يوم أم ثلاثة؟ الرجاء فدتنا وشكرا.
8: المآتم كلها بدعة، سواء كانت ثلاثة أيام أو على الأسبوع أو على 40 يوما، لأنها لم ترد مثل السلف الصالح رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولأنها إضاعة مال وإتلاف وقت، وربما يحصل فيها من المناكر من الندب والنياحة ما يدخل في اللعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة التي تنوح ولا تستمع إليها. ثم إنه إن كان من مال الميت من ثلثه أعني،
7: نعم،
8: فإنه جناية عليه، لأنه صرف له في غير الطاعة. وإن كان من أموال الورثة، فإن كان فيهم صغار أو سفهاء لا يستطيعون التصرف، فهو جناية عليهم أيضا، لأن الإنسان مؤتمن في أموالهم فلا يصرفه إلا فيما ينفعهم. وإن كان لعقلاء بالغين راشدين فهو أيضا سفه، لأن بذل الأموال فيما لا يقرب إلى الله أو لا ينتفع المرء به في دنياه من الأمور التي تعتبر سفها، ويعتبر بذل المال فيها إضاعة له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
7: نعم. إذن إقامة المآتم كلها محظورة، لأنها أما أن تكون للميت وهذا من إضاعة ماله بغير حق، أو لضعيف أو صغير أو سفيه، أو للكبير ويكون مسرفا في.
8: نعم.
7: أحسنتم، بارك الله فيك.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب.

0: مريض وعمل له عملية جراحية وفاته أو عدد من الفروض، فهل يصليها جميعا بعدما يشفى أم يصلي كل فرض في وقته كالعصر مع العصر والظهر مع الظهر وهكذا؟
1: كان الواجب عليه أن يصلي على قدر حاله وفي مرض، قياما أو قعودا أو استلقاء أو على جنب، يصلي على قدر استطاعته كان المفروض. أما وقد أخرها الآن وقت فيقضيها على قدر استطاعته ولا يحددها بوقت، بل يصلي قدر نشاطه لا يخلصها، ولأنه أخطأ في ذلك المفروض عليه أن يؤدي في وقتها على حسب حاله.
2: بين السائل والمجيب
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
5: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها. باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم رحمه الله تعالى. فيجب على المسلم أن لا يتجاوز الحدود، عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تخرج عن حدك، لا تقل والله ما يغفر الله لك، هذا شيء يرجع إلى الله، ما لك أن تلزم بهذا، والله ما يغفر لك الله، والله ما يدخلك الجنة، هذا ليس لك، عليك أن تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين. وأما دخول الجنة والمغفرة لا تتدخل في هذا. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه في هذا الباب حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الله المستعان. فعلى المسلم أن ينتبه ولا يتعدى الحدود، يغفر له ما يغفر له، هذا شيء يرجع إلى الله، أنت عليك أن تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. قوله يتألى أي يحلف، والألية بالتشديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: وساق بالسند إلى عكرمة ابن عمار رحمه الله قال: دخلت مسجد المدينة، المسجد النبوي، فناداني شيخ، دعاني شيخ كبير السن، قال: يا يمامي، نسبة إلى بلد اليمامة، تعال. قال عكرمة: وما أعرفه، ما أعرف هذا الشيخ، إلا أنه يريد النصيحة، رضي الله عنه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة، لا تقل هذا لأحد. نصحه، قلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة، هذا الشيخ أبو هريرة رضي الله عنه. قال عكرمة، فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه، يقول والله لا يغفر الله لك والله لا يدخلك الجنة، هذه كلمة يقولها الإنسان عند الغضب. قال أبو هريرة رضي الله عنه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، يعني مرتكب للذنوب، فجعل يقول هذا العابد أقصر عما أنت فيه، أي كف عن الذنوب. قال فيقول المذنب خلني وربي. قال فوجده، أي وجد العابد المذنب يوما على ذنب استعظمه، أي رآه ذنبا عظيما، فقال العابد للمذنب أقصر، أي امتنع عن هذا الذنب. فقال المذنب خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال العابد غضب وقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. الله المستعان. العابد غضب وخرج عن الحدود، الله المستعان. فعلى المسلم أن ينتبه، لا يتعدى الحدود. إذا كنت ما عندك صبر اسكت، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لا تهلك نفسك. إذا ما عندك صبر اسكت، انكر بقلبك. وإذا كنت تريد تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لابد يكون عندك صبر، تحمل، لا تتجاوز حدك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما عندك صبر انكر بقلبك اسكت، لا تهلك نفسك. فهذا العابد غضب، قال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. الله المستعان. قال فبعث الله إليهما ملكا عليه السلام فقبض أرواحهما، العابد والمذنب، فاجتمعا عنده عند الله عز وجل. فقال الله للمذنب ادخل الجنة برحمتي، اللهم اغفر لنا وارحمنا. وقال للآخر للعابد أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ تقدر تمنع رحمتي عن عبدي؟ قال لا يا ربي. قال اذهبوا به إلى النار، اللهم أجرنا من النار. فعلينا أن ننتبه ولا نتجاوز الحدود. اللهم اغفر لنا وارحمنا واحفظنا واعف عنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أهلكته نعوذ بالله. فعلينا أن ننتبه ونحذر ولا نتجاوز الحدود. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، واصبر ولا تتجاوز حدك. قال ورواه أبو داود رحمه الله في سننه. قال المعلق حديث حسن، رواه البغوي في شرح السنة من طريق عكرمة ابن عمار عن ضمضم ابن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحسن إسناده الأرناؤوط في تخريجه لشرح السنة هناك. ورواه أبو داود رحمه الله في سننه، وهذا لفظه، عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العباد، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، أي كف. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر، أي امتنع وكف. فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. وينبغي للمذنب أن يقبل النصيحة ويستغفر: اللهم اهدنا فيمن هديت. قوله: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث: أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام. فينبغي للمسلم قبل أن يتكلم أن يفكر في الكلام: هل هذا الكلام يرضي الله أم لا؟ لا يتكلم بدون حساب. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك يا معاذ. وهذه كلمة تقال فلا يراد بها معناها: وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم، أي أنافهم، إلا حصائد ألسنتهم. قال: حديث صحيح، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. الله تعالى أعلم. باب: لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي من أهل البادية، وغالبا يكون جهال ما يعرفون، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، أي ضعفت من الجوع، وجاع العيال، وهلكت الأموال، أي هلكت المواشي من القحط والجد الجوع، فاستسق لنا ربك، أي اطلب لنا المطر من الله عز وجل، فإنا نستشفع بالله عليك، وبك على الله، نستشفع بالله عليك، أي نطلب من الله أن يشفع لنا عندك. وهذا خطأ، الله هو مالك الملك، كيف تطلب من الله أن يشفع لك عند الرسول؟ هذا خطأ. وبك على الله، أي نطلب منك أن تشفع لنا عند الله، هذا لا بأس، ولكن الأولى نستشفع بالله عليك، نطلب من الله يشفع لنا عندك، هذا خطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، تأثروا. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ أتعرف الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. رواه أبو داود رحمه الله. فالله جل وعلا هو مالك الملك، بيده الأمر سبحانه وتعالى. قال الشارح وذكر الحديث: وسياق أبي داود رحمه الله في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه في سنن أبي داود رحمه الله عن جبير بن مطعم، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي، جاء أعرابي

تشفع بك على الله، أي نطلب منك أن تشفع لنا عند الله، هذا طيب. ونستشفع بالله عليه، هذا خطأ. نطلب من الله يشفع لنا عندك، هذا خطأ. الله مالك الملك جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحاب الصحابة رضي الله عنهم. تأثر، لأن كلام الأعرابي هذا كلام باطل، كيف الله يشفع عند الرسول؟ لا إله إلا الله. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. عرش الله عز وجل على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه: مثل القبة عليه. عرش الله مثل القبة على الخلق. وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. العرش يئط، له صوت من الثقل كما يئط الرحل على الراكب. الرحل الجديد إذا وضع عليه حمل ثقيل يئط، يعني يخرج له صوت من الثقل. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وهو بائن من خلقه. الله عز وجل لا يحتاج إلى العرش ولا غيره، الله بائن من خلقه جل وعلا، عال على عرشه، بائن من خلقه تبارك وتعالى. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: رواه أبو داود رحمه الله بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله. قوله: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليك مالك الملك، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه، ملك الله، يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. الشفعاء إنما يشفعون عند الله، هو مالك الملك. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله: وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. الله ما يشفع عند الخلق، الخلق يشفعون عند الله. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه. الله تبارك وتعالى على العرش استوى، على وارتفع، على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو، استوى على وارتفع تبارك وتعالى.
كما فسره

الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة. الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، خلافا للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد أي مال عن الحق في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا. فالمعطلة حرفوا، قالوا استولى بمعنى ملك، وهذا تأويل باطل. المعطلة قالوا استوى استولى بمعنى ملك وغلب، وهذا باطل. الله مالك لكل شيء جل وعلا. وقولهم استولى، هذا التأويل يجر إلى الكفر نعوذ بالله، لأن استولى بمعنى ملك، ومعناه هناك إله قبل الله، وجاء الله وملك، وهذا باطل. الله تعالى هو الأول، ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. فتأويل استوى باستولى تأويل باطل يجر إلى الكفر نعوذ بالله. استوى بمعنى علا وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فاستوى بمعنى علا وارتفع على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى.

كما عليه السلف الصالح والأئمة رضي الله عنهم ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل، لا نمثل، نقول على ما يليق به، وتنزيهاً بلا تعطيل، ننزه الله عن مشابهة الخلق ولكن لا ننفي ما أثبت لنفسه من صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، اسمه كتاب مفتاح دار السعادة الجنة، بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة، يعني بالقلب، فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، أي يؤمن بما أخبر الله تعالى به، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن عز وجل، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلات. السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للعرش شيء صغير، فعرش الرحمن أعظم مخلوقات الله تعالى، ويرى الملائكة عليهم السلام حافين من حول العرش، لهم زجل أي لهم صوت عظيم بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، يسبحون الله ويذكرون الله جل جلاله. والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر، أمر الله تبارك وتعالى، بإحياء قوم وإماتة آخرين، الله يدبر الأمور سبحانه وتعالى، وإعزاز قوم وإذلال آخرين، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، أي طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة. طلب الدعاء من الحي الذي هو مستقيم على الدين لا بأس أن يطلب منه الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر من المدينة:
لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما أراد عمر رضي الله عنه أن يعتمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. قال المعلق: ضعيف، سنده ضعيف، جزء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له فقال: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله في كتاب الصلاة، والترمذي رحمه الله، وابن ماجه رحمه الله، وإسناده ضعيف، وضعفه الألباني رحمه الله في تخريج المشكاة وضعيف الجامع. وهذا ورد له دليل آخر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله تعالى عنه وذكر له أن أويس بن عامر القرني رحمه الله تعالى سيأتي مع أمداد أهل اليمن. أويس ابن عامر القرني رحمه الله يأتي مع أمداد أهل اليمن الذين يمدون المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى ونصر دينه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أويس بن عامر كان باراً بوالدته، وأنه كان به برص وعفاه الله إلا قدر الدرهم، وأن من لقيه فينبغي أن يطلب منه أن يستغفر الله له. فهذا دليل على أنه يجوز طلب الدعاء من الحي المستقيم على الدين، لا بأس أن تطلب منه أن يدعو لك بخير. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، لأن الميت محتاج إلى دعاء إخوانه المؤمنين. وأما دعاؤه فلم يشرع دعاء الميت أن تطلب منه، فهذا شرك لا يجوز. طلب الدعاء من الميت هذا شرك، لأن الميت لا يملك ذلك. والله عز وجل قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدعاء غير الله كفر وشرك وضلال، كما يفعل بعض الناس، يذهبون إلى بعض المساجد التي فيها قباب وتحت القباب أموات، والناس يدعون ذلك الميت، يطلبون منه الولد، ويطلبون منه الشفاء، ويطلبون منه تفريج الكربات، فهذا شرك بالله. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه، النهي عن دعاء غير الله والوعيد عليه، كما قال تعالى:
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه من دون الله سواء كان ملكا أو نبيا أو غير ذلك. والذين تدعون من دونه من دون الله، فقوله من دونه يدخل فيه الملائكة والأنبياء وغيره، ما يملكون من قطمير، غير الله ما يملكون من قطمير. والقطمير هي اللفافة الخفيفة على ظهر النواة، إذا شققت التمرة رأيت النواة، والنواة على ظهرها لفافة خفيفة. هذا القطمير الذي لا يغني ولا ينفع بشيء ما يملكه غير الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فيه دليل على أن الميت لا يسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم لا يملكون شيئا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم. فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا سيما أهل السوابق منهم، أي الذين سبقوا إلى الإسلام وسبقوا إلى الجهاد كالخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ما أحد منهم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجدب، أوقات القحط، وانحباس المطر، تأخر المطر، لم يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد مات ولا يملك شيئا، كما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج يطلب المطر من الله، خرج يصلي صلاة الاستسقاء، خرج بالعباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يستسقي، أمره أن يدعو الله، أن يطلب المطر، لأنه حي حاضر يدعو ربه. القبوريون المبتدعون يحتجون بهذا في غير موضعه، فهم يقولون: عمر استسقى بالعباس، عمر ما قال اللهم بجاه العباس، إنما طلب من العباس أن يدعو الله، استسقى بدعائه لا بجاهه. فالقبوريون يغالطون، يقولون: عمر استسقى بالعباس، لكن عمر ما قال اللهم بجاه العباس، إنما قال: يا عباس ادعو الله لنا. قال المعلق رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري الجزء الثاني صفحة 379، وقد بين الزبير ابن بكار في الأنساب رحمه الله صفة ما دعا به العباس رضي الله تعالى عنه في هذه الواقعة والوقت الذي وقعت فيه. فأخرج الزبير ابن بكار رحمه الله بإسناده
أن العباس رضي الله تعالى عنه لما استسقى به عمر، أي لما طلب منه أن يدعو الله، قال العباس قال العباس رضي الله تعالى عنه: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم إليك، توجه القوم إليك يا ربي. يقول: وقد توجه القوم إليك، يعني يا الله بي، أي بدعائي لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذه أيدينا إليك بالذنوب، مقرين بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، تائبون إليك، فاسقنا الغيث. الله أكبر. هكذا العباس يدعو

0: إليك فاسقنا الغيث يا ربنا اسقنا الغيث. الله أكبر. دعا الله بقلب خاشع وقلب حاضر، فأرخت السماء مثل الجبال. الله أكبر. استجاب الله وهو القائل: ادعوني أستجب لكم. دعا الله تعالى بقلب حاضر قلب خاشع فأرخت السماء مثل الجبال، مطر عظيم حتى أخصبت الأرض أنبتت الأرض وعاش الناس. الله أكبر. هكذا الله عز وجل يستجيب الدعاء من قلب حاضر خاشع. الله أكبر. هكذا عمر رضي الله عنه طلب من العباس أن يدعو الله، فدعا الله فاستجاب الله جل وعلا. فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان دعاء الميت جائز لدعوا النبي وهو عندهم، قبره عندهم، لكن دعاء الميت لا يجوز. دعاء غير الله شرك وكفر وضلال، نعوذ بالله من الضلال. رضي الله تعالى عنه عرفوا التوحيد وعرفوا الحق وعملوا به. وهكذا يجب على المسلمين أن يدعوا الله ويخلصوا العبادة لله عز وجل، ولا يغالطوا ولا يشركوا ولا يضللوا الناس، نعوذ بالله من الضلال. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت. الحي يدعو الله، أما الميت قد مات لا يمكن أن يدعى أبدا، لأن المقصود من الحي دعاءه إذا كان حاضرا. نطلب منه أن يدعو الله، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعو الله ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم عز وجل. فمن تعدى المشروع أي ترك المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. ولو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم رضي الله تعالى عنهم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك والعياذ بالله. وبالله تعالى التوفيق. رحمه الله تعالى الشارح الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، بين الحق جزاه الله خيرا.
1: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني.

كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون

0: يقول الله سبحانه وتعالى منبها لهم على أنهم أضاعوا العمر في الضلال. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ كم أيام وكم سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. تحيروا، يوم واحد أو بعض يوم ما هو كامل إلى هذا الحد من شدة الهول، تحيروا. قال لا إن لبثتم إلا قليلا، يعني فاسأل العادين، اسأل الملائكة الذين يعودون الأيام ويحسبونها ونحن لا علم لنا بهذا. قال إن لبثتم إلا قليلا، بالنسبة لما أنتم عليه قليل، إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ما تصيرون إليه من الأحوال التي كنتم عليها الآن لآثرتم الآخرة على الدنيا الفانية، لما آثرتم الفانية على الباقية. قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أظننتم أنما خلقناكم عبثا وليس لحكمة ولا لأمر ما، يعني هذا تظنون ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، هذا هو مهمتهم، ولكن أنتم حسبتم أنكم خلقتم عبثا. قال عبثا ولا وأنكم لنا لا ترجعون، يعني أي بالبعث وللجزاء والحساب. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله ارتفع وتنزه وتقدس الله الملك الحق الثابت الذي لا يزول ولا يحول، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، رب العرش الكريم، رب العرش الكريم، يعني هذا ومن عظمته سبحانه وتعالى رب العرش الكريم. فالله سبحانه وتعالى منزه عن جميع النقائص. نعم.
1: القطوف الدواني
2: في بيان
1: معاني القرآن والسبع المثاني.
2: القطوف الدواني، قطوف دواني،
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى، صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
3: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
1: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
3: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
4: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
1: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة فقال:
5: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
1: من سنن الهدى صلاة الضحى.
3: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
6: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
1: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
7: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو 1/3 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا الوقت وقت الله.
3: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
8: صلاة الضحى تشرع 2 ركعتين و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
1: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
9: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
3: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
10: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تشريعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
1: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
11: من سنن الهدى
12: صلاة الضحى.
1: إذاعة طريق السلف.
13: أثير على الأثر.

جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة أم محمد الناصر، تقول لي: زوج مع الناس من أحسن الناس، ومعي عبوسا، وأما أهلي فإنه لا يسلم عليهم ولا يسأل عنهم، وإذا أتوا لبيتي فإنه لا يستقبلهم ويدعي أنه تعبان، مع أنه لا يوجد بينهم أي خصام، وهم لا يأتون إلا في المناسبات أو ليعودونه عندما يمرض، ومع ذلك فإنه لا يخرج لهم، وهم لا يتكلمون، ولكني أحس بالإحراج. أنا أعامل أهله معاملة جيدة وهم يحبوني بحمد الله، وهو يعاملهم أحسن معاملة ويخشى أن يغضبوا عليه، والآن بدأت أمل، فهل علي إثم إذا عاملت أقاربه من غير

0: والديه وأخواته وإخوانك كما يعامل أهلي؟ مع العلم أنني كلما كلمته قال لي هذا طبعي، فلماذا هذه المعاملة الجافة مع أهلي فقط وقراباتي الذين لا يحرص أن أسأل عنهم أو أزورهم أبدا؟ هل هذه هي القوامة التي يتميز بها الرجل على المرأة، أي يظلمها بدون أن تتكلم؟ وهل حقا هذا من حق الزوج على زوجته، أي أن يعامل أهلها معاملة أقل من معاملته لأهلها؟ وجهوا له النصيحة وبينوا لي الطريقة المثلى، أحسن الله إليكم.
1: أما أنت أيتها السائلة، فما ذنب قرابته إذا أردت أن تعامليهم بما يعامل به قرابتك؟ هل أساء إليك؟ هل أعانوه على هذا الخلق الشرس والطبع الجاف الذي تزعمينه؟ هل لهم يد فيما يبدو منه معك ومع قراباتك؟ أم أن هذا شيء هو مبدأه ومنبعه؟ أنت كلما أمعنت في الصبر، كلما رافقك بإذن الله النصر وصاحبتك السلامة وملكت القلوب بأدبك وكرمك وجودك وحسن معاملتك لقراباتك، لا شك أن من كريم الآداب وجميل الخصال أن يكرم الزوج زوجته وأن يكرم قراباتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس في هذا المجال، فهو خير الناس لأهله صلى الله عليه وسلم. وتذكر عائشة رضي الله عنها حبه لخديجة رضوان الله عليها، وأنه إذا ذبح الشاة أرسل هدايا للصديقات خديجة، ولما استأذنت أختها هالة بنت خويلد سمع صوتها قال اللهم هالة، وظهر بشر عليه صلى الله عليه وسلم فأكرمها. هذه من صفات الرجل الكريم ومن عادات السيد في مكانته، والفظاظة والغلظة ليست من صفات أهل الإيمان، والجفاء وتصغير الخد مما لا يحبه الله جل وعلا، والاستعلاء من الصفات الذميمة. والإنسان إذا زاره من لهم صلة به من قرابته أو قرابة زوجته يجمل به ويحسن أن يكون هاشا باشا مظهرا السرور وإن كان متعبا، مبديا الراحة وإن كان منهكا. وإذا كان أهلك كما تقولين فليس من العدل أن يعامل الواصلين بالقطيعة والمجاملين بالجفا والمستبشرين بالعبوس والاشمئزاز، ومع ذلك أنصحك بالصبر، فقد يكون هذا الذي يحصل من زوجك من أجل ارتفاع درجاتك عند الله. قد تكون لك المنزلة لم تبلغيها بعمل، فأراد الله جل وعلا أن تبلغيها بما ترين من زوجك وبما تعانينه من الصبر. وإن الصبر مفتاح الفرج، وإن من صبر ظفر، وعاقبة الصبر في غاية اللذة والحلاوة، والله المستعان.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين
3: مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما هي أفضل البقاع عند الله، وأيهما أعظم، حرمة مكة أم المدينة؟
5: جمهور العلماء على أن أفضل البقاع مكة، أن مكة أفضل من المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، التفت إلى المدينة فقال: إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد في مسجدي هذا 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذا دليل على أفضلية مكة على سائر البقاع بما في ذلك المدينة، وهذا قول الجمهور. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام دار الهجرة، إمام المدينة رحمه الله في وقته، أنه يقول: المدينة أفضل لأنها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أقام، وفيها مات عليه الصلاة والسلام، وفيها جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. وقول الجمهور أقرب، لأن معهم الدليل الصريح من قوله صلى الله عليه وسلم. وأحب البقاع في سائر البلاد إلى الله جل وعلا مساجدها، المساجد بيوت الله، وإضافتها إلى الله جل وعلا إضافة تشريف.
4: يقول السائل: رجل من عادته صيام يومي الاثنين والخميس، سافر مع رفقة مفطرين، فما هو الأفضل في حقه، الصيام على عادته أم الفطر مع رفقته؟
5: لعل الأفضل والله أعلم الفطر مع رفقته، لأن من سافر وكان من عادته أن يعمل عملا وتركه لسفره، فإن الله جل وعلا يكتبه له كأنما عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا إذا شق عليه الصيام، أو رأى أن رفقته يتأثرون بصيامه، لا يحبون منه أن يصوم، فلعل الأولى له ألا يصوم في السفر، لأن صيامه مكتوب له بإذن الله إذا أفطر من أجل سفره.
4: تقول السائلة: إذا أحرمت المرأة من الميقات وهي حائض، ثم إذا طهرت طافت وسعت، أم لا بد لها من الخروج إلى الحل مرة ثانية؟
5: الواجب على المرأة إذا توجهت إلى مكة لحج أو عمرة ووصلت إلى الميقات أن تحرم منه، سواء كانت طاهرا أو حائضا أو نفسا. فإذا دخلت مكة وكانت حائض أو نفسا فتنتظر حتى ينقطع دمها ثم تغتسل ثم تؤدي الطواف والسعي وتكمل عمرتها إذا دخلت بعمرة وهي على إحرامها في بقائها بمكة حتى تغتسل وتطوف وتسعى، ولا تخرج للحل ولا إلى أي مكان لأنها محرمة. فأسماء بنت عميس ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في الميقات، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بأن تغتسل وتضع وقاية تمنع نزول الدم لتخف النجاسة وتحرم كما يحرم غيرها، ولا يجوز لها أن تتجاوز الميقات بدون إحرام ما دامت تريد الحج أو العمرة. فإن تجاوزت الميقات بدون إحرام ثم أرادت العمرة قلنا يلزمها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به فتحرم منه، فإن عادت وأحرمت من الميقات فلا شيء عليها. حالة أخرى، تأتي المرأة مع رفقتها تريد العمرة مثلا، ثم يأتيها الحيض في الميقات أو قبله، ثم تعدل في نيتها عن العمرة، وإنما ما تستطيع أن تبقى في مكانها فترافق رفقتها بالدخول إلى مكة غير محرمة وغير قاصدة، لأنها تتوقع أن يعود رفقتها من مكة قبل أن تطهر، فتدخل معهم مرافقة فقط غير مريدة لحج ولا عمرة، فلا بأس عليها في الدخول. ثم إذا طهرت وهي في مكة ورغبت في العمرة قبل أن يسافر رفقتها فتخرج إلى الحل وتحرم منه ولا شيء عليها. ما الفرق بينها وبين الأولى؟ الأولى دخلت بنية العمرة فلا يجوز لها أن تتجاوز الميقات بدون إحرام، فإن تجاوزته بدون إحرام قلنا ارجعي إليه وأحرمي منه. الأخيرة تجاوزت الميقات بدون إحرام إلى مكة غير مريدة للعمرة، لأنها لما أتاها الحيض عدلت عن العمرة وأيست لأنها تتوقع أن يعود رفقتها قبل أن تطهر، فدخلت معهم مرافقة فقط لا تريد نسكا، فيسر الله لها وطهرت قبل أن يعود رفقتها، هذه لا بأس عليها، تحرم من الحل وتأتي بالعمرة الطواف والسعي والتقصير من شعرها بعد اغتسالها ولا شيء عليها، لأن للنية دخل. فمن دخلت غير محرمة تريد حجا أو عمرة قلنا لها عودي إلى الميقات فأحرمي منه، ومن دخلت من الميقات لا تريد حجا ولا عمرة وإنما مع رفقتها مضطرة فطهرت وأرادت العمرة قلنا أحرمي من الحل وأدي العمرة ولا شيء عليك.
4: يقول السائل: رجل صلى وبعد الصلاة وجد في جسده وثوبه نجاسة، هل يعيد الصلاة؟
5: رجل صلى ولما انتهى من صلاته وجد في ثوبه نجاسة أو في بدنه، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة والحمد لله، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما سلم قال لهم: ما بالكم؟ قالوا: خلعت يا رسول الله فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذى، فخلعهما صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دلالة على أن الصلاة في النجاسة قبل أن يعلم المرء صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استأنف الصلاة من أولها، وإنما خلعنا عليه واستمر، فدل على أن صلاته الجزء الأول من صلاته حال لبسه النعلين وفيهما القذى والأذى أن الصلاة صحيحة. فالمرء إذا صلى في ثوبه ولم يعلم حال الصلاة أن فيه نجاسة، لكن بعدما صلى رأى النجاسة دم أو أثر شيء من بول أو غائط أو نحو ذلك، فصلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة، بخلاف ما إذا صلى محدثا ثم تذكر وعلم بعد الصلاة أنه صلى محدثا يعني على غير طهارة فيعيد الصلاة.
4: يقول السائل: صليت إماما وفي الركعة الأخيرة تذكرت أنني على غير طهارة فأكملت الصلاة، فما الحكم وما حكم صلاة المأمومين؟
5: أولا لا يحل لك ذلك، يحرم عليك أن تتم الصلاة وأنت تذكرت وأنت فيها أنك على غير طهارة، بل يجب عليك الخروج منها، استخلفت أو لم تستخلف، ولا يجوز لك أن تستمر وأنت تعلم، وعليك التوبة والندم على ما فرط منك والعزم على أن لا تعود، وعليك أن تعيد الصلاة. والجماعة صلاتهم صحيحة إن شاء الله، وعلى المرء إذا لم يعلم أنه صلى محدث إلا بعد الصلاة لو ولو كان إماما أن عليه أن يعيد هو وحده، وصلاة الجماعة صحيحة، لأنه ورد أن عمر رضي الله عنه صلى جنبا ناسيا إماما رضي الله عنه، ثم تذكر بعد الصلاة فاغتسل وأعاد الصلاة رضي الله عنه، ولم يأمر من صلى خلفه بإعادة الصلاة.
4: يقول السائل: نحن اثنين إخوان واثنتين بنات، عندنا منزل من بعد الوالد، أخي قال للبنات أن يتنازلن عن حقهن من البيت، فتنازلن عن حقهن في البيت عن طريق الحياء، هل هذا جائز؟
5: لا يا أخي، هذا لا يجوز، ويحرم عليكم ذلك أن تحرجوا أخواتكم وأن تسألوهن نصيبهن مما خلفه الوالد، فهن يريدن نصيبهن كما تريدونه أنتم، فلا يحل للإخوان أن يأخذوا نصيب أخواتهم إلا عن طريق الهبة عن قناعة ورضا، أو عن طريق الشراء والتعويض، أو يقاسمونهن. وأما أن يأخذوه على سبيل الحياء والمجاملة فهذا لا يحل لهم، لأنهم أخذوه عن غير طيب نفس، فلا يبارك لهم فيه، وعليكم أن تعطوا لأخواتكم حقهن نقدا أو من البيت، ولا تأخذوه هكذا على سبيل الحياء منهن كما يفعل كثير من الناس يتساهلون في هذا، وهذا لا يحل لهم. والله جل وعلا يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فكيف يحل لك أن تأخذ نصيب أختك على سبيل المجاملة والحياء؟
4: يقول السائل: كيف أوفق بين طلب العلم الشرعي وبين دراستي، وما هي المنهجية في طلب العلم، علما أن دراستي ليس لها علاقة بالعلوم الشرعية؟
5: ممكن أن توفق ولله الحمد، العلوم الشرعية تجدها في المساجد وفي حلق الذكر وفي الندوات وفي المحاضرات، وتسأل عما يشكل عليك وتواصل دراستك الأخرى التي بدأت بها وقطعت بها مشوارا لعلك أن تنتفع بها أو ينتفع بها غيرك من المسلمين. فالمسلمون في حاجة إلى الطبيب، وفي حاجة إلى المهندس، وفي حاجة إلى كثير من التخصصات، لكن أخي لا تهمل نفسك في العلوم الشرعية. فالمسلم أيا كان موقعه في هذه الحياة هو في حاجة ماسة إلى العلوم الشرعية، سواء كان من المساجد أو في الندوات أو المحاضرات أو في الكتب يشتريها أو الأشرطة التي يسمعها ويستفيد منها ويسأل ويتأكد عما يشكل عليه من هذه العلوم حتى يأخذ العلم على بصيرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: كنا وإياكم في برنامج من فتاوى الحرمين الشريفين، ومع مجلس لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول: ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
9: يسأل، يقول:
10: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
3: سؤال وجواب.
9: يقول: جزاك الله خيرا، هل من السنة وضع اليدين على الصدر عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
11: لا أعلم ما يدل على ذلك، وهذه الصفة إنما هي مشروعة في قيام الإنسان في صلاته بين يدي رب العالمين، وهي هيئة خشوع وذل لله سبحانه وتعالى. وأما عند اتيان قبر النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه وعلى صاحبيه، أو عند زيارة القبور عموما، فلا يشرع للمرء أن يضع يديه على صدره كهيئة المصلي. ومن الأمور المؤسفة في واقع بعض الناس أنه عند القبر يقف على هذه الهيئة، على هذه الهيئة في خشوع لا يكون منه في صلاته، في خشوع لا يكون منه في صلاته وفي وقوفه بين يدي رب العالمين جل في علاه. نعم.
3: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول: ماذا يفعل؟
9: يقول السائل
10: يسأل، يقول: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
3: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
12: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
13: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
14: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا لها قضية تعرضها، تقول: لدي أخت متزوجة ولديها أطفال، وهي معلمة تربي أطفال، وتربي أطفال أختي المتوفاة منذ سنوات عدة. تقوم أختي بضربهم وشتمهم علما بأنهم أطفال لم يبلغوا سن التمييز، وعندما تقوم بضربهم تأتيها أمي أي جدتهم كي تحميهم منها، فتقوم بإلقاء الكلام الجارح على أمي وتقول لها: أنت كبيرة في السن ولا أحد يؤاخذك في الكلام، وهي أمها. نرجو من فضيلتكم توجيهها وإرشادها حيال هذا الموضوع، وهل هي آثمة بضرب الأطفال؟ جزاكم الله خيرا.
15: الجواب: هذه المرأة محسنة من ناحية الأصل، وهو أنها تعنى بتربيتهم، وهذه التربية تعتبر من باب الإحسان منها إليهم، ويكون صدقة أيضاً منها عليهم. وهذا المسلك الذي سلكته هو سبب مشروع تترتب عليه نتائجه من جهة الأولاد، ومن جهتها هي من ناحية الثواب العاجل والثواب الآجل. أما ما يصدر منها من إساءة إلى الأولاد من ناحية السب والشتم والضرب، فهذا من ناحية السب والشتم لا يجوز لها أن تفعل ذلك. أما من ناحية الضرب فإن الضرب يختلف من ناحية كميته، ومن ناحية كيفيته، ومن ناحية سببه. فإذا كان سببه مشروعاً وكان الكم والكيف مناسباً للسبب، فحينئذ لا إثم عليها في ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فحينئذ لا مانع من الضرب إذا كان السبب مشروعاً، أما إذا كانت تضربهم من باب التعدي أو من باب التشفي لأن بينها وبين أمهم عداوة، فلا شك أنها آثمة في ذلك. وإذا كان ضربها لهم من أجل أمر يعود إليها، بمعنى أنها تضيق نفسها بسبب ما يحصل منهم من تقصير أو ما إلى ذلك، فحينئذ عليها أن تصبر وأن تحتسب الأجر في ذلك، فإن الله سيعوضها عن هذا الصبر كما يعوضها على ما تبذله من إحسان إليهم. وبالله التوفيق.
14: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الشيخ عبد الله أيضا قضيتها مع والدتها أمرها خطير في تعديها بالكلام على والدتها، لعل لكم توجيه.
15: أما ما يتعلق بوالدتها فوالدتها ينبغي أن تطبق عليها قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإنها لا تتكلم عليها كلاما سيئا ولا تعاملها معاملة سيئة. وبالله التوفيق.
14: أحسن الله إليكم.
12: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
13: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: فإني قريب.
1: وإذا

0: فإني قريب.
1: إن من آداب الدعاء المهمة وأسباب قبوله العظيمة أن يسبق الدعاء توبة من العبد إلى الله عز وجل من جميع ذنوبه وخطاياه، فيقر بذنوبه ويعترف بتقصيره ويندم على تفريطه، فإن تراكم الذنوب واجتماع الخطايا سبب من أسباب عدم الإجابة، كما قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. وقد نظم بعضهم هذا المعنى في بيتين من الشعر فقال: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. وقد سبق أيها الإخوة أن مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة دعاء من كانت هذه حاله. وقد يكون أيضا ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة، وكذلك ترك الواجبات. ولهذا فإن من أراد أن يجيب الله دعاءه ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة من ذنوبه وخطاياه. الله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها. وقد كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام يرغبون أممهم ويحثونهم على التوبة والاستغفار، ويبينون لهم أن ذلك سبب من أسباب إجابة الدعاء ونزول الأمطار وكثرة الخير وانتشار البركة في الأموال والأولاد. فقال تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. فالتوبة إلى الله واستغفاره سبب لنزول الخيرات وتوالي البركات وإجابة الدعوات. يروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فأمطروا فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال ابن صبيح: شكى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله الجدوبة، فقال له استغفر الله، وشكى إليه آخر الفقر فقال له استغفر الله، وقال له آخر أدعو الله أن يرزقني ولدا فقال له استغفر الله، وشكى إليه آخر جفاف بستانه فقال له استغفر الله. فقلنا له في ذلك فقال: ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومعنى الآية: أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والأولاد، وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها، إلى غير ذلك من صنوف الخيرات وأنواع العطايا والهبات.
0: فإني قريب.
2: وإذا

0: فإني قريب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، ومن هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا أنه قال: المسبل إزارة، والمنان عطاء، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني في الكبير وفي الصغير والأوسط، إلا أنه قال: فيهما ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، فذكره. ورواته محتج بهم في الصحيح. الأشيمط: من ابيض بعض شعر رأسه من الكبر. والعائل: الفقير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. وفي رواية: ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، وهو كاذب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. ورجل منع فضل ماء، فيقول الله عز وجل له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود بنحوه. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا، وكان يقول: يا معشر التجار، إياكم والكذب. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، إلا أنه قال: ممحقة للبركة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، إلا أنه قال: عند كل صلاة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة، ورواه البخاري معلقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى. رواه أحمد. وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم وغيره. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 2 ركعتين ثم ينصرف فيستاك. رواه ابن ماجه والنسائي ورواته ثقات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من

يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمون

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن

يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل،
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: ما حكم رفع اليدين في الدعاء العادي مثل الدعاء الذي تدعو به لنا؟
7: جاء في الحديث، حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا. فرفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء. ومتى ترفع الأيدي ومتى لا ترفع؟ الجواب على ذلك يكون في ضوء السنة وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث الواردة والأحوال الواردة في السنة في هذا الباب ثلاثة. فهناك قسم منها جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ورفع يديه، دعا ورفع يديه، فيقال السنة أن تدعو وترفع يديه، مثل ما ثبت أنه رفع يديه في عرفة، ورفع يديه عليه الصلاة والسلام عندما استسقى، وحديث كثيرة في هذا الباب ثبت أنه دعا ورفع يديه. فمثل هذا يقال السنة فيه أن تدعو وترفع يديه. والقسم الثاني ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام دعا ولم يرفع يديه، دعا ولم يرفع يديه، فيقال السنة ألا ترفع الأيدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في هذه المواطن ولم يرفع يديه. ومن ذلك الدعاء في خطبة الجمعة، الدعاء في خطبة الجمعة، والصحابة رضي الله عنهم أنكروا على من رفع يديه بالدعاء وقت الخطبة، لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ولم يرفع يديه. فهذا القسم الثاني. والثالث وهو الأدعية المطلقة، الأدعية المطلقة، فالباب فيها واسع. رفع الإنسان يديه وإن لم يرفع يديه، ولا يلزم الإنسان بشيء معين، وإنما الباب فيها واسع.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل،
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: بينات.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. بعد أن بين الله جل وعلا حال المشركين وحال أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، وذكر جل وعلا أن مأواهم جهنم وأنها محيطة بهم، وأن الصفة والحالة

آذوهم بصنوف من العذاب سجلها التاريخ، ولكنهم صمدوا وصبروا وسلموا أمرهم لله تبارك وتعالى، وكانت العاقبة للمتقين. لكن الطاقة البشرية محدودة، والناس يتفاوتون في الصبر، منهم من إذا عذب صبر واحتسب، بل إن بعض الأنبياء شقوا بالمناشير حتى وقع على الأرض فلقتين. ومن الناس من لا يقوى على الصبر ولا يتحمل المكروه، فأذن الله جل وعلا بل أمر عباده المؤمنين الذين حصل لهم ما حصل من التعذيب أن يهاجروا إلى بلد أخرى ويدعوا مكة، وإن كان بمكة بيت الله تعالى وهي حرم آمن، ولكن المؤمنين لم يأمنوا فيها، أذن الله تعالى لهم أن يهاجروا وينتقلوا من البلد الحرام إلى أي بلد آخر حتى يسلموا من التعذيب. فأشار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذهبوا إلى أرض الحبشة، لأن فيها ملكا يسمى أصحم، وهذا الملك لا يظلم عنده أحد. فخرجوا إلى الحبشة وآتوا إلى عصب، وعصب هي التي تسمى اليوم بمصوع. أتوا إلى الحبشة واستقروا بها، ووجدوا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، واطمأنوا وصاروا يؤدون شعائر الله تبارك وتعالى، لا ينازعهم منازع ولا يخالفهم أحد، بل وجدوا لينا ورفقا ورحمة وشفقة. علمت بذلك قريش فبعثت رجلين عظيمين من دهاة العرب، على رأسهما عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه داهية من دهاة العرب، وزودوهم بهدايا فذهبوا بالهدايا وقسموها على الرهبان وعلى البطارقة وعلى غيرهم، وعينوا للملك شيئا يريدون أن يفاوضوا الملك على أن يطرد هؤلاء القوم الذين هاجروا إلى الحبشة. وكانت هجرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى الحبشة مرتين. المرة الأولى سمعوا بأن قريشا آمنوا برسول الله فعادوا إلى مكة، وإذا بالأمر كذب واشتد عليهم الأمر، عادوا مرة ثانية أقاموا بالحبشة. جاء عمرو ورفيقه يفاوضون الملك الحبشي بأن يطردهم. الخلاصة ما وافق أصحمه، بعدما عقد مجلس حتى يرى ما هم عليه، وطلب من جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يتكلم، تكلم. بعدما تكلم عمرو بن العاص بما معناه إن هؤلاء منا ومن إخواننا، سفهوا أحلامنا، ما سبوا آبائنا، فعلوا إلى آخره. قرأ عليهم جعفر سورة الكهف، اطمأن الرجل بأن هذا الذي قرئ هو كلام الله ولا يخالف ما جاء به رسول الله عيسى صلى الله عليه وسلم، ومنع من طردهم وإخراجهم، وقال لهم ابقوا ظلوا أنتم سيوم أحرار باللغة الحبشية. جلسوا ما جلسوا، فإذا هذه الهجرة انتقال من مكة إلى بلد آخر، وهذا تعريف الهجرة.

0: الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة، وهذه الهجرة باقية لا تنقطع إلى يوم القيامة. من خرج من باب بلد يسود فيه الكفر، تسود فيه البدعة، لا يقوى على أداء شعائر الله تبارك وتعالى كما يريد، فارق تلك البلد وأتى إلى بلد آخر ولو كان ذلك البلد فيه ما فيه، ما دام أنه مطمئن يقوى على البقاء، يطيع الله، يعبد الله، لا يمنع من ذلك، ينتقل منه إلى بلد يقيم فيه شرع الله تعالى. الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو الانتقال من بلد البدعة، البلد الذي يسود فيها البدعة، البلد التي لا يعمل فيها بسنة رسول الله، كثرت البدع، كثرت المنكرات، كثرت مخالفة شرع الله ما جاء به رسول الله، ينتقل منها إلى أي بلد على وجه هذا الكوكب الأرضي ليعبد الله تبارك وتعالى. ما أتوا إلى المدينة، لما خرجوا من مكة لم يأتوا إلى طيبة، لم يذهبوا إلى أي بلد من بلاد الأرض إلا البلد التي أشار النبي عليهم بالذهاب إليها، فذهبوا إليها وهي قريبة منهم. والهجرة أيها الإخوان شرف وكرامة، سيد المرسلين وأفضل الخلق عند الله أجمعين، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مهاجرا، وقال عليه الصلاة والسلام يوم أن تجمعت الأنصار في غزوة حنين وقالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح مكة يذهب إلى قومه ويبقى ويدعنا ولا يعود إلى المدينة، وتكلموا بكلام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إليهم وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالتم بلغتني عنكم، أنا سمعت كلمة تؤثر عنكم، ألا تريدون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ يا جماعة الأنصار، الناس أعطيتم المال، أعطى رجلا غنما بين جبلين، أعطى سفيان أبا سفيان 100 بعير، أعطى معاوية بن أبي سفيان 100 بعير، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ليذهب الناس بالشاء وبالإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا حقق النبي ذلك. وقال لهم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار، اللهم صل على رسول الله. وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا موضع الشاهد، لولا الهجرة، لولا أنني مهاجر من مكة إلى المدينة وأعتز بهذا اللقب، أنني فارقت بلاد الكفر في ذلك الوقت وأتيت إلى بلاد الإسلام، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فكلمة مهاجر يا إخواني، يا أهل الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، والله إنها ليست كلمة عيب ولا عار، بل هي كلمة شرف. سيد الخلق مهاجر، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، جملة أصحاب النبي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم انتقلوا من مكة وأتوا إلى طيبة الطيبة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فارين بدينهم، لأن المدينة صارت عاصمة الإسلام، والمدينة هي عاصمة الإسلام الأولى، كرم الله الأوس وكرم الله الخزرج بأن دخلوا في الإسلام وسبقوا جملة قبائل العرب في الدخول في الإسلام. جملة قبائل العرب منهم من ناوى رسول الله، ومنهم من قال دعوا محمدا وأصحابه قريش، إن انتصروا عليه كفونا المؤنة، وإن انتصر عليهم نظرنا في أمرنا. صارت الحرب سجال بين النبي وبين قريش إلى أن تم الفتح في السنة 8 من الهجرة، وأصبحت مكة دار إسلام. عند ذلك نظر العرب في أمرهم ووفدوا إلى طيبة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا سيرة رسول الله، اقرأوا عام الوفود، وفد كندة، وفد عمان، وفد كذا، وفد كذا، أتوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، لأن فتح مكة كان في السنة 8 في ذي القعدة. وفي السنة 9 أتت الوفود، وفي السنة 10 خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وآذن الناس، أعلن الناس أنه حاج، فوافاه الناس وأتوا إلى طيبة يريدون أن يتأسوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فامتلأت المدينة من الخلق، حتى وصف لنا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الحال عندما بلغ النبي ذا الحليفة، عندما بلغ النبي آبار علي وأهل يعني أحرم بالحج، وبعد ذلك أدخل العمرة على الحج، قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: نظرت يمينا وشمالا وأمام وخلف، وإذا بالناس مدى البصر سائرون مع رسول الله، متبعون رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلوات الله وسلامه عليه. فحجوا مع رسول الله حجة الوداع، لأنه ودع فيها الناس، قوله لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا توديع صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ من حجه وعاد إلى طيبة أقام بها ما شاء الله تعالى أن يقيم، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. الشاهد من هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى أمر وأذن لهم بأن ينتقلوا من مكة إلى أي بلد، فقال الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. العبادة لله، وفي أي موضع استطاع المرء أن يؤدي عبادة الله على وجه الراحة والطمأنينة، لا يضيق عليه لا يمنع، سار إلى ذلك الموضع وعبد الله. نعم، إن العبادة في مكة وبخاصة الصلاة 100,000، العبادة في المدينة وبخاصة الصلاة في هذا المسجد 1,000، ثواب عظيم لا يدرك في أي بقعة على وجه هذا الكوكب. الصلاة 100,000 فريضة أو نافلة، يكتب لك 100,000 درجة صلاة. إن كانت مع الجماعة صليت في المسجد الحرام 100,000، والجماعة في مكة 27 درجة، 27 في 100,000 يحسبها الحساب، مليونين وسبعمائة ألف، مليونين وسبعمائة ألف، صلاة الفريضة الواحدة مع الجماعة. الصلاة في هذا المسجد بألف مع الجماعة 27 في ألف بسبعة وعشرين ألف. صليت المغرب هذه الليلة الثواب 27 ألف صلاة. لكن الصلاة في غير هاتين البقعتين وفي غير هذين المسجدين تتساوى، لا تتفاضل إلا بالإخلاص، إلا بالتقوى، إلا بالقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما الصلاة هنا فبسبعة وعشرين ألف فريضة، إن كانت الصلاة فريضة، نافلة إن كانت الصلاة نافلة بألف. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن صلاة المرأة في هذا المسجد أو صلاتها في المسجد الحرام، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في هذا المسجد، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مسجدها في البيت إن كان لها مصلى في البيت. ونحن لا ندعو ولا نأمر نساءنا ولا نرغبهن ولا نحثهن، بل لا نهتم بأمر ما يتعلق بصلاتهن، والمسؤولية في أعناقنا يوم القيامة، على الولي، على الزوج، على الوالد، على الولد، على من وضع الله جل وعلا الأمانة في عنقه أن يعلم امرأته هذه الأمور. لها مسجد في البيت تصلي فيه هي والأولاد والبنات، تتخذ لها موضع. جاءت أم سليم إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى منزلها ويصلي فيه لتتخذ ذلك الموضع مسجدا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم طلبها، وهيأت حريرة، حزيرة، طعام من لحم ومرق ولبن، خلطته جميعا. فذهب النبي إليه صلوات الله وسلامه عليه، ومعه ابنها أنس وغلام صغير. دخل البيت، ولما دخل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل كل شيء، وقال النبي لها: أين تريدين أن أصلي لك؟ أريني الموضع الذي تريدين أن أصلي لك فيه. فأشارت إلى موضع. قال أنس بن مالك: فنضحت له حصيرا قد اسود من طول ما لبث، نضحناه فرشناه للنبي، صلى النبي عليه. قال أنس: فصففت أنا واليتيم خلفه. تقدم رسول الله، جاء الصف الأول. الصف الأول يتكون من أنس واليتيم. قال: والعجوز من ورائنا. قامت الأم، أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بالصلاة خلف ولديها، لأن مقام المرأة في الخلف. لو صليت مع زوجتي لا تقف بجواري عن يميني. لو صلينا نحن في الرجال في البيت، الرجل وأولاده والأم، الأم تصلي خلف ولا تصاف الرجال. موقف المرأة خلف الرجال. أخرهن من حيث أخرهن الله. بعد ذلك قدمت الحزيرة أو الحريرة، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام وخرج. المرأة تتخذ لها بيت، صلاتها في قعر الدار خير من صلاتها في مسجدها. وصلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، يعني في مسجد الحي الحارة، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. وهذا مسجد رسول الله هو المسجد الجامع، لذا فإن المرأة بدل أن تخرج وتتطيب وتتزين وتمر على الرجال وما إلى ذلك لتبقى في بيتها تصلي هنالك، فإن صلاتها في البيت يكتب الله تعالى لها فيه ثواب هذا المسجد وزيادة. هذا ما يتعلق بالنساء. أما الرجال فإن الرجل الصحيح القوي غير المعذور لا ينبغي له أن يصلي وحده في بيته، وإنما عليه أن يأتي ليصلي مع الجماعات حيث ينادى لها، لأن من علامات النفاق إذا أردت أن تعلم المرء أهو منافق أم لا، انظر ما قال رسول الله أو ما قال الله من قبل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذي لا يعمر مساجد الله وعمران مساجد الله بالصلاة فيها مع الجماعات حيث ينادى لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وورد حديث ضعيف، ولكن هذا الحديث الضعيف تقويه الآية: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. المفهوم المخالف الذي لا يصلي في الجماعات في المساجد مع الجماعات لا نشهد له بالإيمان، لأن الله تعالى قال: ما سمعت، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ساقني إلى هذا الكلام أن الصلاة في هذا المسجد والصلاة في المسجد الحرام عظيمة، ومع ذلك أذن الله تعالى لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا من ذلك الموضع إلى بلد أخرى، وأذن الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه العذاب آذوه، تآمروا عليه، أدخلوه في الشعب هو وبني هاشم، فظل في الشعب سنتين لا يبايعون، لا يشترى منهم، لا يزوجون، لا يتزوج منهم. لو رأوا رجلا أراد أن يدخل الشعب ليعين ليرفد ليعطي قاطعوه، كتبوا صحيفة علقوها في جوف الكعبة على هذه المقاطعة، واستمروا على المقاطعة طيلة عامين كاملين. اشتد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن كان معه في الشعب. وبعد ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصحيفة التي علقت في الكعبة قد أكلتها الأرض، وخرج رجال من قريش أبوا هذا الضيم، أبوا هذا الذل، قالوا: كيف يسوء لنا، ناكل نشرب نتمتع وبنو هاشم في الشعب، هذا أمر لا يرضي. تحالفوا، تآمروا، تمالؤوا على فعل الخير بأن يزيلوا هذه الصحيفة، وإذا بالنبي قد أخبرهم بأن الأرض العتة أكلت هذا الشيء المكتوب في الصحيفة. دخلوا الكعبة وإذا بالصحيفة قد أكلتها الأرض، إلا ما يتعلق بجملة اسم الله: باسمك اللهم، هذا باقي وما عدا ذلك زال. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هاجر، وأتى إلى طيبة الطيبة وقام بها صلوات الله وسلامه عليه 10 سنوات، وأصبحت طيبة كما قلت آنفا عاصمة الإسلام الأولى، وظلت عاصمة للإسلام مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاء الله تعالى أن يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة، وأن يكون قبره صلوات الله وسلامه عليه في الموضع الذي مات فيه، مات النبي في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحر عائشة ونحر عائشة. ولما أرادوا أن يدفنوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اختلفوا أين ندفنه، في البقيع ننقله إلى مكة، وإذا بشاهد عدل يشهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. فقبر النبي في بيت عائشة وقبره في بيت عائشة، ولا يزال باقيا أمد الدهر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وهو في بيت عائشة. أراد الله تعالى أيضا أن يكرم وزيري أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما مات أبوها أبو بكر دفنت أباها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت عائشة رضي الله تعالى عنها في البيت، ما تركت البيت. الحجرة دفن النبي ورأسه ناحية الغرب ورجلاه ناحية الشرق، عمل الستار ظلت في الموضع تسكن في الموضع. لما مات أبوها أبو بكر رضي الله تعالى عنه دفنته أيضا بجوار سيد الخلق، هذا زوجي وهذا أبي. جعل رأس أبي بكر عند كتف النبي ورجلاه من ناحية الشرق. لما طعن عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشعر بأنه ميت، التمس من عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأذن له بأن يدفن مع صاحبيه، فأذنت. وقال عمر لولدي عبد الله: إذا مت ووضعتموني على السرير أوتوا بي إلى بيت عائشة، قولوا إن عمر يستأذن، لا تقولوا أمير المؤمنين، أنا في ذلك اليوم لست بأمير للمؤمنين. فلما أتي به واستأذن عبد الله بن عمر أذنت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن يدفن أيضا عمر في بيتها، وانتقلت من البيت بعد ذلك. هذا قبر رسول الله، هذا قبر أبي بكر، هذا قبر عمر. ولما أرادوا أن يدفنوا عمر رضي الله تعالى عنه ضاقت الحجرة، ما وجدوا سعة، فحفروا تحت الأساس ووضعوا رجلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله جل وعلا كرمهما بهذه الكرامة. يصعد النبي على جبل أحد، يرتج الجبل، أسكن أحد، إنما عليك نبي وصديق وشاهدين. الله جل وعلا أراد لهما الخير بأن يعيشا مع رسول الله ويكونا وزيرين له صلى الله عليه وسلم، ويكونا مقبورين معه في الموضع الذي قبر فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد: إن الله تعالى نادى عباده آمرا لهم بأن ينتقلوا، إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. هذه قولة قالها أبو بكر، قالها الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: لا تظنن يا من أقمت بالمدينة أو يا من أقمت بمكة أنها الأرض تقدسك، والله لا تقدسك إلا إذا أطعت الله، إلا إذا عبدت الله، إلا إذا استقمت على أمر الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم رئيس المنافقين عبد الله بن أبي عليه لعائن الله، أين دفن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين؟ في بقيع الغرقد في طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. عبد الله بن أبي مات في المدينة، فهل يكون النبي له شفيعا يوم القيامة؟ لا، والذي رفع السماء. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين أتى ابنه عبد الله إلى رسول الله يلتمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميص ثوبة بعدما مات الأب. الولد يرجو الخير لأبيه، التمس من النبي قميصة حتى تنال بركة النبي أباه، فوافق رسول الله وأعطى عبد الله بن عبد الله القميص، فكفن في القميص وصلى النبي عليه، وذهب النبي إلى المقبرة، وفي رواية بصق في فمه، ولما أراد أن يصلي عليه قال له عمر: أتصلي عليه؟ يعني وهو رئيس المنافقين. قال النبي لعمر: دعني يا عمر. فصلى عليه، وبعدما صلى عليه أنزل الله تعالى قوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولذا عليك يا من أكرمك الله بسكنى هذه البلاد العمل بالطاعة، الاستقامة على أمر الله، الحرص على اغتنام الصلوات مع الجماعات في هذا المسجد. الفائدة من سكنى طيبة، واسمعوها صريحة، ليس الفائدة أنني قطنت في طيبة وأنني أسكن فيها وأن لي دار وعقار ومقيم، لا والله، وإنما الفائدة أن تترب جبهتك في هذه البقعة التي أسسها رسول الله، والصلاة الواحدة فيها 1000، ومع الجماعة كما علمت 27,000. والله لا خير لمن يمضي عليه الأسبوع وهو لم يترب جبهته في مسجد رسول الله. والله لا خير في من يعيش بطيبة الطيبة وتمضي عليه الأيام وتمضي عليه الليالي، لا يأتي إلى مسجد النبي إلا بمناسبة. من المناسبات أنه إذا مات قريب أتى وصلى عليه وذهب إلى البقيع مجاملة لأولياء الميت. من المناسبة أنه إذا طلق 3 تطليقات يلتمس من يفتيه. أين المفتون؟ المفتون في المسجد النبوي. إذن نسأل من؟ لأنني طلقت 3، ووالله نعرفهم عندما يأتون إلى المسجد، والله نعرف أن هذا ما أتى إلا لأنه قد طلق 3 تطليقات. لا خير في هذه الإقامة، لا خير في هذا البقاء، الخير في أنك تطيع الله حتى يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أيها الأحبة أننا لا نعصي، أننا لا نخالف، المخالفة نقع فيها ليل نهار، ولولا أننا نذنب ونستغفر الله لذهب الله بنا وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون، لكن لا نصر على المعاصي ونظل عليها، نعصي ونتوب إلى الله توبة نصوح، وقعنا في معصية أخرى نعصي ونتوب إلى الله تبارك وتعالى. العصيان حاصل، فإن المعصية قد وقعت في القرون الفاضلة في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، رجل يقبل امرأة، رجل يزني بامرأة، كل هذا قد حصل على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، كقصة المرأة التي أتت إلى بائع تمر على عهد النبي وقت النور والضياء وسلامة القلوب وطهارتها. بائع تمر، جاءت إليه امرأة تشتري منه تمرا، فأغراه الشيطان فقال لها: ما بالداخل أفضل، ادخلي عندي تمر نوع جيد في الداخل. دخلت قال فقبلها وعمل معها كل ما يعمل الرجل مع امرأته إلا أنه لم يجامعها، تفضل الله عليه بذلك. أدركته رحمة الله وهو على هذا الحال وفي هذا المشهد، فما كان منه إلا أن ترك المرأة في الحانوت وأتى إلى رسول الله وأخبر النبي الخبر: أنا وقع مني كيت وكيت وكيت، أنا أذنبت ذنبا يا رسول الله فطهرني، ماذا عملت؟ قال: عملت كيت وكيت وكيت. فلا جاء وقت الصلاة، أمره النبي بأن يتوضأ، توضأ، صلى مع رسول الله، أنزل الله جل وعلا قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات. تاب الله تعالى عليه لأنه تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ما جامع، ما واقع، لو أنه جامعها أو لج فيها كان هناك أمر آخر. لو كان ثيب يرجم، لو كان بكر يجلد ويغرب. النبي لا يتوانى في فعل في إقامة حدود الله تبارك وتعالى. لذا أقول من باب النصيحة، والنصيحة واجبة، ندرب أنفسنا، ندرب أبناءنا، نعظ إخواننا، نبذل قصارى جهدنا بأن الله قد كرمنا بهذه الكرامة، تفضل علينا بهذا الفضل. هذا الفضل هو العيش في طيبة الطيبة. وكثير منا لو تأمل ونظر لعلم أن الله جل وعلا أكرمه بالمقام فيها. منا من هو في الشرق، منا من هو في الغرب، منا من هو في الشمال، منا من هو في الجنوب، فساق الله تعالى لنا هذا الفضل لنعيش في الموضع الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا بيته، وهذا موضع صلاته، وهذا موضع منبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحرص الحرص أيها الإخوان في ملازمة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الخير العظيم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. والصلاة في هذا المسجد أيها الإخوان الفضل لا يكون في البقعة التي بنى رسول الله فقط. هذه البقعة التي بناها رسول الله موضع هذه العلامات المخططة، وبعد ذلك زاد مقدار 3 سواري. لا يقول قائل إن الفضل ينحصر في هذا الموضع فقط، لا، جميع الزيادات التي زيدت في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام فهي من المسجد. فلقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي. الحديث ضعيف، والضعيف لا يحتج به، لكن يقوي هذا الحديث الضعيف أثر أمير المؤمنين عمر، فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أول من زاد في المسجد، في هذا المسجد زاد من ناحية القبلة مقدار سارية، زاد من ناحية الغرب، زاد من ناحية الشمال، ناحية الشرق لا يتأتى أن يزاد فيها وإلى يومنا هذا. وبنى المسجد على غرار بناء النبي، لبن، جريد، جذوع النخل، السواري، السقف، سعف. ويدخل عمر المسجد والعمال يعملون، ويقول عمر للعامل للبناء: أكن الناس، أكن الناس. وإياك أن تحمر أو تصفر. ويقول عمر، وهذا موضع الشاهد، ولو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله. ولذا لا داعي إلى أن أتفقد عندما أدخل المسجد، أنظر إلى السواري، هذه السارية مكتوب عليها حد مسجد النبي، أصلي من ناحية الشرق الغرب الشرق، لا أصلي من ناحية الغرب. لا، العلماء قد قرروا وقالوا الزيادة لها حكم المزيد، المزيد البناء الأول الذي بناه رسول الله، المزيد زيادة عمر، زيادة عثمان، زيادة الوليد، الخلفاء هلم جرة إلى زيادة آل سعود، هذه الزيادة المباركة الكبيرة، إن صليت في أي بقعة أدركت الألف، وإذا كانت مع الجماعة بسبعة وعشرين ألف صلاة، فضل من الله ومنا. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اشتد عليه العذاب وأقام بطيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه، ووجد بطيبة الطيبة الأقوام الذين ناصروه، الذين أيدوه، الذين دافعوا عنه كما يدافعون عن أجرهم. ويوم أن خرج إلى بدر أراد أن يستشف ماذا يقول الأنصار، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقام رجل من المهاجرين وتكلم، النبي يريد أن يسمع من الأنصار، وإذا رجل يقوم يقول لرسول الله من الأنصار: يا رسول الله، سر بنا أينما شئت، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، نحن ما بايعناك على أننا ندافع عنك داخل المدينة فقط، لا، سر بنا أي شيء موضع شئت، لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضنا البحر. رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، صدقوا الله ما وعدوه، صدقوا الله ما وعدوه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وعين النبي لهم مكرمة، المكرمة التي قال النبي للصحابة: ما ذكرت لكم آنفا لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال لهم: الناس الأنصار يقلون والناس يكثرون، الأنصار يقلون والناس يكثرون، وأنت لو تتبعت اليوم في من يقيم بطيبة الطيبة من جماعة الأوس والخزرج، من قبيلة الأوس والخزرج الأنصار، لأنهم ما كانوا يسمون أنصار من قبل، في الجاهلية قبيلتان أوس وخزرج على شرك وكفر، بعد الإسلام لقبوا بهذا اللقب، وأثنى الله تعالى عليهم بثناء عاطر. اسمع هذا الثناء علنا نستفيد من ذلك، علنا نتأسى بأولئك الأبرار الأخيار الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تبوأوا الدار، الدار اسم من أسماء المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا شعارهم، وهذه ميزتهم، وهذه كرامتهم التي أكرمهم الله تعالى بها. جاء رجل ونزل ضيفا على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يقري ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. أخذ الرجل وساقه إلى بيته وسأل امرأته: ما عندك من طعام؟ قالت: والله ما عندي إلا ما على الأثاث في هذا القدر، وهو طعام أولادنا الأبناء، الآن نياموا قضهم ليأكلوا. قال لها علليهم حتى يناموا لنطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عللتهم ناموا. نضج الطعام. أوصاها بوصية: إذا وضعت الطعام أطفئ السراج حتى يشبع ضيف رسول الله. أطفئ السراج. أكل الرجل، لم أكل الضيف، لم يأكل الرجل ولا امرأته. علم الله صنيعهم. فلما أصبح الصباح وأتى الرجل الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالقرآن قد سبقه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما يؤتون. ويعجبني موقف فريد كريم قام به سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرت هذا الموقف مرارا وأكرر ذكره. وإذا بسعد يؤاخي النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف مهاجري، وسعد الربيع بن الربيع أنصاري. سعد بن الربيع يملك بادر أرض إلى قرب أحد، كل هذا لسعد بن الربيع، من بقيع الغرقد إلى ما شاء الله. فقال سعد لأخيه في الإسلام وليس من عشيرتي ولا قبيلتي: الله آخى بيني وبينك بسبب الإسلام، تعالى أقسم مالي بيني وبينك قسمين. أنا أقول هذا أمر هين لا يعتبر شيء عند من وجد، وعند من دخل الإيمان في قلبي، من تمكن الإيمان في قلبي أمر قسم المال سهل. ولكن الأمر الصعب الذي وقفه هذا الرجل العظيم سعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن: أنا عندي زوجتان، هلم تعالى وانظر إلى أيتهما شئت، اختر أنت، الخيار لك أنت، نحن إخوان في الإسلام، الإسلام آخى بيننا، النبي جعلني أخوك وأنت أخي، أنت تخير أريد هذه أو تريد هذه، تنازل لك عنها، فإذا انتهت من العدة تتزوجها أنت. ما هذا الموقف لولا الإيمان؟ والله إنه لموقف تئد منه الجبال، ولكنه يسهل إذا ما غرس الإيمان في القلب. لا يوجد الحقد، لا يوجد الحنق، لا توجد الكراهة إلا إذا أظلم القلب. وإظلام القلب إنما يكون بالبعد عن الله، بعدم الإيمان بما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما حدث به رسول الله أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، لا يخذله، لا يظلمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين، انتبه لللفظ الذي اختاره رسول الله، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أقرأ الحديث مرة ثانية: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولذا القوم لما أمر الله المهاجرين أن يهاجروا، والله أحسنوا الصنيع. قال لهم الله: أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لكن لما كانت مفارقة الأوطان عزيزة، والمرء دائما يحن إلى وطنه ويعز عليه أن يفارقه، بيّن الله جل وعلا لهم أن الروح تفارق الجسد، وأن الموت أمر لازم، ومفارقة الوطن والبلد أهون وأيسر من مفارقة الروح للجسد. فقال جل من قائل: كل نفس، مسليا لهم، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، لا تهتموا، لا يصعبن عليكم مفارقة الأوطان، لأن الروح ستفارق الجسد. تذكروا، تدبروا، اعلموا أن هجرتكم إنما هي في سبيل الله ولطاعة الله جل وعلا وعبادته، فلا تخافوا ولا تخشوا، بل اخرجوا. فخرجوا. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، ثم إلينا ترجعون، إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن غدا فبعد غد، والأيام تتواتر، الأيام تمضي، وبقاء الخلق المخلوق في هذا الأرض، في هذه الأرض ليس بحتمي، ولو كان بقاء أحد على وجه هذا الكوكب الأرضي ممكنا لبقي سيد الخلق الذي قال الله تعالى فيه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. ومع ذلك جاءه الموت وفارق الموت وفارق الحياة، وكل نفس ذائقة الموت، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول إلى رمسه وإلى قبره، ويتبعه ثلاثة: ماله وأهله وولده وعمله. ثلاثة أشياء تمشي معي. مات عمر، المال إن وجد المال، الأهل العمل. فإذا وضع في الرمس وأهيل عليه التراب عاد الأهل، عاد المال، وبقي العمل الصالح لك وأنت في قبرك. ما رأينا ولم نرى ولا يرى أن إنسانا يوضع معه ماله في قبره، إلا الفراعنة وضعوا الأموال، وقيد الله جل وعلا من ينقب الإهرامات، الجبال الكبار قبت وأخذ ما فيها، وبقي الفراعنة الكبار عرضة ولعبة للناس. هذا فرعون موسى، هذا فرعون كذا، والدولة تأخذ في المتحف مبالغ للنزهة والفرجة. ذهبوا وولوا الأدبار، ولم يبق معهم إلا ما عملوا من عمل، إن صالحا وجدوه، وإن كان العمل سوى ذلك. لا يظلم ربك أحدا، لا إله إلا هو. فالله جل وعلا يعزي ويسلي ويشجع عباده بأنهم لا يأسفوا ولا يندموا، ولا يصعبن عليهم أمر مفارقة الأوطان، فليفارقوا الأوطان، لأنهم سيفارقون، ستفارق الروح الأجساد إن عاجلا وإن آجلا، والعودة إلى الله تبارك وتعالى. ثم إلينا ترجعون، العودة إلى الله. الروح بمجرد أن تخرج ترتفع ويذهب بها الملائكة إلى الرب، والميت المحتضر عندما تخرج الروح من الحلقوم هو يرى ملك الموت، يرى أعوان ملك الموت. بصرك اليوم حديد، بصرك اليوم حديد قوي، ولذا تراه عندما يحتضر وإذا بالعين انفتحت، حتى لو كان أعمى ترى العين نمت، يذهب بها إلى الرب جل وعلا. فإذا كان صالحا أمر الله بإعادته إليه حتى يسأل في القبر، ويأمر بأن يفرش له وأن ينعم وأن تفتح له كوة إلى الجنة وما إلى ذلك. إن كان على خلاف ذلك كوة إلى النار، وبئس القرار. وصلى الله على النبي المختار وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: البينات.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
3: قل سائل: ما فاتته سنة الفجر فمتى يقضيها؟
4: إن كنت تطمئن أنك تقضيها في الضحى فذلك أفضل حتى لا تصليها في وقت النهي، أما إذا كنت تخشى أنك ما تصليها في الضحى إما أنك تنسى أو تنشغل عنها فاقضها في الحال بعد صلاة الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يصليها وسأل قالوا أنه لم يتمكن أو قالوا فاتته سنة الصبح، لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على تأكدها سنة الصبح، أنه لو اضطر الإنسان يصليها ولو بعد الفريضة في وقت النهي فإنه يجوز، لكن إذا تمكنت من أن تقضيها بعد شروق الشمس هذا أفضل وأحسن، لأنك تجمع بين أدائها وقضائها، يعني أنك أديتها في الوقت المناسب وقضيتها في الوقت الجائز. نعم.
2: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
2: فائدة في دقيقة.
1: إذاعة طريق السلف، طريق السلف. أثير على الأثر.
5: كتاب الطهارة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
6: وبدأ المؤلف رحمه الله كغيره بالطهارة لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهور، فلذلك بدأوا رحمه الله بالطهارة. ثم أعلم أن الطهارة نوعان: طهارة قلب وطهارة بدن.
5: تعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الطهارة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. مع الدرس الرابع.
7: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره.
8: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه:
7: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: على المكان، إسباغ يعني إتمامه، لأن الإسباغ بمعنى الإتمام، ومنه قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقوله على المكاره يعني في الحال التي يكره الإنسان الماء، إما لشدة البرد وإلا لحرارة فيه هو، أو لكون الماء حارا أيضا من الشمس أو من غيرها، أو لأي سبب من الأسباب، يسبغ الوضوء على كراهة في ذلك. هذا مما يرفع الله بالدرجات وينفو بالخطايا. ولا يراد بهذا الحديث أن يتقصد الإنسان ما يكرهه من الماء المتوضئ به، بمعنى أن يكون عنده ماء بارد وهو قادر على أن يسخنه ويصبغ الوضوء به، فيقول لا، أنا سوف أتوضأ بالبارد لأكون مصبغا للوضوء على المكان. نقول هذا غلط، فإن الله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا إنه نذر. فقال له عليه الصلاة والسلام استظل، أو كلمة نحوها. فالله عز وجل لا يريد منا ما يشق عليه، بل ما يشق علينا فهو مرفوع عنه شرعا. الثاني يقول كثرة الخطى إلى المساجد، هل معنى ذلك أن أتقصد أن أنزل في مكان بعيد عن المسجد حتى تكثر خطاياي؟ لا، لكن إذا صادف أن منزلك بعيد من المسجد فإن كثرة الخطى مما يرفع الله به الدرجات وينفو به الخطايا، وهو دليل على صدق إيمان الإنسان. ثم هل يستحب بناء على ذلك أن يقارب خطاه من أجل أن تكثر؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، لم يقل قاربوا بين الخطى، بل قال كثرة الخطى، وهو كناية عن إيش؟ عن بعد المكان. كلما بعد المكان كثرت الخطى إلى المساجد. وعلى هذا فيقول ما قاله بعض العلماء من أنه يستحب أن يقارب بين الخطوات فيه نظر. والثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة، والانتظار يكون بالبدن ويكون بالقلب. أما بالبدن فأن يبقى في مكان صلاته حتى تأتي الصلاة الأخرى، وأما بالقلب فأن يكون كلما انتهى من صلاة وإذا هو ينتظر الصلاة الأخرى متى تأتي ليقف بين يدي ربه، لأنه يحب الصلاة، جعل الله قرة عينه بالصلاة فيحبها وينتظرها، كلما فرغ من صلاة انتظر الصلاة الأخرى كما يقولون بفارغ الصبر. وهذا دين على إيمانه، لأن الصلاة إيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليضيع إيمانكم قال العلماء أي صلاتكم إلى بيت المقدس. الرواة في قوله فذلكم الرباط على ثلاث أوجه، منهم من حذفها، ومنهم من ذكرها مرة، ومنهم من كررها مرتين. والقاعدة فيما إذا اختلف الرواة الثقات بالزيادة والنقص أن نأخذ بالزائد ما لم يكن منافيا لمن هو أرجح فيعتبر شاذا أو منكرا. الشاهد من هذا الحديث قوله إسباغ الوضوء على المكاره، هذا يسأل يقول إذا كان له طريقان إلى المسجد أحدهما بعيد والآخر قريب، هل يستحب أن يذهب من البعيد أو من القريب؟ هذا عاد ينظر للمصلحة، يعني ربما يقال ذهابه مع القريب أحسن حتى يصل إلى المسجد ويصلي ويبقى في مصلاه، يصلي عليه الملائكة تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نعم.
1: باب السواك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
0: هذه الأحاديث بالسواك، والسواك يطلق على معنى، المعنى الأول عود الأراك، والمعنى الثاني التسوق الذي هو الفعل، والقرينة والسياق هو الذي يبين المراد. وهكذا كل كلمة تحتمل معنيين، فإن كانت تحتملهما بدون منافأة فهي على المعنيين، وإن كان أحدهما ينافي الآخر طلب المرجح، وإذا كان السياق يعين أحد المعنيين عمل به. فإذا قيل نظف سواك، فالمراد بالسواك هنا عود الأراك، وإذا قيل أحسن سواك، فالمراد التسوق الذي هو الفعل. السواك ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فائدتين عظيمتين، فقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهاتان فائدتان عظيمتان ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة في إدراكهما من كثرة التسوق. لكن هناك مواضع يتأكد فيها السواك أكثر، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشق

0: على المؤمنين وفي حديث الزهير على أمته، والمراد بأمة هنا أمة الإجابة الذين أجابوه، والمشقة هو التعب والإعياء وما أشبه ذلك. هذه المشقة وأنواعها كثيرة، هي مشقة قريبة ومشقة وسط ومشقة أكثر. لكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذه المشقة ليست مشقة كبيرة، لكن مع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الحرج عن أمته. وقوله عند كل صلاة يشمل الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وكل ما يسمى صلاة. وبناء على ذلك، هل يشرع التسوق لسجود التلاوة والشكر؟ إن قلنا إنها صلاة فإنه يشرع، وإذا قلنا لا فإنه لا يشرع، والمسألة فيها خلاف. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن الأصل في الأمر الوجوب، ووجه الدلالة أنه لو لم يكن كذلك لم يكن في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشقة، لأن غير الواجب لا يلام الإنسان على تركه ولا يشق عليه تركه. وهذه المسألة أعني هل الأمر المطلق للوجوب أو للاستحباب، فيها خلاف طويل عريض بين الأصوليين، ولكل منهم دليل. وأقرب شيء عندي أن يقال: ما ظهر فيه التعبد فالأمر فيه للوجوب، وما كان من الآداب فالأمر فيه للاستحباب، ما لم يدل الدليل على أنه للوجوب. هذا أقرب شيء عندي، مع أن المسألة فيها أمثلة كثيرة فيها الأمر ولم يقل أحد من العلماء أنه واجب، وأمثلة كثيرة فيها أمر وقد اتفق العلماء على أنه واجب. لكن أقرب شيء عندي أن يقال: الأصل في الأمر الوجوب فيما سبيله التعبد، والأصل في الأمر الاستحباب فيما سبيله الآداء والتوجيه وما أشبه ذلك. طيب، إذا قلنا هذا الأصل، ثم ورد ما يدل على خلاف الأصل في المسألة الأولى، صار الأمر للاستحباب، وما يدل على الوجوب في الثانية صار الأمر للوجوب. فمثلا الأكل باليمين من الآداء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد نهى، أمر ونهى، أمر بالأكل باليمين، فقال لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمين وكل مما يليك. وورد النهي عن الأكل بالشمال، فقال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله. هذا من الآداب. فعلى قاعدتنا نقول الأصل فيه الاستحباب، لكن ورد ما يدل على التحريم، على وجوب الأكل باليمين وتحريم الأكل بالشمال. فما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والشيطان أكبر الكافرين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: في من تشبه بالكفار أن تشبه بقوم فهو منه، فمن تشبه بالشيطان فهو من الشياطين. وهذا يدل على إيش؟ على أن النهي عن الأكل بالشمال على التحريم، والأمر على الوجوب. وأما في العبادات فنقول الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا قام دليل على أنه لغير الوجوب فيعمل به. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا أمر، وهو عبادة ولا آداب؟ عبادة. الأصل في هذا أنه للوجوب، الأصل في هذا أنه للوجوب، لكن دل الدليل على أنه ليس للوجوب، وذلك حينما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالك بن الحوير ومن معه، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، أو قال: أكثركم قرآنا، ولم يقل: ولتقولوا مثله، مع أن المقام مقام بيان، وهؤلاء الوقت ربما لا يحضرون إلى المدينة بعد ذلك، فلو كانت إجابة المؤذن واجبة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيان ذلك. ويستفاد من هذا الحديث، حديث لولا أن أشق على أمتي، أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقل في الأمر والنهي. وجهه: لولا أن أشق على أمتي لأمر، تبين أن الأمر موكول إليه، وهذا هو الصحيح، أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقل في الأمر لأنه رسول الله. فإذا قال قائل: إذا استقل بالأمر فهل نقول هذا وحده، أو نقول هذا إقرار من الله؟ وإقرار الله عليه يقتضي أن يكون من شريعته. الثاني هو المتعدي، أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى استقلالا، ولكن إقرار الله إياه على ذلك يجعل هذا الشيء من شريعة الله عز وجل. كما قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا على قول وفعل كان ذلك من سنته، فإن سنة الرسول قوله وفعله وإقراره. ومن فوائد هذا الحديث تأكد السواك عند الصلاة، فإذا قارنا بين هذا وبين ما ورد من تأكيد السواك عند الوضوء عرفنا أن المقصود بذلك هو أن يدخل الإنسان الصلاة وفمه طاهر نظيف. لماذا؟ لأنه سوف يقرأ كتاب الله، كلام الله عز وجل، وسوف يناجي الله مناجاة قاوة. فالمصلي يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي. إذن ينبغي أن تدخل في صلاتك وأنت طاهر الفم، وهذه المناسبة واضحة جدا. ولكن ينبغي لنا أن نعرف أنه لا بد من تطهير السواك وتنظيف السواك. تجد بعض الناس يتسوك عند الصلاة ولا بأس، لكن متى غسل سواكه؟ يمكن له أسابيع أو أشهر، وهو يدخل في المقبى وربما يعرض ويصيب المسواك منه، وربما يكون معه منديل يتمخط بها فيتلوث المسواك. ومع ذلك آخر عهد له بهذا المسواك إذا فرغ من التسوك عند الصلاة دخله في هذا المقبى ولا يدع. هذا في الحقيقة لا يحصل به المقصود. المهم أن تنظف السواك. ولهذا لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه ومد بصره إليه كأنه يريد، فسألته عائشة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم آخذه لك؟ قال نعم، فأخذته وقضمته وطيبته، يعني جعلته صالحا تسوق، وقضمته يعني قطعت منه ما لا يصلح أن تسوق به حتى طيبته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أنه ينبغي لنا أن نتعاهد سواكنا بالتنظيف. وأنت إذا تسوقت على الوضوء تحصل به النظافة أو لا؟ لأنك ستتسوق عند المرضى عند غسل الفم بالماء، فيحصل بذلك التنظيف. أما المعجون يقوم مقام السواك وزيادة، يعني ينظف أكثر، لكن هل يقوم الإصبع والخرقة مقام السواك؟ الصحيح أنه يحصل به شيء من المقصود، هو ليس كالسواك إنما يحصل به بعض المقصود. وقد روي عن النبي طالب رضي الله عنه أنه كان يتسوك بأصبعه عند الوضوء.
1: حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة فقلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك.
0: نعم، هذا أيضا مما يتأكد فيه السواك دخول البيت، فإذا دخلت بيتك فأول ما تبدأ به أن تتسوك، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقاس على ذلك بعض العلماء إذا دخلت المسجد، فهل هذا القياس في محله؟ الجواب لا، ليس هذا في محله. ووجهه أن دخول المسجد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه أنه إذا دخل المسجد تسوق. وإذا وجد سبب الفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل كانت السنة تركه، لأن سنة الرسول إما فعل أو ترك. هذا السبب وهو دخول المسجد موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يفعله فلا يصح القياس. ونظير هذا، أنا أقول لكم الشيء إذا وجد سبب في عهد الرسول ولم يفعله فتركه والسنة، أن بعض أهل العلم قاس على مخالفة الطريق في العيد مخالفة الطريق في الجمعة، وقال ينبغي الإنسان إذا أتى المسجد إلى الجمعة أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر قياسا على صلاة العيد، فيقال هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي الجمعة وليس يخالف الطريق. وتوسع بعضهم فقال يقاس على ذلك كل من أتى إلى المسجد ولو للصلوات الخمس. وزاد على ذلك بعضهم أنه كلما مشى إلى طاعة ولو عيادة مريض فإن السنة أن يخالف الطريق، وهذا التوسع لا ينبغي. نعم، هذا سؤال جيد. يقول: إذا كان الإنسان يريد أن يصلي عدة ركعات، هل كلما سلم من ثنتين تسوق أو يكفي الأول؟ الظاهر أن يكفي الأول، لأن حديث ابن عباس في تسوق الرسول عليه الصلاة والسلام حين بات عنده عبد الله بن عباس لم يدخل فيه إلا مرة واحدة، اللهم إلا أن يتغير فمه، إن تغير فمه فليعد السواق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواق مطهرة من فم. وبعض الناس يكون عنده شيء من التغير في فمه، إذا سكت كثيرا فلا بد أن يتغير فمه. هذا سؤال معناه: بأي اليدين أتسوق؟ هل باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ فقيل إنك تتسوق باليد اليسرى، لأن السواك مطهرة، والتطهير يكون باليسرى بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستجمع باليسرى ويستنجي باليسرى، فالأولى أن تتسوق باليسرى. وقال بعضهم: الأولى أن تتسوق باليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شأنه. وفصل بعضهم فقال: إن تسوك تطهيرا للفم فباليسرى، وإن تسوك فعلا للسنة فباليمنى. وهذا التفصيل لا بأس به، لكننا لا نجزم به، لأن المسألة ما فيها سنة معينة، إنما هو استحساب، والأمر في هذا واسع، سواء باليمين أو باليسار. ولكن بأي الشقين تبدأ في الفم؟ بالأيمن، هذا هو الذي يدخل في قول عائشة وفي شأنه كله. وهل تستاك طولا أو عرضا؟ إن قلت عرضا أخطأ، وإن قلت طولا أخطأ. هو في الواقع طولا بالنسبة للفم، وعرضا بالنسبة للأسنان، فلا بد من هذا التفصيل: عرضا بالنسبة للأسنان، وطولا بالنسبة للفم. تستاك من اليمين إلى اليسار، هذا طول الفم، وبالنسبة للأسنان عرض. نعم، لو فرضنا أن فيه تراكم أوساخ، يعني أحيانا يكون تراكم أوساخ بين الأسنان، فهنا قد يكون الطول أبلغ في الإنقاء، فتستاك طولا وعرضا. الفرشة في الطول وفي العرض، أقول الفرشة أظنها في الطول وفي العرض، نحن نستعملها في الطول وفي العرض، وأيضا في بطون الرأس.
1: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد.
0: في حديث أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطرف السواك على لسانه، فيه بيان موضع التسوق، هل هو الأسنان فقط أو الأسنان واللسان؟ نقول هو الأسنان واللسان، وكذلك اللثة تبعا للأسنان، فيكون موضع التسوق ثلاثة: اللثة والأسنان ومنها الرأس، والثالث النساء. لكن قال العلماء: لا ينبغي أن يدرك دلكا قويا بالنسبة للسان، وذلك لأن اللسان مثل الإسفنجة، فإذا دلكه دلكا قويا فربما يتجرع أو تضعف هذه الإسفنجة ويتأثر. أما الأسنان فلا بأس أن يدرك دلكا قويا، ولهذا قال: كان إذا قام يتهجد يشوص فاه بالسواق، يشوص بمعنى يدلك فاه بالسواق. لكن أرى، وهو رأي لا سنة، أرى أنه إذا كان بحضرة الناس فلا ينبغي أن يسوق من داخل الأسنان، لأنه سوف يفتح فاه فتحا عظيما، وهذا ربما يتقزز الناس منه. وكذلك بالنسبة للسان، يعني ما لازم إذا سوق لسان تطلع اللسان، سوقه من داخل، هذا أيضا من الأسئلة المهمة، هل السواء في كل وقت؟ نقول نعم في كل وقت للصائم والمقيم. فإذا قال قائل إنه يكره الصائم بعد الزوال قلنا ما الدليل؟ وإذا قلنا باستحباب السواك للصائم بعد الزوال وطالبنا بالدليل نقول له الدليل عدم الدليل. أين الدليل من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب إلا للصائم بعد الزوال؟ وفي حديث عامر الربيعة الذي أخرجه البخاري تعليقا قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. فالصواب أنه لا يكره. وأما من كره مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم كلوك فم الصائم أطيب عند الله من النصف، وقال إنه إذا تسوق زال الكلوك، لأن الكلوك تغير رائحة الفم من أجل خلو المعدة من الطعام، وقال هذا لا يدل على كراهة السواك، لأن حديث السواك أعم من هذا، ولكن الرسول ذكر ذلك للترغيب في الصوم، وبيان أن هذه الرائحة التي تكون مكروهة في مشام الناس ليست مكروهة عند الله عز وجل.
1: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحسين الأعمش عن أبي وائل عن أبي حذيفة عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
0: هذه الحديث السواك بعد النوم كلها في قيام من نوم الليل، وفي بعضها تقييد إذا قام ليتهد، وعلى هذه الرواية يكون حكم التسوق هو القيام من النوم وإرادة الصلاة. فهل يقاس على ذلك نوم النهار؟ الجواب قال العلماء إنه يقاس على ذلك، ولكن يرد على هذا القياس ما ذكرناه آنفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام من النهار ولم ينقل عنه أنه يتسوق، لكن أجيبها عن ذلك بأن قيل يتسوق بعد القيام من نوم النهار لأجل تغير رائحة الفم، ويؤخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم. فإذا قام من النوم ولو في النهار فإنه يجد فمه متغيرا فيحتاج إلى تنظيف وتطهير. نعم.
1: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى.
0: فعلى ذلك عليه الصلاة والسلام ليجمع بين النظر في آيات الله الكونية والنظر في آيات الله الشرعية. خرج في آخر الليل، ولا شك أن آخر الليل ليس كأوله بكل شيء، لا في برودة الجو ولا في اختلاف النجوم ولا في غير ذلك. فتلا هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ففي إيجاد السماوات والأرض آيات، وفي اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا وحرارة وبرودة وخوفا وأمنا وشدة ورخاء وعزا وذلا وملكا وخلعا وغير ذلك من أنواع الاختلاف، كل ذلك فيه آيات، آيات تدل على عظمة الرب عز وجل وأن له الملك المطلق والتدبير المطلق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. من الاختلاف أنك في أيام الشتاء تنام في أدفأ ما يكون في القبر وعليك الأغطية، وفي الصيف تنام في أرفع ما يكون وليس عليك أغطية. هذا من الاختلاف. وكيف سبحان الله قبل 6 أشهر وأنا لا أستطيع أن أصعد إلى السطح في مثل هذه الساعة، والآن لا أستريح في النوم إلا إذا كنت في هذا السطح؟ هذا من الاختلاف اللي يقولون. الذي في آيات أولي الألباب ذوي العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وهذه أحوال الإنسان إما قائد أو قاعد أو على جنب. وعلى هذا يعني وعلى هذا يكون هؤلاء الألباء يذكرون الله على كل حال، ومع ذكرهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطل، نعم ما خلق الله هذا باطل، سماوات أرض نجوم شمس بشر رسل جهاد إلى غير ذلك، هل خلق الله باطلا؟ كلا، لو كان باطلا لكان عبثا ولن تفت حكمة الله عز وجل. وقد قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. سبحانك أي تنزيها لك أن تخلقها باطلا، فقنا عذاب النار. ألف هذه للسببية. وعلى هذا فيكون ما سبق من وصف الله تعالى بذلك من باب التوسل، والتوسل إلى الله تعالى بأفعاله وربوبيته من أسباب إجابة الدعاء. فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وصدقوا، من أدخله الله النار فقد أذله وخذله ولن يجد ناصرا. ولهذا قال وما للظالمين من أنصار، إشارة إلى أن من أدخله الله النار فإن الله لم يظلمه ولكن هو الذي ظلم نفسه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، والمنادي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نادي الأمة إلى يوم القيامة أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ألف هذه السببية تدل على أن الإيمان وسيلة للمغفرة، والتوسل إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح من الأمور المشروعة. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل أي على أيديهم من الثواب الجزيل العاجل والآجل، ولا تخزنا يوم القيامة كما أخزيت من أصحاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، إنك لا تخلف الميعاد. والثمرة فاستجاب لهم ربهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل عشر الآيات، لكن فيها حديث لمعنى يقول تلا هذه الآية في آل عمران حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى. فهذا حديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا عدة مرات. فيستفاد منه أن من السنة أن ينظر الإنسان إلى السماء، كما أن الله حث على ذلك بقوله أفلا ننظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وهذه سبحان الله، إذا كان الإنسان في مكان بعيد عن الكهرباء ثم نظر إلى السماء ليلا يزداد الإيمان بالله عز وجل وما فيها من العجائب من الكواكب والنجوم، فهو من التفكر في خلق السماوات والأرض.
2: كتاب الطهارة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
0: وبدأ المؤلف رحمه الله تغيره بالطهارة، لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهور، فلذلك بدأوا رحمه الله بالطهارة. ثم أعلم أن الطهارة نوعان، طهارة قلب وطهارة بدن.
2: تعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الطهارة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
4: عن أبي العباس عبد الله بن عباس في حديثه يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يسأل بارك الله فيكم هذا الحديث ما المقصود بحفظ الله عز وجل؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذا الحديث حديث عظيم، هو من أحاديث الأربعين النووية، والحديث التاسع عشر في الأربعين النووية الذي جمع الإمام النووي رحمه الله، هو من أحاديث الآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة، حديث جمع أدبا عظيم وخيرا كثير. أولا اسمع قول النبي: يا غلام، يخاطب ابن عباس الذاك ولم يجد سن البلوغ، يا غلام إني أعلمك. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا غلام إني أعلمك. إذن تعليم الصغار وتنشئة الخير وغرس الفضيلة في قلوبهم من صغرهم، هذا هو الذي يؤثر عليهم. فإذا اعتنينا بأبنائنا وبناتنا الصغر وغرزنا فيهم محبة الخير والفضائل وجنبناهم المنكرات القوية الفعلية ونشأوا على هذا الخلق العظيم، فيرجى لهم بتوفيق من الله الاستقامة والهدى. يقول القائل: وينشأ الناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإن كان الآباء والأمهات قد أخلصوا في التربية وصدقوا في تربية أبن وبناتهم، ظهرت آثار تلك التربية عليهم في مستقبل حياتهم. وإن ضيعوا وأهملوا خشي على هؤلاء من انحراف على الطريق المستقيم. وفي الحديث: ما من مولود إلا يولى فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فالعناية بالنشء من أهم الأمور وأصعبها، ولكن نتائج خير وبركة. يا غلام إني وعن كلمات يعني ليست بالطويل، ولكنها كلمات مؤثرة. احفظ الله يحفظ، أمره يحفظ الله، احفظ الله، وقال يحفظ، احفظ الله، احفظ أوامره التي أمرك بها فامتثلها، واحفظ نواهيه التي نهاك فاجتنبها، واحفظ علمك باطلاع الله عليك ومراقبته لك وعلمه بسرك وعلانيتك، وأن سرك وعلانيتك عند الله سواء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا جعل النووي في رياض الصالحين الحديث في باب المراقبة: فإن من حفظ الله راقب الله في أقواله، وعلم أن الله عالم به وبسره وعلانيته، وأن كل أعماله مسجلة عليه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فيحفظ أوامر الله حفظا تاما بامتثالها بحث عنها وتعلمها، يحفظ الله في صلواته فيعتني بها ويحافظ عليها ويلزمها، والذين هم على صلواتهم يحافظون، ويحفظ أمر الله في الزكاة فيحصيها ويؤديها، ويحفظ أمر الله في الوالدين فيبر بهما ويصلهما، ويحفظ الله في صلاته فيحسن الطهارة وأدائها كاملة الأركان والشروط والواجبات، ويتمم ذلك بالمحسنة القولية والفعلية. فإذا حفظ الله في أموره حفظه الله، حفظ سمعه وبصره وعقله وفكره، حفظه الله فلم تمتد أيدي شياطين الإنس والجن، بل كفاه الله شرهم، وحفظهم مكائدهم، وحفظه من شبهات المشبهين وضلالات المضللين، حفظه على هذا الدين حتى لقي الله وهو على الإسلام، كما قال يعقوب عليه السلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله جل وعلا كريم، من اتكل عليه ونفذ أوامره واجتنب نواهيه فإنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فعلينا أن نحفظ الله في أوامره ونواهيه لننال حفظه لنا من كل المكائد. فإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذا قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل هذا لأجل حفظ أوامر الله والتزامهم بها وعدم الإخلال بشيء من ذلك، فيحفظ الله عليهم دينهم ويحفظ قواهم ويعم على الخير ويسأل ويعم على الخير ويهون عن الطاعات ويبغض المعاصي ويكرههم لها. هذا هو فضل الله على من حفظ دينه وحفظ شريعته وكان صادقا. قال الله جنة وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال واحفظوا أيمانكم، وقال والحافظين فروج والحافظات، قال عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فعلينا جميعا نتقي في أنفسنا ونحفظ أوامر الله ونواهيه ونعلم علم كمال علمه بنا واطلع علينا وعلمه بنا بنوايانا ومقاصدنا، ومهما أخفينا فإن الله مطلع عليه. فلنخف الله في أنفسنا ونراقب الله في أنفسنا، نسأل الله التوفيق والسلام.
4: آمين وبارك الله فيكم. سؤاله الآخر أو الفقرة الثانية من أسئلته يقول حفظكم الله، أيضا في هذا الحديث الشريف يقول أنه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كيف يتخلص المسلم ويعود إلى الله سبحانه وتعالى كما هو في حاله في الرخاء أيضا في الشدة؟
5: يقول الحديث تعرف إلى الله في الرخاء،
4: نعم،
5: أي في صحتك وسلامتك وعافيتك وكمال قواك تعرف إلى الله. أدي الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة، أدي الزكاة، صوم الشهر، حج البيت، صل الرحمة، بر بالوالدين، اصدق الحديث أو في المواعيد، احترم المواثيق، كن في رخائك مستقيما ثابتا الحق. لا تخدع عنك العقل والصحة فتحملك على الانجراف، لا، استعن بصحتك وعافيتك وقواك فيما يقربك إلى الله فستحتاج إليها يوم من الأيام. يعرفك في الشدة، يعرفك أثناء كرباتك، إذا أحد الكربات وألم بك الملمات فدعوته وجدته قريبا مجيبا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال بعضهم إن يونس عليه السلام لما ابتلعوا الحوت ونادى في ظلمات البحار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قاتل الملائكة يا ربنا، صوت معروف من مكان غريب، قال ذاك عبدي يونس، قال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وقال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر إلى آخر الآية. فالمقصود أن العبد إذا استقام في رخائه وعافيته وجد أثر ذلك أيام عجزه وضعف قواه وقلة حيلته، فيعينه الله. في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيم.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
6: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
2: بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
6: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال
7: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا،
6: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه و تحريره.
2: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
8: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله
7: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن حجر بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب الجنايات، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو كتاب الجنايات، في كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. والجنايات يراد بها جمع جناية، والجناية في الأصل وبالمعنى العام جناية الإنسان على نفسه بالوقوع في ذنب. وأما الجنايات التي تذكر قبل الديات، تذكر في كتب الفقه وكتب الحديث، فالمراد بها الجناية على النفس المعصومة بالقتل أو بما دونه مما يوجب قصاصا أو مالا، مما يوجب قصاصا أو مالا، هذا هو المقصود بالجنايات. وجمعت الجناية، جمعت الجنايات لتعدد أنواعها ويعني واختلاف أنواعها، فهي جمعت لهذا المعنى. وأول حديث ذكره رحمه الله في هذا الكتاب حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر اتفق على إخراجه البخاري ومسلم وغيرهما. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قوله عليه الصلاة والسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعد قوله مسلم، هذه صفة مبينة موضحة وليس لها مفهوم، لأن المسلم لا بد من كونه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي صفة موضحة وصفة كاشفة مبينة وليس لها مفهوم، بمعنى أنه هناك مسلم لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمسلم لا يكون مسلما إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد أن بعث الله رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه يتعين على الثقلين الجن والإنس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن من يحصل منه ذلك فليس أمامه إلا النار. ولهذا فإن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار مخاطبون ومدعوون إلى الدخول في دينه الحنيف عليه الصلاة والسلام، وأن من لم يدخل في دينه فإنه ليس أمامه إلا النار. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وذلك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة، هؤلاء مدعوون إلى الدخول في دين الحنيف. وأما أمة الإجابة فهم الذين وفقهم الله عز وجل واستجابوا لدعوته ودخلوا في دينه الحنيف. اليهود والنصارى وغيرهم من سائر الكفرة كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة. ولهذا يقول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وذكر الأمتين في هذه الآية: الأمة الأولى أمة الدعوة، وهي قوله والله يدعو إلى دار السلام، وحذف المفعول لأنه عام، يعني والله يدعو إلى دار السلام كل أحد. ثم ذكر الهداية الخاصة والدعوة وأمة الإجابة بقوله: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالذين هدوا إلى صراط مستقيم هؤلاء هم أمة الإجابة. وأما الثقلان الجن والإنس فإنهم أمة الدعوة التي هي موجهة إليهم. ولهذا فإن كل إنسي وجني ليس أمامه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض من عليها إلا الدخول في دينه الحنيف، وإلا ليس أمامه إلا النار كما جاء ذلك في الحديث الذي أشرت إليه آنفا. إذن قوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله المقصود به أنها صفة موضحة وأنه لا مفهوم لها. ثم ذكر قال إلا بإحدى ثلاث، يعني بواحدة من أمور ثلاث، من أمور ثلاثة: الثيب الزاني، وثيب الزاني هو الذي سبق أن حصل له الزواج والنكاح ثم إنه زنى بعد ذلك، يعني بعدما حصل هذه النعمة عن طريق المشروع فإنه أوقع نفسه في هذه الجريمة التي هي جريمة الزنا، فيكون حده يعني أنه يقتل، وقتله يكون بالرجم كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في ذلك آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، يعني فإنه يقتل وقتله يكون بالرجم بالحجارة حتى يموت، رجمه يكون وقتله يكون بالرجم بالحجارة حتى يموت كما جاء ذلك مبينا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله النفس بالنفس، يعني إنسان قتل نفسا يعني معصومة فإنه يقتل بها يعني قصاصا، وذلك فيما إذا قتل متعمدا، إذا قتل نفسا معصومة يعني متعمدا فإنه يقتل بقصاصا لأنه حصل منه القتل فيعاقب بالقتل، وهذا يعني هذا هو القصاص. والله عز وجل جعل القصاص فيه حياة للناس، لأنه لو لم يكن هناك يعني هذا القصاص لا أقدم كل إنسان على يقتل غيره، على أن يقتل غيره متعمدا، ولكنه إذا عرف أنه إذا قتل يقتل فإنه يبقي على حياته فلا يعرضها للقتل، ويبقي على حياة من أراد قتله لئلا يقتل به. ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة، يعني أن القصاص فيه الحياة. وهذه الآية الكريمة أو هذه الجملة من الآية، هذه الآية الكريمة فيها يعني بيان يعني العظم الفائدة المترتبة على القصاص، وهي أن من يريد قتل غيره لا يقدم لئلا يكون لئلا يقتل في مقابل قتله إياه. ولهذا العبارة وهذه الجملة من الآية الكريمة يعني تدل على يعني هذا المعنى، وعلى أن القتل قصاصا يعني فيه فائدة كبيرة وهي الإبقاء على النفوس وعدم تعريضها للقتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم قال والتارك لدينه، المفارق للجماعة، التارك لدينه المرتد عن الإسلام، فإنه يقتل لردته، لأن هذا يدل على خبثه، لأنه بعدما رأى وعندما دخل في هذا الخير وفي هذا الدين الحنيف الذي به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ثم انتكس ويعني ارتد، فإن حكمه أن يقتل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا حكم يشمل الرجال والنساء، فكل تارك لدينه كافر بالله عز وجل بعد أن كان من أهل الإسلام فإنه يقتل لردته. قال والتارك لدينه، ثم قال المفارق للجماعة، المفارق للجماعة يعني جماعة المسلمين، وهذه أيضا صفة كاشفة وصفة مخصصة وليس لها مفهوم، بمعنى أنه إذا ارتد يعني ولم يفارق الناس فإنه لا يقتل، فإن المقصود بالمفارقة يعني كونه يعني خرج من الإسلام، لأنه إذا خرج من الإسلام فارق جماعة المسلمين، فارق جماعة المسلمين، فليس له مفهوم بمعنى أن يكون مرتد يعني غير مفارق للجماعة، لأن المرتد هو مفارق للجماعة، لأنه فارق جماعة المسلمين بخروجه منهم وتركه الدين الذي كانوا عليه، فإنه يعاقب بالقتل. فهذه الأصناف الثلاثة أو هذه الأحوال الثلاث هي التي يكون بها القتل. ويكون القتل أيضا يعني في الصائل وكذلك للبغاة الذين يخرجون عن الإمام فإنهم يقاتلون حتى يفيئوا إلى حكم الله، وكذلك الصائل الذي يصول على الناس ويخرج عليهم بالسلاح فإنه يقابل يعني بذلك حتى يندفع شره ولو أدى ذلك إلى قتله الحاصل أن هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هي التي يكون بها أو يكون صاحبها مستحقا للقتل، وهو الثيب الزاني الذي سبق أن حصل له الزواج وزنى بعد ذلك، وهذا إنما يكون للثيب. وأما ما كان بكرا فإن حكمه أنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجم الجلد جاء في القرآن، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والمقصود من ذلك البكر، ولكنه يضاف إلى ذلك في السنة التغريب يعني مدة سنة، كما جاء ذلك مبينا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.
7: وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى 3 خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
6: ثم ذكر هذا الحديث وهو ليس في الصحيحين ولكنه صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعني وكذلك الحديث وهو مثل الحديث الذي قبله إلا أن فيه زيادة تفصيل وإلا فإن الأمور الثلاثة الموجودة في الحديث الأول هي موجودة في هذا الحديث. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مثل حديث ابن مسعود، وهو أنه لا يحل يعني قتل لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى 3: الثيب،
7: زان محصن
6: يعني زان محصن سبق إحصانه، وذلك بأنه كان متزوجا من قبل، زان محصن فإنه يرجم حتى يموت، ورجل قتل نفسا،
7: ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل،
6: يعني قصاصا، ورجل
7: يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو
6: ورجل يصلب. يخرج من الإسلام، وهذا مثل قبله تارك لدينه، وليس قوله يحارب الله ورسوله أنه يعني لا يقتل إلا إذا وجدت من المحاربة، وإنما ما ارتد عن دينه يقتل، ما ارتد عن دينه وفارق جماعة المسلمين فبخروجه عن دين الإسلام فإنه يقتل، وهذا هو حكم المرتد كما قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وإذا حصل منه مع كونه خرج من الإسلام وكذلك المفارقة يعني المحاربة المسلمين والخروج عليهم وقتلهم، فإن هذا يعني يرجع أمره إلى الإمام، وكذلك أيضا من فعل ذلك وهو من المسلمين بأن كان مسلم حصلت منه الحرابة والمحاربة لله ورسوله وخرج على جماعة المسلمين فإن يعني أمره إلى الإمام، فله أن يقتله وله أن يصلبه مع القتل وله أن ينفيه ومعنى ذلك أنه يفعل ما فيه مصلحة وما فيه الفائدة وما يترتب عليه مصلحة يعني على ما يراه الإمام الذي يتولى الذي المتولي لأمر المسلمين، فسواء كان يعني كافرا ارتد وحارب أو كان مسلما ولكنه وجد من الحرابة والخروج على الناس وقتالهم فإنه يعاقب بهذه العقوبات على حسب ما يراه الإمام.
7: ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض.
6: وهذا الحديث جاء فيه ذكر الرجل ولا مفهوم له لأن المرأة لا تكون كذلك، بل حكم الرجال والنساء واحد، والأصل هو تساوي الرجال في النساء، الرجال والنساء في الأحكام، الأصل هو التساوي، ولكن لكون الغالب على أن الخطاب مع الرجال يأتي ذكر الرجال، يأتي ذكر الرجال، ولا يعني ذلك أن النساء ليست مثلهم، بل الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء دليل يميز النساء عن الرجال أو الرجال عن النساء، فإنه يصار إلى الأدلة المفرقة المفصلة والمبينة لما يكون للرجل وما يكون للمرأة، وإلا فإن الأصل هو التساوي. ولهذا يأتي كثيرا في الأحاديث ذكر الرجال، وكذلك في تراجم الأبواب عند العلماء يأتون بذكر الرجال، لا يعني ذلك أن هذا حكم يخص الرجال، وإنما هو للرجال والنساء، ولكن لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال فإنه يأتي ذكر الرجال. ومنه الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل. وكذلك المرأة التي تصوم يعني صياما معتادا ووافق يوم الثلاثين، يعني مثلا صوم يوم الاثنين وهو الخميس ووافق يوم الخميس الثلاثين، فله أن يصوم، لأن هذا ما صام من أجل الشهر واحتياطا للشهر، وإنما صام اليوم الذي كان يتطوع فيه، وهو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقدم رمضان بيوم يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. نعم.
7: صلى الله عليه. قال: زان محصن. يقول: هل يفيد هذا أن الزاني إذا طلق أو ماتت زوجته لا يرجم؟
6: لا يرجم، لأنها ليس معنى ذلك أنه يعني في الوقت الذي حصل فيه الزنا عند زوجه، المقصود من ذلك أنه وجد منه الزواج، ولو مات زوجته أو طلقها وهو باق بلا زوجة فإنه يقال له محصن.
7: يقول: في أي الأصناف يدخل البغاة والخوارج إذا قتلوا؟
6: هم يدخلون تحت المحاربة، تحت المحاربة، هو معلوم أن هذا يكون المحاربة تكون من الكفار ومن المسلمين، ويوجد الكفر والردة، يوجد الردة بدون محاربة، وحكمه القتل حتى لو لم يوجد محاربة، ولكن إذا وجد محاربة فإنه يعاقب بالعقوبة التي يعني تناسب، سواء كان مرتدا حارب الله ورسوله أو مسلما حارب الله ورسوله، فإنه يعاقب بالعقوبة التي يستحقها من كونه يقتل أو كونه يقتل ويصلب مع قتله إذا كانت جنايته جديدة وعظيمة، أو ينفى من الأرض. المهم أنه يعمل يعني ما فيه الأصلح، ويكون البغاة يعني إذا أمكن دفعهم بدون القتال يعني فإن هذا مطلوب، ولكنهم إذا يعني قاتلوا فإنهم يقاتلون.
7: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه.
6: ثم ذكر هذا الحديث عن المسعود، وهو أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني القتل وما يعني دون القتل، يعني فإن هذا يعني هو أول شيء يقضى فيه بين الناس، ومعلوم أن الناس بينهم يعني حقوق يعني تتعلق بالقتل، وحقوق تتعلق بالأموال، حقوق تتعلق بالمعاملات، ويعني وهؤلاء يعني يقتصد من الظالم للمظلوم، ولكن أول شيء يبدأ به هو ما يتعلق بالقتل، وهذا يدل على خطورته وأنه ذنب عظيم. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه هو الذنب الذي يلي الشرك، هو الذنب الذي يلي الشرك لخطورته ولكونه أول شيء يقضى بين الناس فيه، ولكون الله عز وجل قال: ومن يقتل متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبعض العلم قال إن القتل أنه يعني ذنب عظيم، وأنه هو الذنب الذي يلي الشرك بالله عز وجل. وقد جاء في حديث آخر: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، ولكن لا تنافي بين هذا وهذا، لأن قول أول ما يقضى بين الناس في الدماء يعني في الحقوق الآدميين فيما بينهم، وأما أول ما يحاسب عليه يوم القيامة صلاته هذه في حقوق

0: قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، يعني من جدع يعني قطع أنفه أو قطع رجله أو قطع يده، يعني بأن يعني جعله معيبا بقطع أذنه أو أنفه أو رجله أو يده أو أصابعه أو شيء من ذلك، فإنه يعاقب بما عاقب به بمثل ما عاقب به عبده الذي قتله أو جدعه. ولكن هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، والحسن عن سمرة يعني روايته يعني رواية حديث العقيقة ثابت، يعني وأنه من رواية الحسن عن سمرة، وأما يعني غيره ففيه خلاف، يعني ففيه خلاف، والحسن مع كونه في سماعه من سمرة خلاف أيضا هو مدلس، والمدلس يعني حتى لو كان يعني معروفا بالسماع من شخص ولكنه دلس فإن هذا يعني يؤثر في روايته والحديث قال رواه أحمد
1: والأربعة حسنه الترمذي قال من رواية الحسن البصري عن سمرة في سماعه منه، ثم قال وفي رواية أبي داود والنسائي ومن خصى عبده خصيناه، وصحح الحاكم هذه الزيادة.
0: ثم ذكر يعني هذا الزيادة التي يعني زيادة على ما تقدم، وقال إن الحاكم صح هذه الزيادة، ولكن التصحيح يعني لا يفيد شيئا لأنه من نفس الطريق التي يعني روي بها الحديث المتقدم، لأن في إسناده الحسن، يعني عند الحاكم في إسناده الحسن، فإذا النتيجة واحدة وطريقة واحدة، وأنه لا فرق بين هذه الزيادة التي صححها الحاكم وبين الحديث الأول الذي ليس فيه هذه الزيادة التي يكونه يعني قصاه، والحديث ليس بصحيح، والحديث ضعيف وليس بثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن العبد يعني إذا وجد ذلك يعني من من من من من سيده فإنه يعزر، وإذا رؤيا من المصلحة أنه يعني يعزر بالقتل يعني لشدة بطشه ولشدة ظلمه ولإساءته البالغة، فإن للقاضي أو للحاكم أن يفعل ذلك، وإلا فإن مجرد رواية الحسن عن سمرة لا يثبت بها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من الانقطاع، ولما في ذلك أيضا من التدليس
1: صلى الله عليك. نقل الشيخ الألباني يقول أن الحسن البصري نفسه يقول ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس كما حكاه الترمذي عنه.
0: نعم، ولكن في أيضا حتى نفس الحديث هذا الذي جاء في مسند أحمد قال ولم يسمعه، نفس الحديث هذا ولم يسمعه الحسن من سمرة، ولم يسمعه في مسند الإمام أحمد أنه عندما ذكر هذا الحديث قال إنه لم يسمعه، فإذا فيه تنصيص على عدم سماعه.
1: وعدم القول بمعناه
0: ليس
1: السماع، وحتى الفقه تفقها لم يقل الحسن بمعناه بأن من قتل عبده
0: جاء عنه. نعم، إلى ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يتبع قوله فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين.
2: بلوغ المرام من أدلة الأحكام،
0: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه، أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
2: لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
0: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه

0: اعتنى به عناية فائقة حيث قال:
1: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا،
0: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
2: بلوغ المرام،
3: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
2: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بين السائل والمجيب،
3: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: بين السائل والمجيب،
3: بين السائل والمجيب،
4: بين السائل والمجيب.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. انتقل إلى هذا السائل الذي يسأل حفظكم الله عن الضابط الشرعي في القصر والجمع أثناء المطر، بارك الله فيكم، وأثناء السفر أيضا.
7: الجمع رخصة وليس واجبا، وإنما يجوز للناس أن يجمعوا في سفرهم إذا كان الجمع أرفق بهم وأيسر لأمورهم، وإذا لم يجمعوا فعدم الجمع هو الأفضل، يصلوا كل فريضة في وقتها. كذلك في المطر، إذا كان المطر ينزل وتوقع الناس أن يستمر نزوله وقد حان وقت صلاة تليها صلاة أخرى والمتوقع أن يستمر هطول المطر إلى الصلاة الآتية وما بعدها، ففي هذه الحالة يجوز الجمع طبعا بدون قصر. والأغلب أن الجمع يكون في صلاة المغرب والعشاء، لأن الناس ربما يختنون في بيوتهم، وأما صلاة الظهر والعصر فلو جمع الناس في الغالب أنهم ينطلقون في حياتهم، فينبغي ألا يصيروا لجمع الصلاتين الظهر والعصر لأجل المطر إلا إذا كان جرت العادة أن هذا المطر يستمر منسكبا إلى ما بعد العصر بوقت كثير. فإذا كان كذلك جاز أن إذا اجتمعوا لصلاة الظهر أن يصلوا الظهر والعصر معا. وأما المسافر فكما أشرت إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، الأفضل أن تصلى الصلوات في أوقاتها، لكن إذا كان الأمر يحتاج إلى اختصار الوقت استعمال الوقت للسير وأحب أن يجمع جاز الجمع. فالجمع رخصة من الله لعباده عند الحاجة. وأما القصر فالأصل في الفريضة أنها فرضت للمسافر بصفة القصر.
4: بين السائل والمجيب،
3: بين السائل والمجيب،
4: بين

0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
1: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
0: الشمائل المحمدية.
2: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
0: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
2: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
0: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى،
3: مع الدرس 69.
4: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم.
5: يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة والسنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات.
4: فإن المصنف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي عقد هذه الترجمة: باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا من هذه الأحاديث 3 أحاديث، ووصلنا إلى الحديث الرابع، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. وهذا فيه دلالة وشاهد بين على كمال تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا دعي، قد مر معنا في الترجمة الماضية، ويجيب دعوة العبد، يجيب دعوة العبد يعني العبد الرقيق، ولو كان الذي دعاه ليس من أهل الشأن أو أهل المكانة أو أهل المنزلة فإنه يجيب دعوته. وأيضا لو كان الطعام الذي دعي إليه عليه الصلاة والسلام من أقل الطعام وأيسره فإنه صلى الله عليه وسلم يجيب إلى ذلك. ولهذا جاء هنا في الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة، يدعى إلى خبز الشعير. خبز الشعير معروف، والإهالة كل دهن يؤدم به، كل دهن يؤدم به يعني يتخذ إداما، والسنخة يعني التي حصل لها شيء من التغير بسبب طول المكث، التي حصل لها سنخة يعني فيها تغير طعمها ورائحتها، ربما فيها شيء من التغير بسبب طول المكث وطول المدة، فكان يدعى على خبز شعير وإهالة سنخة. إهالة سنخة يعني شيء يؤتدم به من دهن ونحوه، وقد حصل له شيء من التغير، حصل له شيء من التغير بسبب طول المكث. قال: يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنفة فيجيب. ولقد كان له درع عند يهودي، جاء في الصحيح في صحيح البخاري أن الدرع كان من حديد، وجاء في بعض المصادر أن اليهودي اسمه أبو الشحم، أبو الشحم اليهودي، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه كما جاء في بعض الروايات 20 صاعا وفي بعض الروايات 30 صاعا من شعير، ولم يكن عنده عليه الصلاة والسلام مال يعطيه مقابل الشعير، فجعل درعه رهنا عنده، جعل درعه رهنا عنده إلى أن يوفر له عليه الصلاة والسلام المال. قال: فما وجد ما يفكها حتى مات، فما وجد ما يفكها حتى مات. وقد فكها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلوات الله وسلامه عليه، أعطى ذلك اليهودي المستحق الذي له، وكانت الدرع مرهونة عنده، درع النبي صلى الله عليه وسلم مرهونة عنده إلى أن يوفر المبلغ الذي لآصع الشعير التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه. هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى إسناده ضعيف لانقطاعه، فالأعمش راوي الحديث عن أنس بن مالك لم يسمع من أنس، فالحديث فيه انقطاع بين الأعمش وأنس بن مالك، فالسند هنا الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ضعيف. لكن روى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من طريق قتادة عن أنس، من طريق قتادة عن أنس قال: لقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، بخبز شعير وإهالة سنخة. وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم يأكل ما تيسر من الطعام، ولو دعي إلى خبز شعير أو شيء يؤتدم به ولو كان يسيرا قليلا يجيب عليه الصلاة والسلام الداعي ويأكل مما تيسر. وهذا من الدلائل والشواهد على كمال تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
5: قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة.
4: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث، على رحل رث. الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ليجلس عليه الراكب، ومر قريبا معنا أن الذي يوضع على ظهر الفرس يقال له السرج، والذي يوضع على ظهر الحمار مر قريبا إكاف، وأيضا يقال له البردعة. فالذي يوضع على ظهر الحمار يقال له بردعة أو يقال له إكاف، ومر معنا قريب عند المصنف قال: على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. إكاف ما يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه، والسرج ما يوضع على ظهر الفرس، والرحل ما يوضع على ظهر البعير، ما يوضع على ظهر البعير. فيقول: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث، معنى رث أي بالي وقديم، على رحل رث أي بالي وقديم. والحجة هي حجة الوداع التي حجها صلوات الله وسلامه عليه في آخر حياته
5: صلى الله عليه وسلم، فحج على رحل رث وعليه قطيفة، يعني الإحرام الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام قطيفة لا تساوي 4 دراهم، لا تساوي 4 دراهم، فكان عليه الصلاة والسلام في في في لباسه وأيضا في رحلة في شيء متواضع جدا، وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. فقال يعني لما أهل من الميقات قال هذه الدعوة العظيمة التي ينبغي علينا أن نحفظها وأن نأتي بها عند الميقات في كل مرة نعتمر أو نحج، دعوة يحسن بالمسلم أن يأتي بها في الميقات: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وإذا كانت عمرة تقول اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. فهذه دعوة عظيمة ومهمة جدا، لأن من يدخل في العمرة أو يدخل في الحج يلاحقه الرياء من كل جهة، خاصة الآن في زماننا يلاحقه الرياء من كل جهة وفي كل مقام، فيحتاج إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل من في الميقات لجوءا صادقا أن يطرد عنها الرياء وأن يكتب له الإخلاص في عمرته وأن يكتب له الإخلاص في حجه. والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، فجاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا كان الإنسان يريد بحجه مدح الناس أو يريد ثناء الناس أو يريد شيئا من ذلك، فهذا يكون مؤثرا على قبول حجه غاية التأثير، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص الذي لم يبتغ به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا من المهم جدا أن يدعو المسلم بهذه الدعوة في الميقات عندما تهل: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، تقول بعدها: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أو تقول: اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. تدعو الله عز وجل أن يطهرك في حجك وعمرتك من الرياء والسمعة. والرياء من رؤية بالبصر، يعني أن يفعل الفعل وهو يريد أن يراه الناس من أجل ثنائهم ومدحهم وإلى آخره، يعمل العمل من أجل أن يراه الناس. والسمعة من أجل أيضا حديث الناس، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والرياء والسمعة محبطان للعمل، مبطلان له والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على البعد عن الرياء والسمعة. ومن المصائب الكبيرة العظيمة التي وجدت الآن في هذا الزمان ولها دور في الإخلال بالرياء، لها دور كبير في الإخلال بالرياء، ما يفعله عدد من الحجاج والمعتمرين من التقاط الصور التذكارية لأنفسهم في المشاعر، فتجد عند الكعبة يلتقط لنفسه صور، وفي المسعى يلتقط لنفسه صور، وعند باب الحرم وهو يدخل يلتقط لنفسه صور، وفي عرفات صور، في مزدلفة صور، يرمي الجمار صور، كل أعمال الحج يلتقط لنفسه صور ثم يضعها في البوم عنده، وإذا رجع إلى البلاد يطلع الناس نفسه وهو يحج: انظروني في عرفات، انظروني في مزدلفة، انظروني عند الكعبة، انظروني كذا إلى آخره. فهل حجك من أجل أن يرى الناس أعمالك، أم حجك عبادة بينك وبين الله تريد بها ثوابه وأجره؟ ألسنا نقرأ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، لله ليست لغيره. ونقرأ: وأتم الحج والعمرة لمن؟ لله. وأتم الحج والعمرة لله. فإذا لماذا أطلع الناس على أعمالي؟ لماذا أطلع الناس على مواقفي في المشاعر؟ حتى بلغ الحال ببعضهم أنه في المشاعر
4: يمد يديه داعيا ويطلب من صاحبه أن يلتقط له الصورة وهو ماد يديه، وإذا انتهى التصوير خفض يديه، يرفع يديه على هيئة الداعي لتلتقط له الصورة فقط، لتلتقط له الصورة، ثم يأخذ هذه الصور ويصبح يطلع عليها الآخرين، سواء الصور الفوتوغرافية الثابتة أو الصور الفيديو المتحركة. فهذه الصور لها خطورة كبيرة جدا ولها أثر سيء على الإنسان، وهي مدعاة للإنسان شاء مبى للوقوع في الرياء، لأنه سيأخذ هذه الصور في المشاعر ويجد نفسه متشوفة إلى أن يطلع الآخرين وأن يريهم أعماله وأن يريهم عبادته وأن يريهم مواقفه، فهذا في غاية الخطورة. ولهذا ينبغي على المعتمر والحاج أن ينتبه لهذه المسألة التي هي من كبرى المسائل ومن أهم الموضوعات. فإذا وصل إلى الميقات يدعو الله بهذه الدعوة: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهنا لا مجال لتلك الصور وتلك الأمور التي تؤخذ وتكون بابا وطريقا إلى الوقوع في الرياء والمراءة والتسميع بالعمل مما هو مبطل للعمل والعياذ بالله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما أهل: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وانتبه أخي الموفق هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا فيه فائدة عظيمة، وهي أنك لا يمكن أن تكون من المخلصين البعيدين عن الرياء وعن السمعة وعن الشرك إلا إذا جعلك الله كذلك ووفقك لذلك وأعانك على ذلك. ولهذا اسأل الله أن يعينك على الإخلاص، اسأله تبارك وتعالى أن يجنبك الرياء، اسأله تبارك وتعالى أن يعيدك من السمعة، اسأله تبارك وتعالى أن يوفقك لسديد الأقوال وصالح الأعمال. إلجأ إلى الله لأن الأمر بيده، لا يمكن لمهتد أن يهتدي ولمخلص أن يخلص إلا إذا أعانه الله وهداه ووفقه ويسر له الأمر. فتدعو الله صادقا: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، يعني اجعل هذا الحج الذي أهللت به لا رياء فيه ولا سمعة، أي اجعله لوجهك خالصا. وعندما تدعو بهذه الدعوة في الميقات تتبع الدعاء بالعمل، تتبع الدعاء بالعمل. دعوت الله أن يرزقك الإخلاص، امضي في الحج مجاهدا لنفسك على الإخلاص، وكل ما عرض لك أمر يوقعك في الرياء أو يوقعك في السمعة فتجنبه واحذره، وتذكر أنك في أول حجك لجأت إلى الله سبحانه أن يعيدك من الرياء وأن يعيدك من السمعة وأن يكتب لك في عملك الإخلاص. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يعيدنا أجمعين من الرياء والسمعة ومن كل مبطل للعمل. إسناد المصنف رحمه الله تعالى الذي ساق فيه هذا الحديث إسناد ضعيف لضعف الربيع بن صبيح، وأيضا شيخه يزيد بن أبان الرقاشي، لكن يقول الألباني رحمه الله يقول: لكن رواه الضياء المقدسي في المختارة من طريق أخرى عن أنس، وله شاهد عن ابن عباس، فالحديث صحيح ثابت. وهذه الدعوة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قالها صلى الله عليه وسلم في الميقات في ذي الحليفة عندما أهل عليه الصلاة والسلام بالحج، قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهي دعوة عظيمة ومهمة في هذا الموضع، عندما تهل بعمرة أو بحج تدعو بهذه الدعوة التي دعا بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
5: قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك.
2: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك في بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة، وأنه صلوات الله وسلامه عليه كان أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم والناس أجمعين. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. فهذه كانت، هذا كان نهج الصحابة رضي الله عنهم، يحبون النبي عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. والله يقول في القرآن قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ونعم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. والآية فيها وجوب تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة هذه الأشياء. والآية ذكر فيها ثمانية أشياء، الآية ذكر فيها ثمانية أشياء يسميها بعض أهل العلم المحاب الثمانية، المحاب الثمانية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانية أشياء يسميها بعض أهل العلم المحاب الثمانية التي جبلت قلوب الناس كلهم على محبتها. كل إنسان يحب تجارته ويحب ولده ويحب عشيرته إلى آخره، كل إنسان يحبها ولا ضير عليه في ذلك. لكن الخطورة تأتي متى؟ إذا قدم محبة هذه الأشياء أو شيء منها على محبة الله أو على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بك من نفسك. تدل هذه الآية على أنه يجب أن تحبه محبة مقدمة على نفسك، كما أنها أيضا في الوقت نفسه تدل على أنه يجب عليك أن تطيعه أكثر من طاعتك لنفسك، لأنه أولى بنفسك منك. وإذا دعتك نفسك لشيء ودعاك عليه الصلاة والسلام لشيء تطيع من؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بنفسك منك، فمحبته مقدمة على محبتك لنفسك، وطاعته عليه الصلاة والسلام مقدمة على طاعتك لنفسك. وهنا يظهر لنا جليا معنى محبته عليه الصلاة والسلام حقيقة وصدقا. والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة الصحيحة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام علامتها ماذا؟ الاتباع، علامتها الاتباع. لا يقول الإنسان والله أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام وسأفعل كل أمر كل أمر يروق لي أبرز من خلاله محبتي له، أيسوء هذا؟ مرة ثانية هل يسوغ للإنسان أن يقول أنا سأبرز وأظهر محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام بكل أمر يروق لي؟ بعضهم يقول أنا أريد أن أظهر محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام بأن أأتي بقصائد فيها مدحه وأقرأ القصائد وأرقص أظهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام، قصائد هي مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ويهز يمين وشمال مع القصائد ويطرب، وربما يأتي أيضا ببعض الطبول ويقول إذا قيل ماذا تفعل يقول أظهر محبتي، قلبي يقول مريء بالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أظهر محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الذي يطرح نفسه هنا وسنرى جوابه في حديث أنس بن مالك، انتبهوا، سنرى جوابه في حديث أنس بن مالك الذي ساقه المصنف، هل للإنسان الذي في قلبه محبة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبرز ويظهر هذه المحبة بكل أمر يروق له، بكل شيء تشتهيه نفسه، أو أنه يلزمه أن يضبط إبرازه وإظهاره لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بضوابط الشريعة؟ أي الأمرين هو الصحيح؟ الثاني، لا بد أن يضبط نفسه بضوابط الشريعة. ولهذا لما انفلت أقوام في هذا الباب، ولهذا يا أخوان لما انفلت أقوام في هذا الباب ودخلوا من باب المحبة وأراد كل منهم أن يبرز هذه المحبة وأن يظهرها وأن يظهرها، دخلوا في ألوان كثيرة من البدع وصنوف عديدة من المحدثات والمبتدعات الداخلة بدون شك ولا ريب تحت قول نبينا صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى ولو كان قصده إظهار محبة النبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، ليس مقبولا منه حتى وإن كان قصده بذلك أن يظهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأعمال لا بد في قبولها ومن شرط قبولها أن تكون لله خالصة وللسنة موافقة، أن تكون لله خالصة وأن تكون للسنة موافقة، لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا جواب السؤال المتقدم في كلام أنس، يقول أنس بن مالك لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا. الآن في الذي يسمى المولد، فيما يسمى بالمولد، احتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، بعض هؤلاء المحتفلين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، يحضر المولد، ثم في أثناء المولد يقومون، أثناء المولد يقوم، يقول جاء حضر النبي فيقومون، فيقومون. الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بشخصه وبجسمه الكريم وبشخصه العظيم صلوات الله وسلامه عليه إلى المجلس الذي هم فيه، يقول أنس ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه وكانوا، يعني الصحابة إذا رأوه يعني قادم عليهم لم يقوموا. لماذا؟ أجاب رضي الله عنه، قال لما يعلمون من كراهيته لذلك. الآن لاحظ فيه محبة تدفع لشيء، وفي أمر آخر ضابط ومعيار للباب، لو ترك الإنسان في هذا الباب إذا قدم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قدم على الصحابة لو ترك ومحبته فقط، المحبة تقتضي في هذا المقام أن يفعل ماذا؟ يقوم، يحبه وأقبل إذن يقوم، يقوم إليه. لكن ما كانوا يقومون مع عظم وامتلاء قلوبهم بمحبته عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يقومون. ما السبب؟ قال لكراهيته لذلك، قال لكراهيته لذلك. هذا حقيقة يعطي ضابط ومنهج رصين ومتين، ويعالج خلل موجود في أناس كثيرين في هذا الباب، تجده تحت باب المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، يمارس أمور كثيرة ليست من السنة. نحن دائما نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين لم ينقل عن واحد منهم مطلقا، لا برواية صحيحة ولا برواية ضعيفة، أنه احتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا احتفل بالإسراء والمعراج، ولا احتفل بالمواسم الأخرى التي تعقد للاحتفالات، الهجرة والإسراء والمعراج والمولد وغيره، ما يوجد من هذا شيء عند الصحابة، مع أننا كلنا نعتقد أن حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حبنا له وأجل وأرفع، وضربوا أروع الأمثلة في في في في في تحقيق المحبة والإتيان بها على أبهى صورها وأجمل حللها رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أنس: ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم لا أحد يقوم من الصحابة. لماذا؟ قال: لكراهيته لذلك. فهذا نستفيد منه ضابط في هذه المسألة: لا تكون المحبة هي التي تجعل الإنسان يعمل بدون ضوابط الشرع. فإذا أردت أن تكون في هذه المسألة في هذا الباب مسددا موفقا، ضم إلى المحبة الاتباع. إذا دعتك المحبة إلى فعل شيء، انظر هل هو من الاتباع أو من الابتداع. إذا كان من الابتداع دعه، وإن كانت التي تدعوك إليه ما هي؟ المحبة. وإن كان الذي يدعوك إليه المحبة. أحد الصحابة، وهذا مثال في الباب، في يوم عيد النحر، يوم عيد النحر، يوم عيد الأضحى، ذبح أضحيته قبل الصلاة، ذبح أضحيته قبل الصلاة، وموضع ذبح الأضحية متى؟ بعد الصلاة. لكن الرجل رضي الله عنه ذبح أضحيته قبل الصلاة لأمر وباعث قوي في نفسه، قال: أنا أذبحها قبل الصلاة وتطبخ وتجهز بحيث لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والناس بعد الصلاة إلا وهي جاهزة مطبوخة. لو ذبحتها بعد الصلاة تحتاج إلى وقت، وربما أيضا أسبق، فأذبحها قبل الصلاة مبكرا وأطبخها ولا يأتون من الصلاة إلا وهي جاهزة. هذا الذي الباعث لهذا حب ولا ماذا؟ حب. لكن ماذا قال له النبي؟ قال له عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، ليست أضحية. هل شفع له حبه وحرصه ورغبته؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية. إن كان تريد أضحية بعد الصلاة، أما هذه ليست أضحية، هذه شات لحم. مع أن الباعث الذي عنده باعث قوي جدا. ولهذا يجب على كل واحد منا أن يحرص في هذا الباب أن يضبط نفسه بضابط الشريعة، ويقيس أموره بميزان الشرع، بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يحرص على المولد حرصا شديدا، وصلاة الفجر ينام عنها، يحرص على المولد حرص شديد، وليلة المولد موجود، يأكل ويرقص إلى آخر، كل الأمور يفعلها، وصلاة الفجر ما يشهدها، يكون تعب من أعمال المولد في الليل، تعب منها شد التعب، ويأتي وهو منهد وينام عن صلاة الفجر. هذا يفعل بعض الناس، وبعضهم يصلي ليلة الاحتفال بالإسراء والمعراج، نفس القضية، سهر على أمور وأشياء وأعمال بعضها منكرة ومحرمة في الشرع، ثم ينام عن صلاة الفجر. لو تفكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به إلى السماء رجع بماذا؟ بالصلوات، رجع بالصلوات، ما رجع باحتفال، ما رجع باحتفال، رجع بالصلوات الخمس صلوات الله وسلامه عليه. فهذه حقيقة مشكلة في هذا الباب، أن بعض الناس عنده محبة، لا يقال ليس عنده محبة، لا، عنده محبة قوية في قلبه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يحسن أن يضبط هذه المحبة بضابط الشرع، فوقع في البدع. أما الصحابة رضي الله عنهم وفقهم الله، وأيضا وفق الله من اتبع الصحابة بإحسان إلى سلوك منهج الصحابة رضي الله عنهم. إذا دعت الإنسان محبته لشيء يعرضه على السنة، إذا كان موافقا للسنة عمله، وإذا لم يكن موافقا للسنة تركه. أعيد كلام أنس رضي الله عنه يقول: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوا لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك، لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى عمل من الأعمال لا أفعله ولو كان الذي يبعثني ويدفعني إليه حب صادق له صلوات الله وسلامه عليه، لأن المقياس الذي تقبل به الأعمال أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المتبعين لرسولك الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم واعذنا من الشرك ومن البدع والمحدثات يا حي يا قيوم.
0: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية.
6: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
0: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
6: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
0: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
7: تقول: صلاة الاستخارة ما الوقت المناسب لها؟ هل هو الليل أو النهار؟ ومتى يكون الدعاء فيها؟ هل يكون الدعاء بعد الرفع من الركوع أم في السجود أم بعد السلام؟ وهل الأفضل أن أصليها دائما وأكررها حتى يتبين لي الأمر الذي أريده، أم أصليها مرة واحدة وأكتفي بذلك؟
8: الجواب: الاستخارة مشروعة إذا التبس الأمر على الشخص لم يتبين له وجه يجعله يقدم عليه أو وجه يجعله يحجم عنه، فإذا التبس الأمر فإنه يصلي صلاة الاستخارة، والأفضل أن تكون في آخر الليل وقت نزول الله جل وعلا، النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، فإنها تصلي في ذلك الوقت. وبعدما تصلي ركعتين تقرأ في الأولى فاتحة الكتاب قل هو الله وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، بعد السلام تدعو بدعاء الاستخارة، تفعل ذلك مرة أو مرتين أو ثلاث حتى يتبين لها ما يجعلها ترتاح. فإذا أحست بالإقدام على الأمر الذي تريد وأحست براحة في ذلك فإنها تقدم، وإذا أحست بانقباض عنه فإنها تتركه، لأن الاستخارة يعني هي استشارة. وبالله التوفيق.
0: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل. الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة
9: والتنزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. رواه البزار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أم الحسين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة. رواه مسلم. وعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قال: يقول رجل من القوم: وللمقصرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة: وللمقصرين. ثم قال: وأنا يومئذ محلوق الرأس، فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم. رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. رواه البزار بإسناد صحيح. قوله طعام طعم أي طعام يشبع من أكله. وعن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: كنا نسميها شباعة، يعني زمزم، وكنا نجدها نعم العون على العيال. رواه الطبراني في الكبير، وهو موقوف صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبرائيل عليه السلام وسقي الله إسماعيل عليه السلام. رواه الدارقطني والحاكم. وزاد: وإن شربته مستعيدا أعاذك الله. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
10: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهية التنفس فيه، وإدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، متفق عليه، يعني يتنفس خارج الإناء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الألباني: بل إسناده ضعيف. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه، يعني يتنفس في نفس الإناء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال:

0: مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. رواه البخاري. وعن عقبة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
3: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
4: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
5: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
6: تقول عائشة رضي الله عنها حينما جاء عراقي يسألها ويقول لها: أريني مصحفك، يعني جاء رجل عراقي من العراق وجاء إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن، يقول لها: أريني مصحفك، يعني يطلب منها أن تريه القرآن المصحف التي عندها. فقالت له: وماذا تريد؟ قال: أريد أن أؤلف عليه القرآن لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يرتب عليه القرآن لأنه غير مرتب. فقالت رضي الله عنها: إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل. المفصل هي السور القصار، فيها ذكر الجنة والنار، يعني في هذه السور الترغيب والترهيب، فيها ذكر الجنة والنار، وفيها قوله تبارك وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذه الآية كما تعرفون في سورة الانشقاق، ولهذا يقول عمر بن الخطاب: ما عرف تفسيرها إلا يوم بدر حينما رأى ما حدث بالمشركين من الانهزام، سيهزم الجمع ويولون الدبر. تقول عائشة رضي الله عنها: ولو قال الرسول للناس في مكة اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولكن لما ثاب الناس إلى الإسلام، يعني لما رجعوا، ثاب بمعنى رجع، فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزلت سورة البقرة وآل عمران. تقول هذا الكلام أن هذه الصور القصار نزلت عليه وأنا طفلة ألعب في مكة، يعني حينما نزلت هذه السور في مكة وهي صغيرة السن. ثم تقول: ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران إلا وأنا عنده بالمدينة، أي بعد أن أصبحت زوجة، بمعنى أن فترة طويلة قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى تصحيح العقيدة، تصحيح القلوب، لأن الرسول يقول: إن في القلب مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه الفترة في مكة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما، تعرفون أنه مكث في مكة بعد البعثة 13 عاما، ثم لما هاجر إلى المدينة بقي 10 سنوات ثم توفي صلى الله عليه وسلم. فالفترة التي قضاها في مكة والمطلوب من الناس كلمة واحدة أكثر من الزمن الذي قضاه في المدينة الذي نزلت فيه كل الشرائع. هي تقول هذا القول، تقول: فلما كانت عنده في المدينة نزلت البقرة وآل عمران أو النساء التي فيها الأحكام الشرعية.

0: كلامه هذا يوضح لنا على أن الشيء المهم على المسلم هو إصلاح قلبه. هنا قالت ونعمل مقارنة بسيطة، قالت لو قال في مكة للناس اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لأنهم عاشوا على هذا وفيه بيوت فيها رايات لمن أراد أن يعمل الفاحشة. لو قال اتركوا الخمر لقالوا ما نترك، لأنهم ألفوا هذا. طيب لما انتقلوا إلى المدينة ننظر كيف حالهم حينما نزل تحريم الخمر، وتحريمه كما تعرفون وكما يعرف طلاب العلم أنه كان على مراحل ثلاث. في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية ليس فيها التحريم القاطع، ولكن العاقل يوازن بين المصلحة والمفسدة. فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني الإثم أكبر، لكن ليس فيها التحريم القاطع، بمعنى أن من أراد أن يشرب له أن يشرب. ثم آية أخرى في سورة النساء، في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا فيه تضييق في الوقت الذي يسمح فيه بالشراب، يعني المسلم يحرص أن يأتي للصلاة، وهذه الآية فيها النهي أن يأتي للصلاة وهو سكران. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن السكران ما يدري ماذا يقول مثل المجنون. فلم يبقى لهم وقت طويل بحيث يستطيع يشرب الإنسان ويصحو إلا بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وبعد صلاة العشاء إلى الفجر، لأن الوقت يكون طويلا. أما بعد الظهر إلى العصر لا يستطيع، لأنه إذا شرب سيأتي العصر وهو سكران. كذلك أيضا بعد العصر لو شرب يأتي المغرب وهو سكران، لو شرب المغرب يأتي العشاء وهو سكران. إذن هذه الثلاث الأوقات يتركون الخمر فيها، يبقى لهم ذلك الوقت، ولكن هذا ليس فيه التحريم القاطع. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. ثم جاءت الآية الأخرى في سورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لعلكم تنتهون. ماذا كان؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة بعث من يبحث عند الناس من عنده خمر؟ لا، وإنما كما يقول الراوي في الأحاديث الصحيحة الثابتة أنه حينما نزلت هذه الآية من كان في يده كوب لم يكمل شرابه، من بدأ يشرب ثم أبلغ بأن الخمر حرم بهذه الآية ترك ما في يده الذي في فمه يلقيه في الأرض. ثم الدنان الموجودة عندهم أي مواعين الخمر كسروها، فأصبحت في المدينة الأزقة تمشي بالخمر. ماذا دفعهم لهذا؟ قلوبهم صلحت وعلموا أنهم إذا عملوا ذلك العمل فسيعاقبون عليه، والله يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن لما صلحت القلوب هانت على الجوارح هذه الأعمال، هانت الشهوات كلها ألقوا بها ولم يعبأوا بها. إذن إصلاح القلوب هو الأصل، إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وكذلك في قضية الزنا حينما نزلت الحدود قدمت تلك المرأة نفسها لإقامة الحد عليها، المرأة التي حملت من الزنا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله طهرني، وكانت حاملا، فأوصى بها وليها خيرا وقال تحافظ عليها فإذا وضعت حملها تأتي بها. ذهبت، فلما وضعت لو بقيت الرسول ما يبحث عنها، ما يسجلها عنده وابحثوا عن فلانة، وإنما إيمانها دفعها فجاءت وهي تحمل صبيها وتقول يا رسول الله طهرني، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ارجعي فأرضعيه حتى يبلغ سن الفطام، لأن هذا الطفل لا ذنب له. فرجعت وأرضعته حولين كاملين سنتين، ثم جاءت بنفسها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد الطفل كسرة من الخبز يأكل، فقالت يا رسول الله طهرني. ما الذي حملها؟ ما الذي دفع لذلك؟ إيمانها. ولم يرسل لها رسول عليه الصلاة والسلام رسولا ويأتي بها لإقامة الحد، وإنما جاءت بنفسها. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت، وهذا حد الزاني المحصن، لأن الزاني إما أن يكون بكرا وإما أن يكون محصنا يعني متزوجا، فالبكر يجلد 100 جلدة والزاني والزانية فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، المحصن يرمى يرجم حتى الموت، فنفذ فيها ذلك الحد. فلما جيء بها ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الشديد في الإيمان ظن على أن من ارتكب معصية من تلك المعاصي ما ينبغي أن يصلي عليه، فلما أراد الرسول أن يصلي عليها قبض بجنبه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ يقول هذه المرأة تائبة وجادت بنفسها لله وأقيم عليها ذلك الحد، فذنوبها كلها طهرت منها، لأن التوبة تجب ما قبلها. الشاهد من هذا على أن القلوب إذا صلحت الجسد والأعضاء كلها تتبع تلك المضغة التي في القلب، التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولهذا تجد أن القرآن من أوله لآخره كان يركز على هذا التوحيد، وهو توحيد العبادة، أي أن الله تبارك وتعالى هو المعبود وحده.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
2: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
3: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
4: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون.

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط

يعلمون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضلوا

بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.

الَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

0: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على

أنذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا

اضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه أتعلمون أن صالحا

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت

0: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: مختصر زاد المعاد. مختصر زاد المعاد للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر والمعروف بابن قيم الجوزية، عرض فيه رحمه الله صورة واضحة المعالم لسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في سلوكه وتصرفاته العامة والخاصة منذ نشأته إلى أن اختاره الله لجواره بأسلوب ناصع الديباجة ظاهر المقصد. ثم جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، فانتقى منه ما تمس حاجة المسلمين إليه في شؤونهم الدينية والدنيوية، فأودعه هذا المختصر المفيد. مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. مع الدرس 66.
2: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هديه صلى الله عليه وسلم: وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمر به من مصالح المسلمين، ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد، ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش: للفارس 3 أسهم وللراجل سهم. وهذا هو الصحيح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله هنا بيان كيفية تقسيم الغنائم، الغنائم التي يغنمها المجاهدون في سبيل الله، إنما ينتصرون على قوم ويغنمون ما معهم من الأموال أو كذلك من السب من الذراري ومن النساء. فكان صلى الله عليه وسلم كيفية قسمة الغنائم بينها المصنف رحمه الله على الصحيح بهذا البيان الواضح. فكان صلى الله عليه وسلم إذا انتصر عليهم على الأعداء جعل من يجمع الغنائم ممن يطمئن إليه صلى الله عليه وسلم ويثق به، ممن لا يغلون ولا يقدرون ولا يخفون شيئا، فجمعوا جميع الغنائم، قسموها إلى أقسام، فجعلوا السلب نوع، والسلب أول ما يبدأ به صلى الله عليه وسلم. والسلب هو عبارة عن أن كل إنسان قتل شخص فله سلبه، والسلب هو الذي على المقتول من سيف ومن درع ومن خوذة إذا كان هناك خوذة أو مغفر أو أي شيء، فما كان هذا المقتول عليه فيستحقه من قتله، هذا هو السلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. والسلب هو يؤخذ ما على المقتول، إن كان في جيبه من فلوس أو من ملابس أو من درع أو من سيف، المهم الذي يحمله معه، فهذا يسمى هو السلب. ولذلك يقول المتنبي في هذا بين أقسام، يقول يمدح نفسه ويقول عن نفسه: لي النفوس، يعني إذا وقت الحرب أنا أخذ النفوس بس والبزي ما أبي غنيمة ولا، فهو يقول: لي النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلب. الخيالة الرجال إذا نالهم السلب إلا لقوا واحد مقتول أخذه اللي معه، هذا هو السلب. فهو يمدح نفسه يقول أنا ما أبدل، أنا همتي قطف الأرواح بس، هذا شغلي ولا أبي شيء غيره. فهو يمدح نفسه لأنه يقتل الناس وليهم ما وراء ذلك من غنيمة. فهو يقول لي النفوس وللطير اللحوم، لأن الطير تأكل لحوم الأموال، وللوحش العظام، ثم تأتي الوحوش من السباع.

0: من قتل قتيلا فله سلب. فإذا جمعت الغنائم النبي عليه الصلاة وزع السلب على أصحابها على أهلها الذين قتل. وإذا تشحثنا كل واحد قال أنا قتلت فلان كما حصل في بدر أنا قتلت فلان وأنا قتلت فلان نظر بينه. إذا وجد قرينة تدل على أن واحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما ادعى اثنان أنهم قتلوا شخص فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد يدعي سلبه فقال النبي هل مسحتم سيفيكما؟ قال لا. فنظر صلى الله عليه وسلم في أحد السيفين وجد فيه دم ونظر الثاني ووجد فيه الدم ووجد فيه أثر الطعام قال أنت اللي قتلت فأعطاه السلب لأنه إذا قتل معناه إذا وصل السيف إلى جوفه هذا هو اللي قضى عليه فقال أنت الذي قتلته وأعطاه النبي سلبا. فالقصد من السلب للذي يقتل. فإذا انتهى عليه الصلاة والسلام من تقسيم السلب أخذ الخمس صلى الله عليه وسلم خمس الغنيمة هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن خمس الغنيمة للرسول يأخذها صلى الله عليه وسلم ويضعها حيث أراد الله ويضعها صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين. هذه خاصة ما تدخل ما تقسم على الناس يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ويضعها عنده كما يكون في بيت المال لمصالح المسلمين إما للوفود الذين يفيدون إليه صلى الله عليه وسلم أو لتجهيز الجيوش الذين سيقصون أو لحاجة البلاد أو نحو ذلك أو يشتري بها عتاد. المهم من هذا تحت تصرفه صلى الله عليه وسلم أو يوزعها على الفقراء والمساكين فقراء ومساكين الأمة الذين لم يكن لهم حظ من الجهاد ما جاء. فهذا الخمس له صلى الله عليه وسلم يتصرف به. فإذا انتهى السلف وانتهى الخمس الجيش يكون معهم أناس ما جاءوا للقتال إما جاءوا للرعي البعري وإما جاءوا للشد والرحل وإما أن يكون هناك خدم وعبيد وكذا هذا ما لهم حق في الغنيمة مثل غيرهم مثل المقاتلة. ثم هذا الموضع الثالث أنه يوزع على أولئك الذين ليس لهم نصيب بين إنما يرضخ لهم رق والرضخ هو إنه يعطيهم شيء قدره صلى الله عليه وسلم ما هو مقدر حسب عدد الجيش هذا يسمى الرضخ. فهذا يرضخ صلى الله عليه وسلم يعطي مثلا المؤجرين مثلا للشد وللرحل ويعطي مثلا كذلك أيضا الخدم ويعطي كذلك العبيد ما هم أحرار عبيد جايين الخدمة سيادهم يعطيهم كذلك صلى الله عليه وسلم شيء غير مقدر وهو صلى الله عليه وسلم يقدره وكذلك هو باقي أيضا إمام المسلمين هو الذي يقدر لهؤلاء والشعبان ولذلك يسمى الرضخ ليس شيئا بين. فهذه ثلاثة. الرابع قسمة الغنائم إذا انتهى من هذا كله قسم الغنائم على المجاهدين إلا أنه صلى الله عليه وسلم ينثل من كان معه فرس لأن الخيل تساعد في الحرب ويقول لها فمن كان معه فرس قسم له ثلاثة أقسام ومن كان راجلا فله سهم واحد فكان يقسمها صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية قسمة الغنائم. وهذه استمرت من عهده صلى الله عليه وسلم لقيام الساعة لأنه هو الذي قسمها على هذا الوضع صلى الله عليه وسلم فتقسم على هذا الوضع. نعم.
1: وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة
0: كذلك من قبل قسمة الغنيمة ربما إنه صلى الله عليه وسلم نفل بعض الناس لعمله أو لزيادة عمل أو ربما إنه صلى الله عليه وسلم والجيش ماشي يبعث سرية لمثلا أناس قليلين يبعث على مقدارهم من يقاتلهم من الجيش فإذا هذه السرية تقاتلت مع قوم انتصرت عليهم وسبت أموالهم فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم ربع الغنيمة تخصهم هم أو ثلث الغنيمة إن كان وقت الذهاب فهو عليه الصلاة والسلام

0: السلام يعفيهم مقدار الربع، إن كان وقت القفول الرجوع فهو ينفلهم يعفيهم مقدار الثلث، والثلثين الباقيات ترد على الجيش وتوزع على الجيش بما فيهم السرية، لكن هذا تنفيل لهم، يعتبر تنفيل لهؤلاء. فهذه كان من هديه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم.
1: وجمع لسلمة بن العكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه خمسه لعظم غنائه.
0: نعم، هذا سلمة بن العكوع رضي الله عنه كان من أشجع الناس، وكان طويل القامة ومن أسرعهم في الذهاب، يسبق الخيل رضي الله عنه، إذا جرت الخيل وجرى معها يتجاوز الخيل، وكذلك في غاية الشجاعة. فلما كان مرة من المرات وأتى بعض اللصوص وأغاروا على إبل الصدقة وأخذوها، وجاء النذير إلى الرسول وأخبره، فأمر بالنبيذ صلى الله عليه وسلم، وانطلق الصحابة ومعهم رسول صلى الله عليه وسلم ليدركوها من هؤلاء الذين أخذوها، وكان سلمة بن الأكوع معه ومعهم الخيل. فكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه تجاوزهم الجيش، تجاوز الخيل ولحق الأعداء، وجعل رضي الله عنه يضرب هذا ويقتل هذا، ثم يضرب هذا ويأتي من وراء ويلتف من وراء الشجرة ويضرب الثاني ويقول خذها، وانا ابن الأكوع اليوم يوم الربع، خذها وانا ابن الأكوع. فكان يقول هذا، فيأتيهم من هنا ويأتيهم من هنا، ويظن الناس يظنون هؤلاء الهاربين أن هذا جيش، ما ظنوا شخص واحد، فيأتي ويضرب هذا وبسرعة ينطلق من المكان الثاني ويأتيهم من الجهات الثانية حتى إنهم فروا والجيش من وراءه، ما وصلوهم جشع الصحابة رضي الله عنهم ولا الخير، فسبقهم وجعل وكل ما فروا منه وهربوا وتركوا ما يتركون من الإبل وما يسقطون بعض الشيء ليتخففون من بعض زادهم وبعض ما هم حاملين يرمون به، فكل ما رموا شيئا منه أخذ حجر ووضعه عليه، كل ما وضعه أخذ حجر ووضعه، وهو سقتهم رضي الله عنه، حتى إنهم يقولون ما أكثر بني الأكوع وهو واحد، اليوم يوم الربع وأنا ابن الأكوع، في كل من الأكوع هذا لما أكثرهم وهو شخص واحد رضي الله عنه. فالحاصل أنه لما أبلى هذا البلاء وقام بهذا الأمر العظيم الذي ما يقوم بواحد، وغنموا ما غنموا من هؤلاء وردوا الإبل وغنموا ما مع أولئك أيضا أخذوا ما معهم، فعند قسمة الغنيمة النبي عليه الصلاة والسلام قال سلمة بن الأكوع هو الذي أبلى وهو الذي أدركهم وهو الذي أخذ ما أخذ، نعطيه مثل مال الخيل، نعطيه 3 أسهم بحساب أنه خيال، هو أجود من خيال، ونعطيه حساب الراجل لأنه راجل فأخذ 4 أسهم وغيره على سهم وأهل الخيل على 3 أسهم رضي الله. فهذا من حكمة صلى الله عليه وسلم، وأنه يعطي الشخص على مقدار فائدته ونفعه للجيش وفائدته في الحرب. نعم.
1: وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفع.
0: القسمة صلى الله عليه وسلم يسوي ما دام انه راجل ما معه شيء ولا له مزيد، ما يقول والله هذا شجاع وهذا عقل، لا، يساويهم صلى الله عليه وسلم، الا انسان يبرز بعمل.
1: وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل، وكان اذا اغار في ارض العدو بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسة ونفلها ربع الباقي، وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث، ومع ذلك كان يكره النفل ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم.
0: نعم، ربما نفل صلى الله عليه وسلم لمصلحة من المصالح ولو كثير التنفيل عليه الصلاة والسلام، فهو يقول يرد قويهم على ضعيفهم وغنيهم على فقيرهم، فهو يقسم الغنائم بينهم بالسوية صلى الله عليه وسلم، لكن في النادر يعمل هذا العمل لأمر من الأمور صلى الله عليه وسلم كما فعل مع سلمة رضي الله عنه. نعم.
1: وكان له سهم من الغنيمة يدعي الصفية إن شاء عبدا وإن شاء فرسا يختاره قبل القسم. قالت عائشة كانت صفية من الصفي، رواه أبو داود.
0: نعم، كان صلى الله عليه وسلم قبل قسمة الغنيمة يكون له نصيب، يختار شيء، إما فرس وإما يختار جارية من السبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما فتح خيبر عليه الصلاة والسلام وأخذ الصفي، فكان الصفي صفية رضي الله عنها أم المؤمنين التي أخذها صلى الله عليه وسلم من سبي خيبر من اليهود، ولما أخذها صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها، فكانت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
1: وكان سيفه ذو الفقار من الصفي، وكان يسهم لمن غاب لمصلحة المسلمين.
0: نعم، من غاب من مصلحة المسلمين يضرب له بسهم، لأنه ربما إن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث شخص عين ثم يقع القتال، وهذا اللي ذهب جاسوس ما رجع إليه فيغنمون الغنائم، فهذا الذي ذهب ذهب بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهابه ربما يكون أشد من القتال لأنه مخاطر لنفسه، فهو النبي عليه الصلاة والسلام يجعل له قسم ولو لم يحضر الغنيمة. نعم.
1: كما أسهم لعثمان من بدر لتمريض ابنته.
0: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد عثمان أن يذهب وكانت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه مريضة، فأمر عثمان أن يبقى. عثمان يحب أنه يجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يحب أنه يتأخر، يحب أنه يذهب مع الرسول، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، نحن في حاجة أنك تقعد تمرض زوجتك، لأنها لو ما جلس يمرضها عثمان ممكن يجلس النبي، لأن هذه ابنته ولا يذهب يتركها، فأمر عثمان لأنها زوجته ويجلس ويمرضها. فلما جلس عثمان وشق على عثمان، عثمان يحب أنه يقاتل ولكنه يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك طيب خاطره صلى الله عليه وسلم، قال إنك لك أجر المجاهد لأنك جلست بأمري، فلك أجر المجاهد ولك نصيبك من الغنيمة مثل حق المجاهد، فقسم لعثمان رضي الله عنه.
1: فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله.
0: نعم، أن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الرسول، فهو أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما لو لم يجلس عثمان ما ترك ابنته صلى الله عليه وسلم وهي مريضة بهذه الحالة، فبقى عثمان أخف من بقى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: فضرب له بسهمه وآجره، وكانوا
0: وأجره
1: فضرب له بسهمه وأجره.
0: نعم، له أجره على الله إن شاء الله، لأنه الرسول اللي أجلسه، وكذلك أيضا سهمه. نعم.
1: وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم.
0: نعم، كان في الغزو الناس يشترون ويبتاعون، يبيع هذا بعيره على هذا ويبيع بعيره على هذا، ويبيع مثلا سيفه يشتري سيف هذا، ويتبايعون وهم في الجهاد، والنبي ما منعهم من ذلك. وكذلك أيضا في أعمال الطاعات، ناس مثلا من تمرين ما في مانع أنهم يبيعون ويشترون يتجرون، ما يمنعهم من عمرتهم، أو ناس مثلا في الحج يبيع ويشتري وهو في طريق الحج، ما يمنع ذلك، يأخذ بعض الأشياء من طعام أو من كسوة وكذا ويمشي مع الحجاج، ومن احتاج شيء جاء واشترى منه، ما في مانع من ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالبيع والشراء، حتى ولو كان في ميناء وهو جالس في ميناء وجعل يبيع ويشتري، أو يجعل له دكان مثلا يخبز فيه ولا يبرد الماء فيه ولا كذا ويبيعه على الناس، ما في مانع، أو جلس في عرفات وعمل هذا العمل ما في مانع، فهذا لا بأس ولا ينقص أجره وثوابه، هو على عمله لأنه ما هو تارك شيء من المشاعر، ولذلك أذن الله بذلك، ليس عليكم جناحا تبتغوا فضلا من ربكم. فكذلك أيضا في الجهاد في سبيل الله ما في مانع أنه يكون مع المجاهدين وهو يبيع ويشتري. نعم.
1: وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم، وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو، وذلك على نوعين، أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه، الثاني أن يستأجر من يخرج للجهاد، ويسمون ذلك الجعائل. وفيها قال صلى الله عليه وسلم للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي.
0: نعم، أيضا يكون مثلا الشخص يحب أنه يجاهد لكن ما له قدرة على الجهاد، لمانع يمنعه، إما لشغل أو لأمر من الأمور أو عنده مريض ما يستطيع يتركه أو أمر من الأمور، فهو يحب الجهاد لكن منعه مانع، فيأتي لرجل ما كان طرى له أنه جاهد فيقول أنا بأبدل هذا بعيري وهذا كذا وهذا كذا واذهب عن جهاد في سبيل الله، فيذهب هذا ويعطيه وربما جعل له جعل فأعطيه كذا وكذا فيكون، فهذا يجاهد في سبيل الله ويصحح نيته أنه قصدها الجهاد، فيكون الكل منهم مأجور، الذي حمل هذا والرجل المحمول أيضا على البعير وغيره يكون له أجر أيضا، أو ربما أنه يأخذ شخص معه وما له قدرة على الجهاد، لا عنده زاد ولا عنده راحلة ولا يستطيع جاهد، فيأتيه واحد مثلا من له قدرة ويقول تذهب معي تخدمني وتخدم ناقتي وترعاها وتقوم بشد رحلة وتقوم بكذا وكذا ونفقك علي وتركب معي كذا وكذا، فهو أخذه للنفقة، فكل منهم مأجور، هذا على أجره وهذا على أجره. هنا
1: وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا، أحدهما شركة الأبدان والثاني أن يدفع الرجل بعيره أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنمه، حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قدحة والآخر نصله وريشة. قال ابن مسعود اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء، وكان يبعث السرية فرسان.
0: نعم هكذا أيضا كان الصحابة رضي الله عنهم يشتركون، وهذه تسمى شركة الأبدان، وقد بين حكمها الفقهاء رحمهم الله، يشتركون بالبدن، فيشتركون مثلا يذهبون من أجل أن يجمعوا العشب والحشيش، كل واحد يحشوا يجمعون ويبيعونه سوا ويتقاسمونه، أو يذهبون يحتطبون فيحتطبون وما جمعوه يكون لهم سوا، أو يذهبون في الجهاد في سبيل الله ويقول كل واحد منهم نحن شركاء، اللي تغنم واللي أغنم أنا، إذا انتهينا نجمعه ونتقاسم، فيتفقون على هذا، فهذا أيضا لا بأس به. نعم وهذه تسمى نعم شركة الأبدان. نعم
1: وكان يبعث السرية فرسانا تارة ورجالا أخرى، ولا يسهم لمن قدم بعد الفتح.
0: نعم من قدم بعد الفتح ما يسهم له، لأنه لا حضر الوقعة ولا قاتل، فهذا ما له سهم. نعم
1: وكان يعطي سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من عبد شمس ونوفل.
0: نعم بأن عبد شمس ونوفل أظهروا العداوة للرسول عليه الصلاة والسلام، أما بنو هاشم فهم أسرته اللي منهم أبو طالب كان يحامون دونه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا بنو المطلب كانوا أيضا يحمونه ويساعدونه، وأي بلاء يصيب بني هاشم يدخل معهم بنو عبد المطلب ويدافعونهم، أما بنو عبد شمس ونوفل فهؤلاء لا، بل صارحوهم بالعداوة كما قال أبو طالب جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير عاجل، لأنهم لما التفت قريش عليهم بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العيال عمهم اتركوهم ما ساعدوا عليهم نوفل وعبد شمس، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل بنو عبد المطلب مع بني هاشم اللي هم بنو هاشم راحته صلى الله عليه وسلم، ولما قيل له هذا لبنو المطلب وهذا لعبد شمس ونوفل درجتهم واحدة منك يا رسول الله، ليش هذا لتعطيهم وذولا؟ قال هؤلاء لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، أما أولئك فهم في الجاهلية أهدى نصبوا لي العداوة وعملوا كذا ضد الإسلام فلا يستحقون ذلك، ولذلك لما أنه أبو طالب قال قصيدته التي يلوم الناس الذين ما ساعدوه ويلوم الناس الذين قاموا، فكان يسمي الأشخاص، ومن جملة ما قال بني عمه جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير عاجلين، ثم أيضا خص أبو سفيان لما كان أبو سفيان هو رئيسهم أيضا خصه قال ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظيم المقاولي يفر إلى نجد وبرد مياهي ويزعم عني لست عنكم بغافلي، ما هو بصدق يروح ويتركنا وكذا والأعداء معنا ويقول لا أنا معكم أنا ما أنا بغافل عنكم، وهو يتغافل وزيادة، فهو قصيدته هذه بين لأنه أبو طالب اليوم هو الذي يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال قصيدته التي يلوم فيها قومه التي مطرعه: ولما رأيت القوم، يعني قريش، ولما رأيت القوم لا بد فيهم وقد قطعوا كل العرى والوصائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، إلى أن قال قصيدته الطويلة المشهورة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله، يقول هي أقوى من المعلقات السبع.
1: وقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه وقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلون ولا يرفعونه في الغنائم. وقيل لابن أبي أوفى: هل كنتم تخمسون الطعام؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفي ثم ينصرف. وقال بعض الصحابة: كنا نأخذ الجوز في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وعجلبتنا منه مملوءة. وكان ينهى عن النهب والمثلة، وقال: من انتهب نهبة فليس منا.
0: نعم، النهبة أنه يأخذ الإنسان شيء من الغنيمة قبل أن تقسم أو ينهب أو يختلس. وكذلك أيضا الطعام الذي يؤكل، لأن هذا يذوب ويفسد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أنهم يأكلون من الطعام كذا ولو لم يؤكل قبل قسمه، لأن مثل الطعام مثل الأشياء هذه أولا أنها في الغالب تكون قليلة، وثانيا الناس في حاجة للأكل منها، والأمر الثالث أنها مهم من الأشياء المال الذي يدخر، ربما يكون كثيرا منها يخرب.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم، واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول: ماذا يفعل؟
5: يقول السائل،
7: يسأل، يقول:
8: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
3: سؤال وجواب.
9: هذا مستمع يقول: أنا شاب، كيف أقضي وقت فراغي فيما ينفعني وغيري؟
10: يا أخي، الشباب مرحلة مهمة من حياة الإنسان، وفي الحديث: لا تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فتلك مرحلة الشباب سنسأل عنها: ماذا أمضيناها؟ هل أمضيناها في لهو ولعب وغفلة وإعراض وانتهاك للمحرمات وصدود عن طريق الله المستقيم، أم كانت تلك المرحلة أمضيناها في تزود من العلم الشرعي وتفقه في دين الله ومحافظة الصلوات في أوقاتها وسعي في طلب الرزق الحلال الذي يصون بالإنسان وجهه وينفق به على عائلته من زوج وابن وبنين وبنات؟ فهذه مهمة. فيا أخي، إذا كان عندك فراغ فأشغله بما ينفعك في أمر دينك ودنياك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة تغبن فيها إذا لم تستعملها في الطاعة، فإنك غبنت فيها وذهبت عليك خسارة. عافيتك، فراغك، إذا لم تشغله بالخير فإنه سيمضي بلا فائدة. فلنستغل حياتنا فيما ينفعنا، بالمحاضرة الصلوات الخمس في أوقاتها، من تلاوة القرآن، من تعلم العلم، من السعي فيما يصلح أمر ديننا ودنيانا، ونسأل الله الثبات على الحق.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الإضاحات البهية في صفة وأحكام الرقية الشرعية.
11: الإضاحات البهية في صفة وأحكام الرقية الشرعية.

0: من منة الله الحكيم الرحيم على عباده المؤمنين ومن عظيم لطفه بهم أن سخر لهم سبلا للاستشفاء من الأسقام والأدواء، ومن عظيم جوده وكرمه أن جعل في تنزيله المحكم ألا وهو القرآن الكريم شفاء، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يستعان به على علاج ما يصيب العبد المؤمن من الأدواء. فكانت الرقية الشرعية علما عظيما وحصنا جسيما يتقى به النازل من الداء ويستشفى به من العلل الحسية والمعنوية وما يصاحبها من بلاء وشقاء. ومما يجب الحرص عليه أحبتنا في الله تعلم علم الرقى الشرعية لنكون على بينة وبصيرة بها، خاصة في زمن قد كثر فيه التلبيس بين ما هو جائز ومباح في الرقى الشرعية وما هو منهي عنه ومحظم.
1: ويظهر أهمية علم المسلم بالرقى أن الرقى اختلط فيها المشروع بالممنوع، اختلطت فيها الرقى الشرعية بالرقى البدعية بل بالرقى الشركية، وقد كان أهل الجاهلية يتعاطون رقى شركية وكان يتعلمها الناس ينقلها الخالق عن السالف. فلما جاءت الرسالة المحمدية على نبينا أفضل الصلاة والسلام منعت الرقى حتى أذن بما ليس فيه شرك من ذلك. فأن تكون على بينة من الرقى الشرعية والرقى الممنوعة هذا مهم، لأنه فرقان ما بين المشروع وما بين الشرك ووسائل الشرك. وكثير من الناس ربما راجع عليه صلاح الراسي أو ظاهر صلاح من يتعاطى الأدوية فيصف له أشياء إما من الأذكار وإما من الأوراق أو نحو ذلك يصفه له ويكون غاشا له من أنه يرشده إلى غير المشروع ويرشده إلى أمر فيه بدعة أو فيه شرك والعياذ بالله. لهذا كان من الواجب عليه ألا تستعمل من الرقى إلا ما علمت أنه مشروع، لأن الأصل فيها المنع إلا ما كان جائزا فيها، وهذا له شروط وبيان يأتي إن شاء الله تعالى.
0: وقد استغل الكثير من المشعوذين والسحرة في هذا الزمان جهل عوام المسلمين بعلم الرقى الشرعية فنشروا بدعهم وأباطيلهم وشركياتهم بينهم. فمن هنا وجب الحرص على تعلم هذا العلم حتى لا يقع العبد المسلم في شباك هؤلاء.
1: وتظهر أهمية هذا الموضوع أن كثيرا من وسائل الشرك في بلاد الإسلام إنما انتشر بواسطة المتطببة والذين يعالجون بالأدوية ويعالجون بالقرآن، ومنهم المشعوذون والذين يتعاطون استعمال الجن وشياطين الجن والعياذ بالله. وقد ذكر ابن بشر أن من أسباب انتشار الشرك هو نزول المتطببة والمداوين من أهل البادية في القرى وقت الثمار، فيحتاج إليهم الناس إما في رقية وإما في مداوات، فأمروهم بالشرك وأمروهم بغير المشروع فانتشر بذلك فيما يستظهر ابن بشر رحمه الله، انتشر بذلك عن طريق الجهلة أولئك أو عن طريق المشعوذين والسحرة انتشر كثير من الشرك والفساد. ولا غرابة، فالنفوس تواقة لزوال ما بها سواء كان بالمشروع أم بغيره.
0: ولكن أحبتنا في الله ما هي الرقى؟
1: الرقى أصلها أدعية وقراءة ونفث يكون فيه استعانة أو استعادة، هذا أصلها، يعني القصد منها أن يكون تم دفع للبلاء أو رفع للبلاء باستعادة أو باستعانة. ولهذا صارت الرقى على قسمين، رقى يستعاد فيها ويستعان بالله جل جلاله وحده فهذا هو المأذون به والمشروع، ورقى يستعاد فيها ويستعان بغير الله جل وعلا، وهذا هو الشرك وهو الممنوع.
0: الرقية عباد الله فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها وأمر بها، وجعلها من الأمور المشروعة التي يعين بها المسلم أخاه المسلم امتثالا لقول الله عز وجل.

0: أن
1: والنبي عليه الصلاة والسلام حث على نفع الأقل أخيه، فجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن رجل أصيب بلدغة، لدغة عقرب أو حية، وسألوه عن الرقية، قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا يدل على تجويز الرقية، لكن الرقية التي ليس فيها شرك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، ورقى غيره، وأيضا رقاه جبريل عليه السلام، وأمر بأن يسترقى لآل جعفر ولغيرهم، ولامرأة جارية جاءت في منزله عليه الصلاة والسلام فرأى فإذا بها النظرة، يعني رأى في وجهها سفعة صفاء، فقال: إن بها النظرة، استرقوا لها. والنظرة هي عين تكون من الجن الغالب أو من الإنس، فأمر بها، يعني أمر بطلب الرقية. فدل ذلك على أن الاسترقاء والرقية مشروع بفعله عليه الصلاة والسلام وبإقراره وبأمره عليه الصلاة والسلام. وإقراره هو الذي جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الصحيح في قصة لدغ الحي من العرب، حيث أصابته لدغة، فكان جمع من الصحابة اجتازوا بهم فلم يقروه، يعني لم يضيفوهم، فتركوهم، ثم بعد ذلك مروا بهم فوجدوا فيهم سيد القوم لدغة، فقالوا لهم: هل فيكم من راق، يعني هل فيكم من يحسن الرقية؟ فقالوا: لقد نزلنا بكم فلم تقرونا أو لم تضيفونا، لا نرقي لكم إلا بجعل. فجعلوا بينهم 100 شاة، فجعل يقرأ عليهم الراق بفاتحة الكتاب على موضع اللدغ، وحتى إذا ختمها نفث بريق، يعني تفل، وفي رواية جمع بزاقه فتفل. فلما أعطوهم هذا الجعل العظيم قال: اقسموه بيننا. فقال رجل منهم: لا، حتى نعرض ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشدة تحريه أن يفعلوا فعلا ليس عليه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أدراك أنها رقية؟ وقال: اضربوا لي معكم بسهم. فدل ذلك على مشروعية الرقية بفاتحة الكتاب، بل مشروعية الرقية بعامة وبفاتحة الكتاب بخاصة، وعلى أن أخذ الجعل عليها لا بأس به مطلق.
2: وإن للرقية الشرعية شروطا بيّنها العلماء يجب على الراقي والمرقي العلم بها، وإليكم أحبتنا في الله هذه الشروط.
1: ولهذا العلماء قالوا: تجوز الرقية بشروط 3. الأول: أن تكون بأسماء الله وصفاته جل وعلا، يعني أن يستعين فيها بالله جل وعلا متوسلا بأسماء الله جل وعلا وبصفاته. والثاني: أن تكون باللغة العربية أو ما يعرف معناه إن كان بغير العربية. والثالث: أن يعتقد الراقي والمرقي أن هذه الرقية سبب من الأسباب، ونفع الأسباب إنما هو بإذن الله جل وعلا، قد تنفع وقد لا تنفع بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماء. فالذي ينفع في الحقيقة والذي يورث النفع بالسبب وينتج المسبب هو الرب جل جلاله، هو الذي بيده ملكوت كل شيء.

0: قدير. والأسباب يؤمر العبد بتعاطيها لكن مع تعلق القلب بالله جل وعلا. قال العلماء هذه الشروط الثلاثة في جواز استعمال الرقية.
1: وكما جاء مبينا في شروط الرقية أن أولها أن يستعان فيها بأسماء الله وصفاته سبحانه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه ويرقي غيره بسور من القرآن الكريم وبأدعية مشروعة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، والتي فيها الاستعانة بأسماء الله وصفاته جل في علاه.
0: النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا رقى ورقي وأمر، فرقى نفسه بالمعوذتين. كان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام في بعض الأدعية، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما. وأيضا أقر الرقية بالفاتحة، وجمع الفاتحة والمعوذتين في الرقية فيه مناسبة، وهو أن الفاتحة هي أم القرآن مشتملة على معان عظيمة، منها الاستعانة بالله جل وعلا وتوحيد الله جل وعلا في العبادة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. والمعوذتان فيهما التعويض، والاستعانة والاستعاذة هما ضربا الرقية، لأن الراقي إما مستعيذ وإما مستعين أو بالأمرين معا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في الرقية أشياء كثيرة من الأدعية، منها قوله عليه الصلاة والسلام من حضر مريضا فقال عند رأسه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا عافاه الله جل وعلا من ذلك البلاء ما لم يحضر أجل. وكان عليه الصلاة والسلام يرشد أن الإنسان إذا أصابه ألم في شيء من جسده أن يمسح بيده على الذي يألمه من جسده 7 مرات، ثم يقول 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذي. ورقى النبي عليه الصلاة والسلام بالرقية المشهورة بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. هذه رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي إذا زار مريضا بقوله أذهب الباس رب الناس واشف فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤه شفاء لا يغادر سقما. وغير ذلك من الأدعية التي هي في رفع البلاء، يعني بعد نزول المرض أو قبله، كقوله عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، كما كان يقرأ سورتين المعوذتين قبل المنام ويمسح بهما جسده.
1: وأما فيما جاء في ذكر الشرط الثاني من شروط الرقية الشرعية أن تكون باللغة العربية أو ما يعرف معناه إن كانت بغير العربية، فإليكم هذا الإيضاح المتعلق بهذا الشرط.
0: الشرط الثاني اللي ذكرنا هو أن تكون باللغة العربية أو بما يفهم معناه من غيره. وإذا كان باللغة العربية فيجب أن تكون معلومة المعنى، ليست كلمات متقاطعة، كلمات لا يعرف معناها، أسماء مجهولة، فلا بد أن تكون بأسماء الله جل وعلا وبصفاته أو بما أبيح من الأدعية التي فيها التوسل بأسماء الله وصفاته، وأن لا يكون فيها أسماء مجهولة. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الرقى التي فيها أسماء مجهولة، قال وما يدريك لعلها كفر، يعني لعل في هذه الأسماء المجهولة ما يكون فيه أسماء شياطين أو أسماء ملائكة ينادي الملائكة ويستغيث بهم أو ينادي الشياطين أو يتقرب بذلك فيكون ذلك كفرا. لذلك لا بد أن تشتمل الرقية المشروعة على أسماء معلومة، أسماء الله جل وعلا وصفاته المعلومة، وتكون باللغة العربية. وإذا كانت بغير اللغة العربية فيجوز بشرط أن تكون معلومة المعنى للراقي وعدم اشتمالها على شرك بالله جل وعلا أو أسماء مجهولة لا يعلم معناه.
1: وكذلك يجب على الراقي والمرقي التيقن بأن الرقية هي سبب للاستشفاء، وأن السبب لا ينفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، تحقيقا للشرط الثالث من شروط الرقى الذي ذكر آنفا.
0: الشرط الثالث قال أن يعتقد أنها سبب، وهذا مهم، لأن من الناس من يظن أن الشفاء من عند الراقي لا بسبب الرقية، إذا يقول الراقي هذا الراقي هو الذي عنده القدرة، والراقي نافع وطبيب وقد يحسن وقد لا يحسن، والسبب هو الرقية، والنافع الضار هو الله جل جلاله وتقدست أسماءه. فإذا الرقية سبب، والراقي مثل الطبيب يبذل هذا السبب، والتعلق من المرقي التعلق بالله جل وعلا يسأل أن ينفع سبحانه بهذه الرقية وبقراءة القرآن. كان أهل الجاهلية يعتقدون في الرقية بإطلاق، كانوا يعتقدون فيها أنها مؤثرة جزما، وكانوا يعظمون الرقية وتتعلق قلوبهم بالراقي وبالرقية، ويكون التوكل على الله جل وعلا حينئذ ضعيفا، وهذا يكون في النفوس سواء في نفوس السابقين يعني في الجاهلية أم في نفوس أيضا بعض أهل الإسلام، يكون هناك تعلق وضعف في التوكل، ويكون هناك رغبة في ما عند الناس، والأكمل أن يكون المرء في الرقية طالبا للعافية من الله جل وعلا إذا لم يرق نفسه إلا إذا عرض عليه، عرض عليه فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.
1: ويجب عليك أخي المسلم ألا تأخذ رقية تسترقي بها إلا إذا علمت أنها موافقة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
0: الأصل في الرقى المنع إلا ما جاز منها، وهذا يدل على أنه يجب عليك التحري، وألا تقبل الرقية من كل من أي أحد، وألا تذهب إلى كل من قيل إنه راق لأنه ربما لم يكن على هدى وعلم. إذا ظهرت لك رقية أو أرشدت إلى شيء ولم تكن من الكتاب أو السنة فاعرضها على أحد من أهل العلم يبين لك هل هي جائزة أم لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرضوا علي رقاكم، الذي لا يعلم يعرض الرقية، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. هنا تعرض الرقية على العالم يقول لك هل هذه جائزة هل غير جائزة، هذه مشتملة على معنى حق جائز أم ليست كذلك. فإذا الواجب على الجميع الأخذ المشروع وترك أو الحذر والتحذير من الرقى الشركية أو البدعية، لأنها وبال على صاحبها، ولأن الشرك يحبط العمل والعياذ بالله، فيأتي يريد النجاة ثم يبوء بخسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله.
1: وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالمقصود بالرقى في هذا الحديث الرقى الشركية التي كان يستعملها أهل الجاهلية قبل الإسلام، وإن لهذه الرقى الشركية أوصافا يجب العلم بها والحذر منها حتى لا يقع العبد المسلم فيها. وإن أول هذه الأوصاف أن تكون الرقية فيها استعانة واستغاثة بغير الله جل في علاه.
0: ما صفة الرقى الشركية؟ الرقى الشركية تشتمل على أحد أشياء، الأول أن يكون فيها استغاثة أو استعانة أو استعاذة بغير الله جل وعلا، استعانة بشيطان، بولي، باسم ولي ينفخ وينفث على أحد ويدعو، ولو كان فيها استعانة بالله لكن معها استعانة أو استعاذة بولي أو بميت أو بشيطان أو بجني فهذا شرك بالله جل وعلا.
1: أما ثاني صفات الرقية الشركية أن تحوي أسماء وكلمات غير مفهومة المعنى،
0: أن تكون الرقى هذه الشركية أن يكون فيها أسماء مجهولة ما يعرف معناها، يكتب أسماء لا معنى لها، هذه قد تكون من الشياطين، ولذلك يمنع منها لأنها وسيلة من وسائل الشرك، ولا يجوز أن تستعمل لأنه قد يكون فيها شرك. ووسيلة الشيء في القواعد لها حكم، فإذا كان هذه قد تكون وسيلة إلى الشرك فتمنع كما يمنع المقصود.
1: وثالث صفات الرقية الشركية عباد الله هي أن تكون مشتملة على عزائم مكتوبة غير مفهومة وغير واضحة المعنى.
0: وأيضا الرقى الشركية قد تكون بعزائم ليسميها السحرة والمشعوذين، العزائم التي يكتبون فيها آيات ولكن ربما نكسوا الآيات ويضعون في الورقة التي تحل وتشرب، يضعون أو ربما تحفظ كتميمة في الجيب ونحوها أو تعلق، يضعون فيها مربع فيها أرقام مجهولة وفيه حروف غير معلومة أو مثلث ويكتب عليه على أنحاء بعض أسماء الله ولكن في داخله أسماء مجهولة ونداءات وأرقام لا يعلم معناها، وهذا كله لا شك أنه من وسائل الشرك أو من الشرك المحقق لأنهم يستغيثون ويستعيذون بالشياطين.
1: والصفة الرابعة للرقية الشركية أن تكون محتوية على وسيلة من وسائل الشرك.
0: ومن صور أيضا الرقى الشركية أن الرقى الشركية تشتمل على أدعية فيها وسيلة من وسائل الشرك، مثل التوسل بذوات الأولياء أو بحرمتهم أو بجاههم، فهذه تمنع لأن التوسل بالذوات أو بالحرمة أو بالجاه هذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك.
1: والصفة الخامسة للرقية الشركية أن تكون فيها دعوات بدعية مشتملة على الاعتداء.
0: الرقى البدعية أو التي فيها اعتداء، مثل واحد يألف له رقية أو ربما يجتهد أحد في الرقية يكون فيها اعتداء، مثل رقية ذكرت عن بعض العلماء أنه يقول فيها رددت، يعني في الرقية رددت عين الحاسد إلى نفسه وإلى أعز الناس لديه أو أحب الناس لديه. العائن اعتدى لكن أحب الناس إليه والده أو والدته أو قريبه أو ولده ما اعتدى، فترد العين إلى من لم يعتدي هذا، هذه دعوة فيها إثم لأن فيها اعتداء في الدعاء.
1: وكذلك أحبتنا في الله مما يجب أن يعلم أن للراقي صفات جلية يجب أن يتصف بها، أولها أن يكون مخلصا لله سبحانه.
0: الذي يرقي له صفات، يعني الراقي يكون أولا مخلصا لله جل وعلا، يعني يكون في عمله وأقواله ليس من أهل الشرك وإنما هو من أهل التوحيد والإخلاص. وأيضا إذا رأى أحدا فيخلص الاستعانة والاستعاذة بالله جل وعلا في الانتفاع بهذه الرقية.
1: والصفة الثانية للراقي أن يكون عالما بالرقية وأحوالها.
0: والخصلة الثانية من صفات الراقي أن يكون ذا علم، والمقصود بالعلم هنا العلم المقيد، يعني أن يكون ذا علم بأن الرقية مشروعة، يكون الرقية بالقرآن بما ثبت بالسنة بالأدعية المعروفة، يكون ذا علم يعلم أن هذه الرقية مشروعة، عرضها على عالم فقال هذه الرقية لا بأس بها. أما إذا كان ذا جهل ليس من أهل العلم وليس عنده تحرم فيما يترك أو فيما يأتي فإن هذا من علامات عدم إحسانه للرقية أو عدم السماح له بأن يرقي أو التمكين بأن يرقي.
1: وثالث صفات الراقي أن يكون قصده إهانة المسلمين ونفعهم.
0: الصفة الثالثة أن يكون يقصد النفع، هذه صفة مستحبة، أن يقصد نفع إخوان نفع المحتاج، وهذا دل عليه حديث جابر رضي الله عنهما قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ونفع الإخوان نفع المحتاج نفع المريض إحسان، ولو أخذ عليه جعلا، لكن النفع إحسان، والإحسان مطلوب بين العباد، وأحب العباد إلى الله أنفعهم إلى عباد الله.
1: وأما الصفة الرابعة التي يجب على الراقي الاتصاف بها، أن يعلق قلب المرقي بالله جل وعلا.
0: ومن صفات الراقي أن يكون معلقا المرقي بالله جل وعلا، لا يعلق المرقي، لا يعلق المريض بنفسه ويأتي يعمل على نفسه حالة من العظمة ومن الانتذاع الرقي، أو يحدث بأحاديث أنا شفيت من مرض كذا، وأنا قرأت وشفيت من السرطان، وأنا قرأت على فلان وشفيت من مرض كذا، ويعظم نفسه عند من يقرأ عليه. من صفات الراقي المحمودة أن يكون ذا خشوع وخضوع وإخبات لله جل وعلا، وأن لا يتعاظم ويعظم نفسه، وينفع بما أعطاه الله جل وعلا، ولا يعظم نفسه يعلق الناس به، بل يعلق الناس بالأذكار المشروعة والأوراد التي ثبتت السنة ونحو ذلك، ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر ويفتح لهم أسباب الخير.
1: والصفة الخامسة للراقي أن يكون حريصا على تجنب الفتن التي ربما يقع فيها.
0: وأيضا من صفات الراقي أن يكون متنزها عن موارد الزلل والفتنة، خاصة في الرقية على النساء، في الرقية على النساء، لأن الشيطان ربما دخل على الإنسان من جهة الرقية في الخلوة بالمرأة، أو في وضع يده على المرأة، أو نحو ذلك مما نهي عنه شرعا. فالواجب على الراقي أن يحذر من وسائل الشيطان ومن سبل الفتنة التي ربما أدت به إلى افتتان في الدين والعياذ بالله. وحصل هذا من بعض من تعاطى الرقية، ونسأل الله جل وعلا للجميع قبول التوبة والهداية إلى سواء الصراط.
1: عباد الله، كما أن للراقي صفات يجب أن يتحلى بها، كذلك فإن للمرقي صفات يجب عليه العلم بها وتحقيقها. وأول هذه الصفات أن يجعل استعانته ورجاءه بالله وحده لا شريك له.
0: أما المرقي اللي يرقى عليه، المريض اللي أصابته عين، أولا من صفاته التي ينبغي أن يتحلى بها، أولا أن يعظم الرجاء والاستعانة والاستعاذة بالله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قال لعباده: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وقال جل وعلا في آية الأنعام:

0: وقال أيضا سبحانه وإذا مرضت فهو يشفيك. فإذا أنت يا من تحتاج إلى من يرقيك أعظم الرجاء في الله جل وعلا، كما تذهب إلى الطبيب وتعرف أن الطبيب سبب والنافع هو الله جل وعلا، فكذلك الراقي سبب والنافع هو الله جل جلاله.
1: والصفة الثانية التي يجب على المرقي التحلي بها أن يكون مجانبا لوساوس الشيطان، متوكلا على الله جل في علاه.
0: أيضا أيها المرقي يا من يحتاج إلى الرقية، إياك والوسواس، فإن مجال العين والحسد مجال للوسواس. الإنسان ينظر، الرجل أو المرأة ينظر يقول أنا أصابني كذا بقول فلان كذا، أصابني كذا بالحسد، أصابني كذا، فيأتي إلى أوهام كثيرة كثيرة، ويعظم عنده الأمر ويورثه هذا مرضا إلى مرضه. والواجب على العبد أن يعظم التوكل على الله جل وعلا، وأن يأخذ بالأسباب، ولكن لا يجعل للشيطان من قلبه نصيبا بأنه يوسوس له ويضعفه، لأنه إذا ضعف تسلط عليه الشيطان أكثر.
1: وأما الصفة الثالثة للمرقي أن يكون حريصا على تعلم الرقية الشرعية ليكون راقيا لنفسه وبنفسه.
0: ومن صفات المرقي أن يتعلم الأوراد هو بنفسه، ليس دائما يحتاج إلى الناس، هو يرقي نفسه، يرقي نفسه بفاتحة الكتاب، بسورة الإخلاص والمعوذات، بآية الكرسي قبل أن ينام، بالأوراد طرفي النهار وبعد الصلوات المكتوبة ونحو ذلك، فتحصنه، لأن هذه الأدعية والرقى تنفع دفعا وتنفع رفعا، يعني تنفع بدفع السوء، تكون مثل اللباس، مثل الحديد الذي يحصنك من أثر الضرر الذي يأتي لك، فهي مثل الألبسة التي تقي، لأنها سبب نافع، والله جل وعلا هو النافع الضار سبحانه وتعالى.
1: ومما يجب أن ينبه عليه أن كثيرا من الرقاة في زماننا قد وقعوا في مخالفات جسيمة والتي يجب عليهم الابتعاد عنها والحرص كل الحرص على تجنبها. ومن هذه المخالفات أن كثيرا من الرقاة جعلوا الرقية حرفة، وهذا لم يكن عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضوان الله عليهم أجمعين.
0: أما مخالفات الراقين أولها وأعظمها أن يتخذ القراءة والرقية حرفة، يتفرغ لها تفرغا كاملا، والمعلوم أن الناس بحاجة إلى الرقية، والتفرغ لها لم يكن من هدي الصحابة بعهد عليه الصلاة والسلام، مع أن فيهم راقين، ولم يكن من هدي الصحابة ولا التابعين، وإنما نشأ في أعصر المتأخرة. فالذي عليه هدي السلف الصالح والذي دلت عليه السنة أن ينفع المرء إخوانه بجعل أو بغير جعل في الرقية، ولكن لا يتفرغ لها، لا يتخذ الرقية حرفة يكون كالطبيب المتفرغ له. وهذا من جهة أنه لم يرد أو لم يكن في الزمن الأول مع قيام الحاجة إليه، أيضا من جهة أخرى فيما رأينا من الذين تفرغوا أوردتهم أشياء ممنوعة كثيرة، فمن تفرغ للرقية تجد عنده أشياء من المخالفات، لأنه يحتاج إلى أشياء يفعلها وإلى أشياء يتركها، وفعلوا أشياء من بيع بغير برهان، وبفعل بالرقية عن طريق الأشرطة وعن طريق الأصوات، يكون هو يقرأ في غرفة ويضع السماعات في غرفة أخرى على الراقين، ونحو ذلك مما فيه مخالفة للواجب. وهذا ينبغي أن يمنع سدا للذريعة، لأنه ربما أفضى إلى أشياء مذمومة من توسع هؤلاء القراء في أشياء لا تجوز أو لم يأذن بها الشارع.
1: وأيضا من المخالفات التي وقع فيها بعض الرقاة استعانتهم بالمسلمين من الجن للاستشفاء.
0: من المخالفات التي هي منتشرة عند القراء، وهي أيضا هي أشد من الأولى، هي استخدام بعضهم لقرينه من الجن، وهذه شبهة شبه بها بعض القراء وحتى سرت في عدد منه، وهو أنه يقول: أستعين بمسلم الجن أو بقريني، أستعين بمسلم الجن إذا حضروا أو بقريني في معرفة ما بالمرء.

0: لأنهم مكلفون، فهم مثل غيرهم في الأمر والنهي. والحالة الثانية مع الجن، شياطين الجن، هي أن يستعيد بالله جل وعلا من شره، وأن يسترقي بالرقى المحمودة المشروعة بدفع شروره. أما الاستعانة بالجن حتى ولو كان حاضرا فلم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ومن أجاده من العلماء فإنما هو إذا عرض في حال معين، وهذا لا ينبغي أن يكون في حال الرقية. فإذا الواجب هو ترك الاستعانة بالجن، لأن هذه وسيلة من وسائل الشر والشرك بالله جل وعلا.
1: ومن مخالفات الراقين تساهلهم في الرقية الشرعية بأذكارها المشروعة وعدولهم عنها لوسائل غير مشروعة.
0: أيضا من المخالفات التي في الراقين أنهم تساهلوا في المشروع في الرقية، ولكثرة الناس وقلة الوقت أصبحوا يرقون بأنواع من الرقية في وسيلتها هي مخالفة للوسيلة المشروعة. مثلا بعضهم يصنع أختام ختم فيه الآية يختم بها على زعفران ثم يضع فيه الأوراق، أنا رأيت من ذلك ختم كبير يختم به على الورقة، والآية الختم لا بد فيه من ضرب على الورقة، هذه آية من القرآن، هذا امتهان للقرآن أنه يأتي بختم فيه آية قرآن يكرر ثم يضربه على الورقة ضربا، هذا مخالفة لأن امتهان القرآن وامتهان القرآن محق. من ذلك مثلا أنه يأتي بما يسميه قراءة عادية وقراءة مركزة، ويقولون أيضا قراءة ملكية، كيف يقول هذا قرأت كذا إلى آخر، هذا كله وسيلة من وسائل أكل أموال الناس بالباطل وخلاف الأصل. الأصل أن يقرأ بالمشروع دون تفريق، ما تقول هذه قراءة عادية 50 ريال وقراءة ممتازة ب200 وقراءة ملكية بالضرورة 1000، هذا مما لا يسوق، لأنه أولا يفضي إلى أشياء منكرة، ثم هو أيضا مما هو مخالف لما جاء في نصوص السنة يعني في أصل الرقية. هذا مما ينبغي الحذر منه ومخالفته، وأن يكون المرء الراقي يكون مخلصا صادقا معتمدا على المشروع تاركا لغير المشروع حذرا من مزلة الشيطان له.
1: عباد الله، إن من أشد ما يجب الحذر منه في هذا الزمان ما يفعله كثير من المشعوذين والسحرة الذين انتشروا في أرجاء كثيرة من البلاد. ولتعلم أخي المسلم أنه يجب التبليغ عن السحرة والمشعوذين إبراء للذمة أمام رب الأرض والسماء.
0: من جهة أخرى هناك المخالفات العظيمة الشركية التي يقع فيها السحرة والمشعوذون والمتطببة بالباطل، فيأتون بالرقى كما ذكرنا لكم الشركية، يعطون أوراق فيها أسماء شياطين أو فيها أسماء غير معروفة أو نحو ذلك، فهذا الحذر منه لأنه شرك بالله جل وعلا، وقد يكون معه والعياذ بالله وصية بذبح لغير الله جل جلاله، مما يخرج المرء من دينه من دين الله، لأنه شرك أكبر وعبادة يجب أن تكون لله جل جلاله، أو يأمره بأن يفعل أشياء من الشرك والعياذ بالله أو من الكفر كإهانة المصحف ونحو ذلك مما هو كفر بالله جل جلاله. لهذا يجب على الجميع التعاون على البر والتقوى والتعاون على إنكار المنكر. من علم أنه يتخذ في قراءته أو في رقيته أساليب غير شرعية من الشرك والشعوذة والدجل فإنه يجب الإبلاغ عنه، ولا تبرأ ذمتك حتى تبلغ عنه، لأن هؤلاء يفسدون في الأرض، الله جل وعلا أمر بإصلاح الأرض ونهى عن إفسادها، فالواجب التعاون، إذا علمت أو رأيت يجب عليك أن تحذر من أن تسكت، ويجب عليك أن تبلغ، تبلغ من؟ تبلغ أجهة الاقتصاد، الهيئة، أو تبلغ القاضي في البلد أو نحو ذلك مما تبرأ به ذمتك، أو تبلغ بعض أهل العلم الذين تعرفهم مما تبرأ، لا يجوز السكوت.
1: وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد.

0: وصحبه أجمعين.
1: الإضاحات البهية في صفة وأحكام الرقية الشرعية.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: دين الإسلام دين واسع شامل يسعى لكل أحد، بقوله الصراط، والصراط باللغة العربية هو الطريق الواسع الذي يتسع لجميع سالكيه، وفيها دليل على عموم الإسلام وشموله، لأنه شامل لكل ما يتعلق بالإنسان في معاشه ومعاده، ولهذا كان منظما للعباد فيما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى، وفيما يتعلق بالمعاملة فيما بينهم. ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من زعم بأن الدين الإسلامي إنما ينظم العمل فيما يتعلق بين العبد وبين ربه، ويرى أن أمور الدنيا لا علاقة لها في دين الله عز وجل، وهذا خطأ عظيم، فإن الدين الإسلامي نظم كل شيء، علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل شيء تحتاج إليه. قال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا لنا منه علما. ويدلك على شمول الشرع ودين الإسلام كل شيء أن أطول آية في كتاب الله آية الدين، وكلها تتعلق بمعاملة الخلق بعضهم مع بعض. فالدين الإسلامي كما نظم المعاملة بين العبد وبين ربه، نظم المعاملة بين العبد وبين غيره من عباد الله، بل نظم علاقة العبد الإنسان بينه وبين البهيم غير الناطق. فثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. وثبت عنه أيضا أن امرأة بغيا رأت كلبا يأكل السرى من العطش فأسقته بخفيها فغفر الله لها، مع أنها بغي زانية. وهذا يدل على أن الإسلام له تنظيم بكل ما يتعلق بالعبد. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآهم يؤبرون النخل أي يلقحونها بوضع طلع الكحال في ثمر النخل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما يغني هذا شيئا، أو كلمة نحوها، فتركوا التلقيح ففسدت الثمار. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم أو بشؤون دنياكم. وهذا يدل على أن أمر الدنيا مفور للعباد. فالجواب على ذلك أن هذا الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يتعلق في الأحكام، وإنما هو يتعلق بالصنائع والحرف. ومعلوم أن الإنسان في حرفته قد يكون أعلم من عالم بشرع الله وأدرى بها. النجار مثلا يعرف كيف يصرف الخشبة حتى يجعلها بابا، والصانع يعرف كيف يصنع الحديد يجعله طائرات وسيارات أكثر مما يعلمه العالم الشرعي في هذا. هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات تقول: لي قريبات لا يحتجبن عن الرجال الأجانب الذين ليسوا لهن بمحارم، وهن يقابلن هؤلاء الرجال ويجلسن معهم من غير حجاب، وربما يصافحون الرجال، ويعلم الله أننا غير راضين بذلك، وإذا أردنا أن ننصحهن سبب ذلك غضب لهن وبغض لنا. نرجو منكم النصح والتوجيه والدعاء لهؤلاء بالهداية والالتزام بحكم الله وشرعه، جزاكم الله خيرا.
6: أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح حالهم. المرأة مطمع للرجل، فإذا رآها متبرجة كاشفة زاد طمعه وأغراه الشيطان بها، وإذا تبادلت النظرات التقاء نظر إلى أيها ونظرت إليه، فقل أن يسلم قلباهما من أن يقذف الشيطان فيهما شرا. وإذا وضع هذا الحجاب الساتر صد كثيرا من مثيرات الفتن. والمرأة من كمالها أن تكون متحشمة محتجبة، ويحرم عليها مصافحة الرجال الأجانب. ولا تملي أنت أيتها السائلة أن تمس، لكن برفق، واحذري أن تجلسي مع أصحاب هذه المجالس، فإن الجلوس مرة بعد أخرى من شأنه أن يسهل أمر الجلوس فيألفه الإنسان. أما جلوس مع أقارب في موضع لا يستطيع الإنسان الإنفراد عنهم مع لزوم المرأة للحجاب فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
2: بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب. بين

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
1: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
2: إجابات عن تساؤلات
0: في مسائل العبادات والمعاملات،
2: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: الناس يعلمون زكاة الحبوب والتمور، ويعرفون مقدار الزكاة في ذلك. وهناك ثمار قد يجهل الكثير عنها، مثل البطيخ والبرسيم والطماطم والباذنجان وجميع أنواع الخضروات والفواكه التي تنتج. نرجو إيضاح الزكاة في ذلك ومقدارها، حتى يتمكن الناس من الفقه في دينهم، وفقكم الله.
4: الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وقد بين صلوات الله وسلامه للناس البيان الأكمل، وأوضح لهم معالم الشريعة والمسالك المؤدية إلى رضوان الله، فصلوات الله وسلامه عليه ما أكرمه وأبره وأنصح للخلق. جاء في الحديث أن الله حد حدوداً إلى آخره وفي آخره، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها، وما كان ربك نسيا. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الزكوات، ولما سئل عن زكاة الإبل وعن زكاة الغنم والبقر وعن زكاة الخيل وعن زكاة الحمر، بيّن أنه لم ينزل في الحمر شيء، ثم قال سوى هذه الآية الفاذة: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالخضار بأنواعها لم يرد عن الشارع فيها تحديد الزكاة، ولكن إذا جنى الفلاح من هذه الخضار أموالا نقودا وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة، زكاة النقدين. وإذا أراد أن ينجي نفسه وينفعها فليبادر بالبذل من صدقات هذه الأموال يوم قطافها، يتصدق من العنب ويهدي، ومن الباذنجان وأنواع البطيخ والخضار الرطبة، ويحسن ويعرف لله حقه في هذه الأموال. فإذا توفر له بعد ذلك مال نقدي وحال عليه الحول فليبذل زكاة النقد، ولا يضيع على الله شيء، والله أعلم.
0: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
1: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
2: إجابات عن تساؤلات
0: في مسائل العبادات والمعاملات،
2: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
5: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
6: نستمع الآن لمحاضرة بعنوان التنبيهات بالكشف عن حقيقة المظاهرات، لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
7: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، كل ما حدث وسيحدث من فتن الشهوات والشبهات قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجمع ما روي في ذلكم هو حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل صلاحها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. أخرجه أحمد ومسلم. وقد تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها يعني أحبها وتشوف إليها نكت فيه نكتة سوداء حتى تعود يعني القلوب على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى مثل الكوز مجخيا يعني منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وأخرج الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت فما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي، قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فصفهم لنا يا رسول الله. قال هم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنة. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر. هذه الأحاديث الثلاث وهي صحيحة كلها متفقة على تحذير المسلم الكيس الفطن من الفتن التي حدثت أو ستحدث. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فما من أمر يضر الناس في دينهم إلا حذرهم منه، وما من أمر ينفعهم في دينهم إلا أمرهم به. وثانيا، تحض على اجتماع الكلمة وأنه سلوك صدر هذه الأمة المحمدية المباركة. فإذا تقرر هذا وقد عرفتم موضوع الحديث معكم، لا بد من مقدمات. المقدمة الأولى لزوم السنة والتمسك بها والاقتداء بأهلها الذين هم أهلها هو سبيل النجاة والحيطة للدين والسلامة من الفتن، سواء كانت الفتن في الشبهات أو في الشهوة. وما غابت السنة عن أحد جماعات كانوا أو أفراد إلا كانوا نهبة للشيطان، فتنازعهم الأهواء فتفرق كلمتهم وتشتت شملهم وتجعلهم فوضى، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوه من الولوج في مضلات الفتن. وما أحسن ما قاله مصعب بن سعد رحمه الله: لا تتابع مفتونا فإنه سيدركك منه إحدى اثنتين: إما أن تقع في فتنته تؤذيك قبل أن، وهذا هو وهذا مصداقه حديث أبي حذيفة، حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا. المقدمة الثانية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. وهذا هو المشاهد والواقع حسا وتجربة. وما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكم، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدع. أقول: ومن نطق بالبدعة لاستحكام الهوى في نفسه فإنه لا يهدي من تبعه إلا إلى الضلال حتى يوردهم موارد الهلاك والعطب، فيكونوا حزب الشيطان وخاصته. المقدمة الثالثة: ليس كل عمل نتائجه حسنة في نظر الناظر هو عمل صواب أو عمل صالح، فالأعمال توزن بميزان الشرع لا بميزان العقل والنظر في النتائج. وقد دلت الأدلة الشرعية على أن العمل الصالح المرضي لله جل وعلا هو ما جمع أمرين: أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا وأئمة الهدى من هذه الملة المباركة ملة محمد صلى الله عليه وسلم: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. أقول: دل الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل بدعة ضلالة. ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل السنة الذين رزقهم الله عز وجل خالص التدين له وخالص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يزنون ما يفد عليهم ويرد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين. وما ذلك وما ذانكم الميزانان؟ والجواب هما النص والإجماع. فمن وافق نصا أو إجماعا فمن وافق قوله أو عمله نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف قوله أو عمله نصا أو إجماعا قبل منه. وبهذا يعلم الكيس الفضل من المسلمين والمسلمات أن أهل السنة يحكمون آية التنزيل الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وفق فهم السلف الصالح. والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس السلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين مثل سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وغيرهم منهم ممن هم أهل هدى وتقى. ثم أئمة أتباع التابعين ومن بعدهم مثل الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة الشائعة في كل قطر من أقطار أهل الإسلام، والأوزاعي والحمادين والسفيانين وأصحاب الأمهات الست البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فلا يجعلون النصوص تابعة للعقل، بل يجعلون العقل تابعا للنصوص. ومن المتقرر عند الأئمة أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، يعني العقول السليمة من التلوث، من تلوث الهوى والبدعة، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. وأهل السنة إذا بلغهم نص أمكنهم فهمه بصريح اللغة العربية وفصيحها أو بنص آخر قالوا به وأعلنوا ذلك. وإن خفي عليهم استعملوه على ظاهره، وما وتر وفوضوا ما يخفى من أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا كله هم ينقادون لمثل هذه الآية انقيادا تاما لا يذهبون عن ما تضمنته هي وما في معناها يمنة ولا يمنة. والآية هي قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الآية. فإذا تقرر هذا ننتقل وإياكم إلى موضوع هذه الكلمة، وهي المظاهرة. المظاهرات جمع مظاهرة، وهي في اللغة مأخوذة من الظهور، ومعناه الشيء بارز الظاهر على غيره. وفي المصطلح نعم، فالمظاهر هو المعاون، والمتظاهر هو المتعاون. وأما في المصطلح العرف الحديث الذي تحكمه السياسة والانفلات من الشرع، هي تجمع يحمل شعارات مختلفة حاصلها الاستنكار على ولي الأمر والافتيات عليه، زاعمين أن ذلك مطالبة بالحقوق. وهذه المظاهرات ينظر إليها نظرتين أو ثلاث. النظرة الأولى في مخالفتها بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فحاصل ما دلت عليه السنة السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمكر. ثانيا الصبر على ما يحدث من الحاكم سواء كان جورا أو أثرة أو غير ذلك، وسواء كان الحاكم برا أو فاجرا، والانضمام إلى حظيرة الدولة، والمظاهرة ليست كذا كما سيأتي بعد إن شاء الله. النظرة الثانية في مبدأ هذا الإنكار العلني والصدع في وجه ولي الأمر بما يذل سلطان الله أو يهون من أمره أو اتهامه بالظلم والجور. أتدرون متى هذا ومن أظهره؟ هذا كان في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن علي رضي الله عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من اليمن، فقسمه عليه الصلاة والسلام بين أربعة من صناديد العرب، منهم الأقرع ابن حابس. فتغضبت قريش والأنصار رضي الله عنه وقالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أتألف. فانشرحت صدورهم واطمأنت قلوبهم وطابت نفوسهم، لأنهم علموا أن الله سبحانه وتعالى أرى رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القسمة ما خفي عليهم من الحق، ولأنهم قد رضوا بالآخرة وسعوا في طلبها وزهدوا فيه. فقام ذو الخويصرة التميمي، قالوا اسمه عبد الله ابن ذي الخويصرة التميمي، فقال: اعدل يا محمد، انظر، اعدل يا محمد، وفي رواية: اعدل يا رسول الله. وقال: إنها، قال: والله إنها قسمة ما أريد بها وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ فقام خالد بن الوليد أو غيره فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. أخذته الغيرة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صدع في وجهه متهما إياه بالظلم علت وجلف من أجلاف العرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. والقصة في صحيح البخاري وغيره. فالحامل على هذا الأمر لذلكم الرجل هو مطلب دنيوي محض. وفي الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر الحديث وفيه قال: ورجل بايع إماما إنما يبايعه من أجل الدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه منها لم يوفى. ثم كان بعد هذا الظهور والصدع بتهمة النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أنه لم يعدل، كانت السبئية أتباع عبد الله ابن سبأ الراسبي اليمني اليهودي الذي أسلم نفاق. فقد أشاع في الناس في مصر والشام أخطاء ولاة عثمان واجتهادات عثمان رضي الله عنه، وهولها بأمر العامة والهمج الرعاء زاعما أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فما كان من نهاية أمر ذلكم اليهودي اللعين وأتباعه من الهمج الرعاع من أجلاف التابعين وسفلتهم حتى قتلوا الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذه المرحلة الثانية من مراحل المظاهرات، وإن لم تكن بعرف اليوم تجمع، لكنه تجمع على دعوة. المرحلة الثالثة الخوارج، أهل النهروان الذين تجمعوا بحرورة معلنين كفر علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وخيار التابعين، فقاتلوهم، أعلنوا كفرهم وانبروا لقتالهم، قتال المسلمين الخليفة ومن معه من الصحابة وخيار التابعين متقربين إلى الله، ويقول الرواح الرواح، قربين الله في زعمهم، الرواح الرواح، الجنة الجنة. فقاتلهم أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه عنه وعنهم أجمعين بأولئكم الصفوة حتى قضى عليهم وأذلهم وقهرهم وكسر شوكتهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تمرق مارقة تمرق مارقة على حين فرقة من أهل الإسلام تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فكانت هذه منقبة علي رضي الله عنه ومن معه رضي الله عنه أجمعين. وإذا نظرت في مطلب هذا الخوارج فإنه دنيوي، وإن كانوا يزعمون التدين لكنه نهاية الأمر دنيوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم من ضئض الخويس التمي. ثم تتابعت بعد ذلك مظاهر السخط والتبرم والتضجر من ولاة أمر المسلمين مخالفة للسنة المتواترة، بل مخالفة للكتاب والسنة المتواترة وإجماع السلف الصالح، وكلها متضافرة على وجوب السمع والطاعة في حال العسر واليسر والمنشر والمكره، وعدم منازعة ولي الأمر أهله والصبر، سواء وفى ولي الأمر حق الرعية أو بخس. قالوا يا رسول الله إن ولي علينا أمرا يسألوننا حقنا، يسألوننا حقهم، إن ولي علينا أمرا يسألوننا حقهم ويبخسوننا حقا، قال وفوا الحق الذي لكم واسألوا الله الحق الذي لكم، ولم يقل حاربوهم، خذوا حقكم بالقوة. وقد ذكرت قبل أسبوعين محاضرة بعنوان إتحاف البشر بمكان ولي الأمر في ضوء الكتاب وصحيح الخبر فليراجعها من شاء. وهذه الإحالة اختصار للوقت. بقيت نظرة، النظرة الثانية، وهي من يؤجج هذه المظاهرة التي عمت وضمت كثيرا من أقطار أهل الإسلام وفي الدول العربية المسلمة خصوصا، حتى أن الناس يشاهدون في كل ساعة من سفك الدماء والفوضى والاعتداء على الممتلكات ما ينزله الجميع، ويغار عليه من في قلبه رحمة وإن كان من الكفر، من يذكيه، من يسوغها، من يروج لها، من يحسنها في قلوب الهمج الرعاع والعوام الذين ليس عندهم فقه في دين. ذلك كله من فئات منتسبة للإسلام. الفئة الأولى الرافضة، فإن الرافضة حيثما كانوا لا يرضيهم إلا أن يدكوا أهل السنة دكا ويذلوهم إذلالا، ولا يرقبون في صاحب سنة إلا ولا ذمة، بل يبغضونهم ويتقربون إلى الله بسفك دمائه وأخذ أمواله وانتهاك أعراضه، وليس لهم مطلب غير ذلك ولا يرضون دون ذلك وإن أظهروا خلاف، لكن هذا هو واقع الرافضة، هو واقع الرافضة. الفئة الثانية قوم بعثتهم دولهم إلى المعسكرين الشرقي والغربي من الدول الكافرة ليفيدوا من علوم لدى أولئك القوم لم تكن عند أهل الإسلام وهم في حاجة إليه، الطب والهندسة وغير ذلك من العلوم، أن العلوم التي يحتاجها المسلمون وليست موجودة في أهل الإسلام أو موجودة على قلة، فأحسن الظن بهم من قبل ولاة أمورهم. هل عادوا خدمة للإسلام مؤدية حق الولاة والمجتمعات عليهم؟ والجواب عاد كثير منهم أعداء لأهل الإسلام، منفلتين عن الضوابط الشرعية والأخلاق الفاضلة والاجتماع إلى شهوات أنفسهم. فكثير من أهل المظاهرات المؤججين لها هم من أولئك البعوض، وهذا في الحقيقة غش للراعي والرعية وخيانة للأمانة. الفئة الثالثة جهلة، لا ينتسبون إلى الشرع ولا يعرفون من الشرع ما يؤهلهم إلى النظر في حوادث الأمة، مثل طارق السويداء، فإنه أعلنها صراحة مؤيدا الرافضة في البحرين الذين يسمونهم الشيعة، قال إنهم أكثرية ولهم حق المطالبة بإقالة الحكومة. الفئة الرابعة فئة منتسبون إلى العلم لكنهم فلاسفة، لا يزنون حوادث الأمور والنوازل بميزان الشرع فيكون نصحة للأمة محذرة لها من ركوب الفتن والمحدث، بل يسوسون الأمة بالعقل. ضارب النابذين وراء ظهورهم النصوص، ومن أولئكم يوسف القرضاوي المصري نزيل قطر، طهر الله قطر منه ومن أئمة الضلال أمثاله، وجمع خواصها وعوامها على ما رضيه الله عز وجل لعباده من الإسلام والسنة. فقد ذهب إلى مصر فخطب خطبة في الألوف مهنئا ومؤيدا لما حدث فيها من المظاهرة. فهؤلاء فكل هذه الفتن يتبعهم الهمج الرعاع.

كلنا يتبعون كلنا. بقي أمر وهو أن بعض الناس يفتي بجواز المظاهرات السلمية ويشترطون شروطا، فيقال لأولئكم من أين لكم هذا؟ فقد خالفتم السنة فيما سوغتم به هذه المظاهرات التي يزعم أهلها أنهم يطالبون بالحقوق، وكان يسعهم أمران لا ثالث له. الأول، من هضم له حق فلا مانع أن يشكو ظالما إلى رئيسه، فإن لم ينصفه فإلى من فوقه حتى يصل الحاكم الأعلى الإمام، سواء سموه أميرا أو ملكا أو رئيسا أو حاكما كما يسمون. فإن كان منه الإنصاف فبها ونعمة، وإلا فيسعه الصبر والاحتساب. وولي الأمر بشر، ليس ملكا مبعوثا إلينا من السماء، ولا يؤيد بالوحي كما يؤيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بشر. وما أراه أنا أو أنت يجب استعجاله، فقد يكون عند ولي الأمر ما هو أهم منه. وهنا نحذر من التسرع، ونذكر بقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليس لكل شخص الحديث في كل حال، فما نزل بالأمة من نوازل وحوادث مرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته، وبعده الرد إلى السنة. وأولو الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العلماء والحكام، فولي الأمر لديه من أهل العلم والخبرة والسياسة وذوي الاختصاصات المتعددة ما يجعله ينظر في الأمور نظرة تأني ودراسة، ثم بعد ذلك يصدر الأمر. الأمر الثاني الذي يجب على الأمة أن تسلكه الحرص على جمع الكلمة ودرء المفاسد، فما علم ما علمت مظاهرة حدثت سفك الدماء وإتلاف الممتلكات وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن، وإن قالوا مظاهرات سلمية، فالواجب على الأمة من خواص وعوام مقت من يسوغ المظاهرة ويحسن لها بالقول. الواجب عليهم أن يلزموا من ولاه الله أمره، فإذا استدعى الأمر نصيحته كان منه جور وظلم ظاهر،

0: مدرك بالدليل كيف ينصح. هذا قد فصل فيه من لا ينطق عن الهوى كما وصفه ربه، أعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه بمجموع الطرق من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علنا وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبله وإن ردها فقد أدى ما عليه. فهذا الحديث معاشر السامعين يتضمن من الفقه مايا: أولا السرية التامة في مناصحة ولي الأمر حتى عن أقرب الناس إليه نعم. ثانيا براءة الذمة بالنصيحة على هذا الوجه، ولا يلزم الناصح أن يقبل الحاكم نصيحته، برئ الذمة. ثالثا لو كان ثمة وجه آخر لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن القواعد المقررة في الأصول لا يجوز البيان، لا يجوز تأخير البيان، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وثمت وها هنا شبهة أعرض بعضها، وقد أفدتها من أهل العلم والإمامة والسابقة في الفضل رحمهم الله رحمة واسعة، وحفظ من كان حيا منه، وإيانا وإياكم بالسنة، وأحيل على ما ذكر ما لم وأحيل ما لم أذكره على كتاب تنبيه ذوي العقول السليمة طبعة مكتبة الفرقان، وكذلك ذكرتها في إمداد القارئ. الشبهة الأولى احتجاجهم بالمجاهرة بمناصحة الحاكم، احتجاجهم على المجاهرة بمناصحة الحاكم علنا من فوق المنابر وفي المحاضرات والندوات بإنكار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على أمير المدينة مروان ابن الحكم حين قدم خطبة العيد قبل الصلاة. والجواب: هذه القصة لا مرية عندنا في صحته، لأنها مروة هي في صحيح مسلم، ولكن القوم غفلوا أو تغافلوا عن أمور. لو أنصفوا وتجردوا أراحوا وارتاحوا، ولكن هكذا أهل الأهواء يأخذون ما لهم ويدعون معه. والجواب: أولا قال أبو سعيد: فمشيت مخاصرا مروان، ومعناه أنه كان يمشي وكل منهما واضع يده في خصر الآخر، فالناظر يعلم أنهما يتحدثان لكن لا يسمع ما يقول، فإذا سرية. الثالث الثاني أن أبا سعيد رضي الله عنه استمع إلى مروان وصلى خلفه ولم يتخذ هذا مجالا للتشهير والشناعة على مروان كما يفعل الخوارج القعدية في زماننا من إشاعة غلط ولي الأمر والتشنيع عليه علنا. ثالثا، راوية القصة وهو مصعد بن سعد وأظنه ولده قال عن سعد، فهذا الراوي ما قال سمعت سعدا ينصح مروان، قال عن سعد وذكر القصة عن أبيه لما حدث بينه وبين مروان. فأبو سعيد قال كان مروان يجذبني إلى المنبر وكنت أجذبه إلى الصلاة، فقلت أين الابتداء بالصلاة؟ قال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، إن الناس لا يستمعون إلي. قال كلا والله لا تأتون بخير مما أعلم، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبهة أخرى يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء أو سيد الشهداء حمزة، وأفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جاهل أو عند سلطان جاهل، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. نقول فسروا العندي، ما معنى العندي في اللغة العربية؟ عنده يعني بين يديه، يسمعه ويراه وليس على المنابر، فإن الإمام لا يسمعكم ولا يراكم، إلى غير ذلك من الشبهات الكثيرة. والخاتم، أقول لعلكم أدركتم أيها السامعون من المسلمين والمسلمين أن نتيجة هذه المظاهرات أولا تسويق الشعارات الجاهلية مثل الرأي للشعب، رأي الشارع، حرية التعبير، المدنية، الديمقراطية، هذه كلها شعارات جاهلية. ثانيا يسعون جاهدين بأن يكون ولي الأمر دمية فقط، يحركونه كما يشاءون، يجعلونه كالخاتم في الأصابع، يضعونه ويلبسونه، وهذا وذاك كله نبذ للشرع وراء الله، نبذ للكتاب، ونبذ للسنة، ونبذ لإجماع أهل العلم والإمامة والدين من هذه الملة المباركة. فاحذروهم والزموا من ولاه الله أمركم، وإذا دعاكم ولي الأمر إلى أن تقفوا إلى جانبه برفع أعلام تؤيده أو نشرات فلا تترددوا، بشرط أن يؤمنكم من سطوة الطرف المناق المعاد. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى. وأقول إن المقام يستدعي أكثر من هذا البيان، لكني أوثر الاختصار والإشارة لا بسط العبارة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نستمع وإياكم لمحاضرة بعنوان التنبيهات بالكشف عن حقيقة المظاهرات لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
2: فإن من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه، لكنه إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب، وهذا من كمال خلقه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أحثكم أيها الإخوة أن تتحملوا ما يساء به إليكم لله عز وجل. الإنسان لا يخلو من أعداء أبدا، كما قال صاحب القصيدة المشهورة أن المرأة لا يسلم من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. لا بد للإنسان من أضداد، ولا بد أن يسمع الأذى من غيره، ولكن الله يقول ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا إيش أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأنت إذا سمعت ما يؤذيك من الناس فاصبر، فإن ذلك من عزم الأمور، والعاقبة لمن؟ للمتقين. طيب، لكن إذا انتهكت حرمات الله فلا تصبر، اصطع بالحق وقل الحق. ولكن هل صدعك بالحق معناه أن تقول قولا لا تجني من ورائه إلا عكس ما تريد، أو أن تقول قولا يحصل به المقصود؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. ولهذا لو رأيت شخصا على منكر قلت تعال أنت عاصي لله، أنت ما تخاف الله، أنت تفعل كذا، أنت تفعل كذا، سيجيبك بكل برودة الذي يحاسبنا الله ما هو بنت. إذا قال هذا، إذا قال هكذا وش تقول؟ عجيب يا جماعة، من الذي يحاسب؟ الله عز وجل. لكن لو أتيته بلطف قلت يا أخي هذا الفعل حرام، وأنت إنما خلقت لعبادة الله، فاجتنب هذا الذي حرم الله عليك، وستجد لذة إيمانية إذا تركت هذا الشيء لله. ماذا يكون جوابه؟ سينشرح صدره ويقول جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يعينني على الطاعة. وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد، أنك إذا أنكرت على غيرك باللين استجاب، وبالعنف والشدة الغالب أنه ينفر منك ولا يجيب. فلا تقول أنا بسطع بالحق بقول لهذا العاصي يا عاصي يا فاسق، لا لا تقول هكذا، ائتي بالتي أحسن وباللطف واللين.
1: كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم، فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي، فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري.
4: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

هو أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم وغيره، ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي سعيد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر، فلما قدموا عليه سألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. رواه النسائي بإسناد جيد وابن خزيمة في صحيحه. وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه رفعه قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. رواه البيهقي وإسناده جيد إن شاء الله تعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. رواه البخاري في أثناء حديث، ورواه مسلم. وللبخاري: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات

الحارث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى،
2: مع الدرس 42 بعد 100.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونشر الله جل وعلا دعوته وملته فارتفعت، انكسح الشرك بمختلف صوره، صلوات الله وسلامه على نبيه محمد ورضوانه جل وعلا صحابته أجمعين ومن سار على نهجهم، فنسأل الله أن نكون جميعا منهم. وبعد، يقول الموفق الدين ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه العمدة، قال هنا باب الأمام: من قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار، حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة، وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه، وأمان الإمام يعني إمام المسلمين لجميع الكفار. قال هنا باب الأمام: من قال لحربي يعني ضد هذه الدولة قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه، يعني يحرم قتله هذا ويحرم امتلاك ما معه، وذلك أن من أعطي الأمان حرم قتله وماله والتعرض له. فأما صفة الأمان الذي ورد به الشرع فلفظتان: أمنتك وأجرتك، بقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال عليه السلام لأمهانه: قد أجرنا من أجرتي وأمنا من أمنتي. وقال: من دخل الدار أبي سفيان فهو آمن، وفي معنى ذلك: لا تخف ولا بأس عليك. فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال للهرمزان: لا بأس عليك، تكلم. فلما تكلم أمر عمر بقتله، فقال آنس بن مالك: ليس لك إلى ذلك سبيل، قد أمنت، فدرأ عنه القتل. رواه سعيد وغيره. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح النبي مكة صلى الله عليه وسلم، أم هاني بنت عم النبي، أم هانة بنت أبي طالب، ناس من قرابة زوجها من أحمائها أجارتهم، يعني أجارتهم على القتل ونحوه مثل ذلك. ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن أمي، يعني علي رضي الله عنه، يريد قتل فلان وفلان وقد أجرتهم. فقال النبي لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. فاعتبر إجارة المرأة لإنسان كافر عبارة عن أنها أعطته ذمة لا يحل قتله. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقوله من دخل دار أبي سفيان، العباس بن عبد المطلب لما فتحوا مكة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان يحب الفخر، فالنبي قال من أغلب بابه على باب داره على نفسه فهو آمن، ومن أجفى بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لأنه لا فرق بين أن يبقى الواحد في بيته يدخل في دربه، لكن لما قال العباس إن أبا سفيان يحب الفخر فقال هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم. قال وقال عمر إذا قلتم لا بأس أو لا تذهل أو مترس فقد أمنتوهم، فإن الله جل وعلا يعلم الألسنة. وفي رواية إذا قال الرجل للرجل لا تخف أو مترس فقد أمنه، وهذا كله لا نعلم فيه خلافا. أما إن قال له قف أو ألقي سلاحك فقال أصحابنا هو أمان، لأنه الكافر يعتقده أمانا، فكان أمانا كقوله أمنته، ويحتمل أنه ليس بأمان لأن لفظه لا يشعر به، وهو يستعمل للإرهاب والتخويف، فأشبه ما لو قال لأقتلنك. قال مسألة ويصح الأمان من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا. قال الشيخ وهو قول أكثره من أكثر العلماء، روي ذلك عن عمر رضي الله عنه. قال أبو حنيفة لا يجوز أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له، لأنه لا يجب عليه الجهاد فلا يصح أمانه كالصبي، ولأنه مجلوب من دار الحرب فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهم، يعني يتهم. قال ولنا الشارح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه البخاري، والحديث أخرجه البخاري هذا اللفظ وأتم منه، والبيهقي من حديث علي، وأخرجه مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة. وقال عمر العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم. رواه سعيد، هذا موقوف على عمر رضي الله عنه، وقيل فيما قيل، ولأنه مسلم مكلف أشبه الحر، وأما التهمة فتبطل بما لو أذن له في القتال فإنه يصح أمانه. فما دام أنه لو أذن له صح تأمينه للآخرين، فهذه ترد على قول يمكن ينظر مصلحتهم. وأما المرأة فيجوز أمانها في قولهم جميعا، يعني في قول عامة العلماء، لأن الحديث واضح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. أم هاني هي التي روت حديث تنفل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى بثمان ركعات في عام الفتح، دخلت وهو يغتسل وتستره فاطمة، لما سمع قال من هذه، فأجابته قالت أم هانة، ثم ذكرت له هذه القصة التي تشكو أخاها علي رضي الله عنهم جميعا. ولا يصح أمان الواحد لأهل بلدة ورستاق وجمع كثير، لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتئات على الإمام. لا يكون شخص واحد يعطي أمانا لأمة وبلاد، ما دام المسألة فيها الجهاد وإمام لابد أن يرجع للإمام. قال لأنه نائب، لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتئات على الإمام. ويصح أمان الأمير للبلد الذي أقيم فيه بإزاءه، للذي أقيم بإزاءه، لأنه نائب الإمام فيه. يصح أمان الإمام لجميع الكفار لأنه متولي ذلك، يفعل ما يرى فيه المصلحة. هنا المصلحة، ينظر أنه لا يصح
4: للإمام أن يتسامح بأمر من الأمور في مصلحة الكفار أو في تعطيل أمر شرعي إلا إذا تحقق وثبت له أن المصلحة للأمة الإسلامية تكمن في ذلك، يعني لا يترك الإمام على هواه يمضي ما يرى إمضاءه ويؤمن ما رأى أن يؤمن، لا بد أن يكون مقيدا في المصلحة، يعني عمله مرهون في أنه يوافق المصلحة. قال المسألة: ومن دخل دارهم بأمانهم، يقول فيها في المتن: ومن دخل دارهم، يعني دار الكفار، بأمانهم فقد آمنهم، أمنهم من نفسه، وإن خلوا أسيرا منهم منا، يعني أطلقوه، خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم، فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عاجز لزمه الوفاء لهم، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم. قال في التعليق: ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه، يعني ما دخل إلا لأنهم وعدوه بأنهم لا يتعرضون، لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا، فهو يكف عنهم أذاه ويأمن أذاهم، مشروطا بأمنه وإياهم من نفسه وترك خيانتهم، فإن لم يكن ذلك مذكورا فهو معلوم، حتى لو لم يذكر في الأمان هم ما أدخلوه إلا وقد أمنوه، وعندما ملكوا إمساكه ما أرسلوه إلا بعدما أمنوا ما اشترطوا عليه به، يعني أن يرد لهم مالا، فإن عاجز لابد من الرجوع، إلا إذا كان المطلق امرأة، هذه استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لا ترد إلى الكفار، قال لأنهم إنما منع، لأن ما أعطوه الأمانة مشروطا بأمنه إياهم من نفسه وترك خيانتهم، وإن لم يكن ذلك مذكورا فهو معلوم في المعنى، ولا يصلح في ديننا الغدر، وقد قال عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم. والحديث هذا أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني كلهم من حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة، وقال الحاكم: روى هذا الحديث مدنيون ولم يخرجه البخاري، وتعقبه الذهبي بقوله: لم يصحح، وكثير وأحد الرواة كثير ضعفه النسائي ومشاه غيره، وأخرجه الترمذي وابن ماجه كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، قال الترمذي: حسن صحيح. ومن حديث أنس أخرجه الدارقطني والحاكم وسكت عليه والذهبي. ومن حديث عائشة أخرجه الدارقطني والحاكم، قال: فالحديث بمجموع طرقه يصير حسنا أو صحيحا. تنبيه: والذي وقع في جميع الروايات المسلمون بدل المؤمنون، وكذا نبه ابن حجر، يعني لا هنا ذاكر المؤلف قال المؤمنون عند شروطهم، فالمؤلف يقول إن الذي في الروايات كلها المسلمون، وأن ذلك أيضا نبه عليه الحافظ ابن حجر. قال: وإن خلوا أسيرا منهم بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم، لأن الله سبحانه قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية، صالح أهل مكة، هم أهل الحديبية، هم أهل مكة لكن صالحهم في الحديبية، صالح أهل الحديبية، قال: إن شرطوا عليها أن يعود إليهم فإن عجز عنه لازمه العود. وفي إحدى الروايتين لأن النبي عاهد أهل الحديبية على رد من جاء مسلما فرد أبا جندل وأبا بصير، هو عهد أهل مكة لما جاء سهيل بن عمر يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع وعدم حصول حرب بينه وبين أهل مكة.

أبو جندل جاء وسهيل بن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جندل ولده. قال النبي له هذا الآن ما بعد تم العقد، قال لا ما نمضيه. وحاول الصحابة يلحون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يقبل، لكن النبي قبل. ثم أبو بصير جاء للمدينة فأرسلت قريش رجلين لأخذه من المدينة، فجاءوا للنبي يأخذونه، فحاول الرجل أن يطلب من النبي والنبي على العهد فأعطاهم إياه، فخرج معه بصير مع الرجلين وأحدهما معه سيف، فأعجب بصير فقال له ما أحسن سيفك هذا، أريني. أعطاه إياه، فما كان من أبي بصير رضي الله عنه إلا أن عالاه بالسيف فقتله. فانفلت الثاني فارا حتى وصل المدينة مذعورا، فأخبر النبي قال أما هذا فقد راغم، يعني فزع. فدخل أبا بصير فسمع أبا بصير النبي وهو يقول يعني نرده، فما كان من أبا بصير خرج ولم يبق في المدينة وذهب إلى الساحل وجلس في الطريق. فجاء معه أبو جندل ثم قطعوا الطريق على أهل مكة، صارت ما تروح لهم تجارة للشام إلا وفي طريقها أبو جندل وأبو بصير، حتى استجاروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكفهم ويأخذهم عنده، فصار ذلك خيرا للمسلمين. قال هنا قال إن لا يصلح في ديننا الغدر، حديث تقدم الذي قبله. والرواية الأخرى لا يرجع، لأن الرجوع إليهم معصية فلم يلزم بالشرط كما لو كان امرأة، وكما لو شرط شرب الخمر أو قتل مسلم، لكن الصحيح أنهم على ما اشترطوا إلا المرأة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع. قال إلا أن تكون امرأة، لأن في رجوعها إليهم تسليطا لهم على وطئها حراما، وقد منع الله ورسوله رد النساء إلى كفار قريش بعد صلحهم على ردهن في قصة الحديبية، وهي مشهورة رواه أبو داود وغيره، وفيها فجاء نسوة المؤمنات وصلن للمدينة فرات من قريش وأرسل الطلب إليهن، إحداهن مترجمة في أسماء الصحابة، في جاء نسوة منهن فنهاهم الله جل وعلا أن يردوهن بقوله فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حلن لهم ولا هم يحلون لهن. ولذلك لما طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاعهن وفق ذلك أخبرهم النبي أنه لا مجال إلى ذلك. قال وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها، ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب. وإن خاف نقض العهد منهم، وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدا. قوله إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قال الشارح هنا مسألة وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها، ومعنى أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وغير عوض، ويسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة، وذلك جائز لقول الله براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين، وقال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وروى مروان ومسور المخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو في الحديبية على وضع القتال 10 سنين، أخرجه أبو داود والبيهقي إلى آخره. قال ابن حجر قرأ البيهقي والمحفوظ أن المدة كانت 10 سنين.

0: سنين كما راه ابن إسحاق وروي في الدلائل عن موسى بن عقبة. فكان الصلح بينه وبين قريش سنتين، وقال هو محمول على المدة، أن المدة وقعت بهذا القدر. وأما أصل الصلح فكان 10 صحيح، لكن خانت قريش وقتلوا بعض من دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الرجل الذي يستغيث بالنبي قال إن قريشا أخلفوك الموعظة ونقضوا العهد الذي قد عقد، هم قتلونا ركعا وسجدا. يقول هنا وليس لأحد من المسلمين إعطاء الأمان لأكثر من القافلة، لأن في تجويز ذلك افتئات على الإمام أو نائبه في تلك الناحية وتعطيل الجهاد بالكلية. وإن هادنهم غير الإمام أو نائبه لم يصح، إن دخل بعض الكفار الذين هادنهم دار الإسلام كان أمنا، كان آمنا، لأنه دخل معتقدا أنه دخل بأمان، ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الإسلام لأن الأمان لم يصح. أنا أظن قفزت. قال وإن جنحوا للسلم فاجنح له إلى آخره، وما مروان إلى آخره. ولا يجوز إلا النظر للمسلمين، إما أن يكون بالمسلمين ضعف عن قتالهم، وإما أن يطمع في إسلامهم وبهدنتهم، أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة. ولا تتقدر بمدة، بل هي على ما يرى الإمام. قال القاضي ظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من 10 سنين، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي، لأن قوله سبحانه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم عام خص منه مدة 10 بصلح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية على 10، ففيما زاد عليها يبقى على مقتضى العموم. وجه الأول أنه عقد يجوز في 10 فجاز فيما زاد في مدة الإجارة، والعام مخصوصا في 10 بمعنى هو موجود فيما زاد عليها، وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب. يعني قلنا بجوازه في الزيادة لم يجز مطلقا من غير تقدير، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. وإن قلنا يتقدر بالعشر فعقد على أكثر من ذلك فسد في الزيادة وكان في 10 على وجهين إلى آخره. الصحيح أن الحاكم يبني العقد على الأصلح، فقد يكون يعلم أن وضع دولته لا يمكن أن تقاوم هؤلاء في الفترة المقبلة 10 أو 20 سنة أو 30. قد يكون الأعداء متفوقين بالسلاح والعدد وتأمين معيشتهم، فإذا صالح الإمام النبي صالح قريش لما اتفقوا عليه. ولما دخل على اليهود في المدينة وصالحهم لم يصالحهم على مدة، لكن اليهود غدروا كما غدرت قريش. قال هنا مسألة وعليه على الإمام حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب. يعني إذا أمن قوما، لو غزتهم دولة كافرة أخرى أو دولة إسلامية لا سلطان لهذا الإمام عليها، ما يلزمه أن يدافع عنهم، لأنه إنما أمنهم من جنده ومن تحت سلطته لا من تحت سلطة غيره. وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب، لأنه أمنهم ممن هو، لكن قوله من المسلمين على فرض أنه إمام للمسلمين عامة، لأنه أمنهم ممن هو في قبضته. ومن أتلف من المسلمين أو أهل الذمة عليهم شيئا أو قتل منهم أحدا فعليه ضمان، ولا يلزم الإمام حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض، لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط. يعني لو تخاصمهم فيما بينهم وثارت الثائرة وقتل بعضهم بعضا لا يتدخل الإمام يمنع المعتدي عن المعتدى عليه، إنما الإمام يتدخل عندما يعتدي بعض المسلمين على المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل التي تبغي إلى آخره. أما الكفار عسى أن يقتل بعضهم بعضا ويرهق بعضهم بعضا. قال مسألة: وإن خاف نقض العهد منهم جاز أن ينبذ إليهم عهدهم، لقول الله تعالى: إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني أعلمهم حتى تصير أنت وهم سواء في العلم، ولا يكفي أن يقع في قلبه خوف منهم حتى يكون ذلك عن أمارة تدل على ما قاله. يروى أن معاوية رضي الله عنه كان معه مع الروم في هدنة محددة، ففكر رضي الله عنه أن يتقدم إلى أن يقرب من حماهم، وكان أبو أيوب الأنصاري أحد كبار الصحابة في الجيش، فلما رأى الحركة ركب بغلته وتجول أبو بكر رضي الله عنه، قال: الله أكبر، أمن لا غدر. فما كان من معاوية رضي الله عنه إلا أن كف عن هذه الحركة. فالصحابة أسرع الناس إلى الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وإن سباهم كفار آخرون لم يجوز لنا شراؤهم، لأنهم في عهد منه، فلا يجوز أن يملك ما سبي منهم كأهل الذمة. ويحتمل أن يجوز ذلك لأنه لا يجب عليه أن يدفعهم عنهم، أن يدفع الذين سبوهم، فلا يلزمه رد ما استنقذه منهم كما لو أعان أهل الحرب. لا شك أن الوفاء وإظهار أن المسلمين لأنهم قد يغرون هؤلاء ويقولون: إذا أخذتموهم اشتريناهم منكم. المسألة: وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب لمن قدر. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ولأن حكم الهجرة باق إلى يوم القيامة لا تنقطع. وقال عليه السلام: لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد، رواه سعيد وغيره، رواه سعيد المنصور في سننه كما ذكر المصنف، وهو عند أحمد الرجاء بن حيوة مرفوع بلفظ: لا تنقطع الهجرة ما دام ما جوهد العدو ورجاله وثقات، وأخرجه النسائي وابن حبان إلى آخره. وعن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أخرجه أبو داود. قال المعلق: أخرجه أبو داود والدارمي والبيهقي وأحمد كلهم من حديث معاذ، وفيه أبو هند البجلي مجهول، ولكن توبع فرواه أحمد من وجه آخر وإسناده حسن وتقدم شاهده. وأما قوله: لا هجرة بعد الفتح، فهو متفق عليه، لكنه يتعلق بمكة، لما فتح الذي مكة جاء أحد الصحابة الذي أسلم بعد الفتح وجاء المدينة فسألهم: ما الذي أقدمك؟ فقال: إنه قيل لي إنه لا دين الإسلام بالهجرة، لأن الهجرة الخروج من دار الكفر وصار البلد إلى آخره. يقول: إذن على ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمن أراد الهجرة من مكة؟ فإن صفوان ابن أمية، هذا من الذين أسلموا الفتح، ابن صفوان ابن أمية، قيل له بعد الفتح: إنه لا دين لمن لم يهاجر. فأتى المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك أبا وهب؟ قال: قيل إنه لا دين لمن لم يهاجر. قال: ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، أقروا على مساكنكم، فقد انقطعت الهجرة، ولكن جهاد ونية. حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره. يعني من مكة، إذا ثبت هذا فالناس في الهجرة على ثلاث أضرب، وهذا مهم الحقيقة. أحدها من تجب عليه، وهو من لا يمكنه إظهار دينه، لا يمكنه إظهار دينه. إذا كان الإنسان في بلاد الكفر ولا يقدر يستطيع أن يظهر دينه، وجب عليه أن يخرج. وهو بما ولا عذر له من مرض ولا عجز عن الهجرة، فهذا تجب عليه للآية إن الذين توفاهم الملائكة، ولأن القيامة بواجب الدين واجب، ولا يتمكن منه إلا يتمكن إلا بالهجرة، وما لا يتمكن من الواجب إلا به واجب لكونه من ضرورات الواجب. الثاني من تستحب له الهجرة، وهو من يتمكن من إظهار دينه في دار الحرب والقيام بواجبه إما لقوة عشيرته أو غير ذلك، فهذا لا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه، لكن تستحب له لأن في إقامته عندهم تكثيرا لعددهم واختلاطا بهم ورؤية المنكر بينهم. الثالث من تسقط عنه الهجرة، وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف، فهذا لا تجب عليه ولا يوصف بالاستحباب، لا يوصف بالاستحباب لقوله سبحانه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد فتح المسلمون، يعني تبقى الهجرة قائمة إلى قيام الساعة، لكن إذا حاصر المسلمون بلدا ثم فتحوها قوة واستقروا وصار الأمر لهم والنفوذ نفوذهم الحكم إليهم، لا يجب على أحد أن يهاجر، وإن خرج منها إلى بلد إسلامية أخرى لا يقال مهاجرا، يقال هذا مهاجر، وإنما خرج لغرضه الذي يريد، إن كان لطلب علم فهو لطلب علم، إن كان لتجارة فهو لتجارة، لأنه ما دامت أنها فتحت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة وقال للهجرة لا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية.
1: عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
3: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
3: بسم الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
5: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها.

0: خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. الآيتين. وهنا يقول جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. سبب نزول هذه الآية فيما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن وفدا من نصارى نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فعلم بذلك أحبار اليهود فجاءوا إليهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رافع ابن حريملة من أحبار اليهود: ليست النصارى على شيء، وكفر بعيسى عليه السلام وكفر بالإنجيل. فقال فريق من النصارى: ليست اليهود على شيء، لستم على دين ولا على ملة صحيحة، فكفروا بموسى عليه السلام وكفروا بالتوراة. فأنزل الله جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. يعني أنهم يعلمون حقيقة كذب قولهم هذا، ويعلمون أنهم كفروا بما في كتبهم، لأن التوراة ذكر فيها ودعاهم موسى عليه السلام إلى الإيمان بعيسى إذا بعث، والإنجيل يأمرهم بالأخذ بما في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، فكتبهم شاهدة على كذبهم وكفرهم بأنبياء الله. ومن كفر بنبي من الأنبياء فكأنما كفر بالرسل كلهم وكذب بالأنبياء كلهم، لأنهم كل يدعو إلى الإيمان بالآخرين ويأمر بذلك. وقالت اليهود وقالت النصارى. قد يقول قائل: تقديم اليهود هنا أهو لفضلهم على النصارى، والنصارى أقرب إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأكثر منهم اتباعا له عليه الصلاة والسلام. وقال: التقديم هنا ليس للفضيلة، وإنما لتقدمهم في الزمن، فاليهود قبل النصارى، أن اليهود الذين أرسل إليهم موسى عليه السلام وجاء بالتوراة، ثم عيسى بعد ذلك. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني ليسوا على ملة ولا على دين ولا يتبعون رسول، فكفروا بكتابهم وكفروا برسولهم، كفروا بكتاب النصارى وهو الإنجيل، وكفروا برسولهم وهو عيسى. وقالت النصارى مثل مقالتهم، ردوا عليهم مثلهم، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، أنتم أيها اليهود لستم على شيء، وهم فعلا في ذلك الوقت ليسوا على شيء. حال المناظرة فيعتبر اليهود صدقوا في قولهم عن النصارى، وتعتبر النصارى صدقت في قولها عن اليهود المخاطبين، وإلا فالتوراة حق والإنجيل حق وهما كتابان أنزلهما الله جل وعلا على موسى وعيسى. والكتب المنزلة التي يجب الإيمان بها أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ويجب الإيمان بالثلاثة إجمالا، ويجب الإيمان بالقرآن تفصيلا. وهم يتلون الكتاب، الواو هنا يعبر عنها العلماء رحمهم الله واو الحال، لأن الجملة حالية وهي مكونة من مبتدأ وخبر. وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. قيل في هذه أقوال الذين لا يعلمون، قيل هم أمم قبل اليهود والنصارى، وقيل المراد بالذين لا يعلمون الذين لا علم عندهم من اليهود والنصارى، لأن الكلام الأول كان بين الأحبار وأحبار اليهود والنصارى، وهذا ممن لا علم عنده. وقيل المراد بالذين لا يعلمون كفار قريش. كفار قريش قالوا مثل مقالتهم، قالوا محمد ليس على شيء ولا على دين، ولهذا يسمونه الصابع، ومن أسلم يقولون الصبع، يعني خرج عن الأديان كلها. وقيل المراد الكفار مطلقا، كفار العرب جميعا كلهم قالوا مثل مقالة اليهود ومثل مقالة النصارى، يعني كل يدعي لنفسه أنه هو الذي على الحق وغيره على الباطل. فكفار قريش يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، يقول نحن على ملة إبراهيم ومحمد صبا وخرج عن الدين ومن معه. وكذلك كل كافر من الكفار إن كان من العرب فهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وليسوا كذلك، وإن كانوا من أهل الكتاب فكل يدعي أنه هو ومن معه على دين ومن سواه ليس على دين. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. طيب، هذا الادعاء كل واحد ادعى نحو صاحبه قولا. الله جل وعلا أخبرهم بأنه سيتولى الحكم بينهم تعالى يوم القيامة، فالله يحكم بينهم يوم القيامة. هذا فيه وعد ووعيد، فالمحق يبشر بالخير. الله جل وعلا هو الذي يتولى الحكم، وهو جل وعلا منزه عن الظلم، لا يظلم الناس شيئا، وإن تك حسنة يضاعفها سبحانه. هذه بشارة للمحق بأنك اطمئن، ما دمت على الحق فإنك لن تظلم. وفيها نذارة وتخويف لهؤلاء المبطلين الذين يزعمون، كل يزعم عن خصمه ما يزعم، بينما كتابه بخلاف ذلك. كتابه الذي بأيديهم يذكر عيسى عليه السلام، وكتاب النصارى يذكر موسى ويأمر بالإيمان به. ففيه وعيد لهم بأن الله جل وعلا المطلع على الحقيقة هو الذي يتولى الحكم بينهم، فالله يحكم بينهم متى؟ يوم القيامة. دار الدنيا دار عمل ولا جزاء فيها، لأن الله جل وعلا يعطي فيها البر والفاجر، ويمهل للفاجر والكافر، وقد يمده من الدنيا بما يحب، وهو عند الله مكروه وبغير، لكنه جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يحكم بينهم جل وعلا فيما اختلفوا فيه، يعني كل يدعي لنفسه الخيرية وليس الأمر كذلك. فالله جل وعلا يحكم لمن هو على الصراط المستقيم بأنه هو المحق، ومن سواه على الباطل. فمن أهل الكتاب أناس محقون، كما قال الله جل وعلا ليسوا سواء، الآية اقرأ.
0: يقول تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. كما قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: إن أهل نجران كانوا نصارى وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الوفود على النبي، وهو الذين عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المباهلة فتشاوروا فما باهلوا لأنهم خافوا، يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. تشاوروا ثم توقفوا وامتنعوا عن المباهلة. لو ويقول الذي لو باهلوا ما أمهل منهم أحد، كلهم هلكوا.
0: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة.
1: ورفعت أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم يتنابزون فيما بينهم،
0: فأنزل الله في ذلك من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به أن يكفر اليهود بعيسى، وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى وما جاء من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه. وهذا القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى، ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك. ولهذا قال تعالى: وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل، كل منهما قد كانت مشروعة في وقته، ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد. وقوله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يبين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول، وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف في من عنا بقوله تعالى الذين لا يعلمون. قال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدي: كذلك قال الذين لا يعلمون، هم العرب قالوا ليس محمد على شيء. واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال، والحمل على الجميع أولى. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق.
1: يفتح بمعنى يحكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا.
0: وهو الفتاح العليم.
1: وهذه الآية الكريمة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن فعل هذا،
2: هذا تشهير وتنويه عليهم بالظلم، من فعل ذلك فإنه أظلم الناس. في من نزلت؟ قيل نزلت في النصارى حينما أعانوا من تسلط على بيت المقدس، هذا قول لجمع من المفسرين. وقيل المراد والله أعلم كفار مكة حينما منعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه وصدوهم عن الدخول إلى المسجد الحرام ومنعوا إيصال الهدي إلى محله الذي لا يمنع منه أحد في ذلك الوقت. وهذا أقرب والله أعلم، ورجحه كثير من المفسرين، لأن الكلام السابق في اليهود والنصارى، ثم جاء الكلام عن المشركين الذين صدوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله، وإضافة المساجد إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، لأن الإضافة إلى الله جل وعلا نوعان: إضافة صفة إلى موصوف، وهذه صفة لله جل وعلا، والله جل وعلا بصفاته الحسنى ما يقال إن هذه الصفة مخلوقة، تعالى الله، وتثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته، مثل علم الله وسمع الله وبصر الله ويد الله وغير ذلك من صفات الباري جل وعلا. وإضافة مخلوق إلى خالقه، هذا مخلوق، والإضافة تكون إضافة تشريف، مثل ناقة الله وسقياها، ومثل المساجد بيوت الله، والكعبة بيت الله، والجنة رحمة الله، يرحم الله جل وعلا بها من شاء من عباده. فهذه مخلوقات أضيفت إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم لها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله جل وعلا، لأن المساجد بنيت لذكر الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الآية. وذكر الله جل وعلا يراد به الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكذا قراءة القرآن، وكذا الجلوس فيها لانتظار الصلاة، من بعد الصلاة لانتظار الصلاة، وهكذا جميع القرب التي تؤدى في المساجد تعتبر من ذكر الله جل وعلا. وسعى أعانى وعمل على خرابها، والخراب نوعان: حسي ومعنوي. والحسي كالهدم ووضع القاذورات والخسائس فيها، والمعنوي تعطيلها من الذكر، لأن هذا خراب لها، وإقامة الذكر فيها والصلاة والعبادة عمارة لها. وسعى في خرابها، لا أحد أظلم ممن اتصف بهذه الصفة. أولئك إشارة إلى من اتصف بهذه الصفة، وجيء بالإشارة الخاصة بالبعيد للإشارة إلى انحطاط منزلتهم وبعدهم عن الله جل وعلا. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أولئك الذين سيطروا عليها وهدموها وخربوها ومنعوا من ذكر الله فيها ما كان لهم ما كان ينبغي أن يكونوا فيها إلا خائفين، يعني الذي ينبغي أن يكونوا فيها أذلة وأن يكونوا على خوف ووجل، فكيف يمنعون من أراد إقامة ذكر الله فيها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ما ينبغي أن يدخلوها إلا في حالة خوف، يعني ما كان ينبغي أن يكون لهم فيها أمر ونهي، وإنما لو دخلوا إن دخلوا فهم على خوف ووجل، ما يصلحون للسيطرة عليها ومنع الناس منها. والله جل وعلا يمهل ولا يهمل. ثم قال جل وعلا لهم في الدنيا خزي. الخزي الإذلال في الدنيا بالقتل وأخذ الجزية والإهانة والاحتقار، فوعدهم الله جل وعلا بذلك. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الآخرة العذاب، في الدنيا الخزي، ويؤخر الله جل وعلا العذاب. والخزي قد يكون عذابا معنوي، يعني ما يوجع أبدانهم، وإنما هم في خزي وذلة وخسة ومهانة عند الناس. والعذاب في الآخرة عذاب عظيم. والله جل وعلا العظيم يصف العذاب هذا بأنه عظيم، أي لا يقدر قدره ويعرف حقيقته وكنه إلا الله جل وعلا. فالله جل وعلا يتوعد من اتصف بهذه الصفة ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه بأن له الوعيد الشديد في الدار الآخرة.
0: اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين، أحدها هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه،
2: معاندة لليهود، لأن النصارى واليهود متعاندون متباغضون، وكان المسجد الأقصى بأيدي اليهود فتسلط عليه النصارى.
0: قال قتادة أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بغت نصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال السدي
2: بغت نصر تعدى على بيت المقدس وهدمه وأساء فيه، وهو مجوسي من المجوس، ليس من اليهود ولا من النصارى، والنصارى أعانوه على ما قيل. ويرد بعض المفسرين بأن النصارى ما وجدوا إلا بعد بغت نصر.
0: وقال السدي كانوا ظاهروا بغت نصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر أن يطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا

0: عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة.
1: الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وسورة البقرة من أول ما نزل في المدينة، على أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
0: وبين أن يدخلوا مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم
1: بذي طوى، يعني بالحديبية نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه بالحديبية ولم يأذنوا بدخوله إلى مكة، وكان لا يمنع أحد من أراد مكة أن يدخلها، ومن دخلها فهو آمن. وكان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه وأخيه فما يتعرض له بسوء، والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عام الحديبية جاءوا للعمرة محرمين وقد ساقوا الهدي، فصدهم المشركون عن إيصال الهدي إلى مكة وعن وصولهم إلى الحرم والطواف به.
0: وهادنهم وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا: لا يدخل علينا من قتل أبانا يوم بدر وفينا باق.
1: يعني تحمسوا، قالوا: ما يدخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم مكة بدون إذن منا، وقد قتل آباءنا وإخواننا في بدر، وقتلهم عليه الصلاة والسلام لأنهم حاربوه. نعم، وفينا باق، يعني ما نسمح أن يدخل علينا وفينا أحد باقي، إذا رحنا ومتنا يدخل، ولكنه دخل وأعزه الله جل وعلا ونصره في حياتهم، وأسلم من أسلم منهم ومات من مات منهم على الكفر.
0: وسعى في خرابها. عن ابن عباس أن قريشا منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج بأن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا
1: لم تسعى في خراب الكعبة لا أكثر من سعيهم في ملئها بالأصنام، هذا أعظم خراب لها، وضعوا فيها 360 صنم كلها تعبد من دون الله، لا أعظم من هذا الخراب، لأن الخراب المعنوي أشد وأفظع من الخراب الحسي.
0: فسعوا في تخريب بيت المقدس. قلت: والذي يظهر والله أعلم القول الثاني، كما قال ابن زيد.
1: كثير رحمه الله يرجح القول الثاني الذي هو المراد مشركو قريش،
0: فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى،
1: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، تلك أمانيهم، لما الله جل وعلا اليهود والنصارى ثم بين ما أخذ على كفار قريش من الظلم والعدوان.
0: لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة، ومنعوهم من المسجد، ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده على أن قريش لم تسعى في خراب الكعبة، فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلن التوحيد لله جل وعلا منعوه، ومن يعلن الشرك وينادي به أدخلوه، هذا أعظم خراب.
0: واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك.
1: هذه عمارة المساجد، عمارتها بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والاعتكاف فيها وفعل الخير، هذه عمارة المساجد.
0: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هذا خبر معاناة الطلب، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليها من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية.
1: خبر بمعنى الطلب، يخبر عن حالهم ويأمر عباده بأن يمنعوا أولئك إذا جعل الله لهم التمكين، يمنعوهم من دخول المساجد. ولهذا قال بعض المفسرين هذه الآية فيها دلالة على منع الكافر من دخول المساجد أيا كان نوع كفره وأيا كانت المساجد، سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرها، فلا يدخلها الكفار.
0: ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان.
1: مكة فتحها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في السنة 8 في رمضان، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في السنة 9 يقيم للناس حجهم، ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا في السنة 10. وأردف علي رضي الله عنه مع أبي بكر أن ينادي بسورة براءة، وأن ينادي ألا لا يحجن بعد العام المشرك، لأنه كان أول يحجون كل من أراد الحج من مشرك وموحد وغيره، فأنذرهم صلى الله عليه وسلم بأن لا يحج بعد هذه السنة مشرك. فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 10 معه المسلمون فقط، ولا يطوف بالبيت عريان، لأنهم كانوا يتقربون إلى الله بالطواف عراة. حتى النساء إن وجد ثوب قرشي لبسه، وإن لم يجد طاف الرجل عريان وطافت المرأة عريانة. ومن قول بعض النساء: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. تطوف عريانة والعياذ بالله وتقول: اليوم يبدو فرجها وعورتها بعضها أو كله، وما بدا منه فلا أحله. هذا مما أوحاه إليهم الشيطان، يعني يطوف عورات، يقول: ما يصلح أن تطوفوا بثياب وقاتم بالنجاسة فيها، إنما طوف عورات، إلا أن حصل لكم ثوب أحمسي يعني قرشي فاستعيروه يلبسه الرجل وتلبسه المرأة. ما وجدوا يطوف عورات والعياذ بالله.
0: وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين، على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها.
1: كان الأجدر أن يكونوا في حال دخولها على خوف، ما يمنع الآخرين من دخولها.
0: والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. وقيل إن هذا بشارة،
1: الله جل وعلا قادر على كف الظلم لكنه يمهل ولا يهمل سبحانه.
0: وقيل إن هذه بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهر، أنه سيظهرهم على المسجد الحرام،
1: يعني يبين لهم أنه سيكون هذا، أنه ستكون لكم السيطرة، ولن يدخلها كافر إلا بالخفاء وحالة الخوف، يخشى أن يعثر عليه فيقتل، فيكون فيها بشارة بأن السيطرة ستكون لكم على المساجد ولا يؤذن بدخولها لكافر.
0: أن هذه بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينان، وأن يجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا تشريفا للمسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة، بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا منها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف به عريانا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. وأما من فسر ببيت المقدس فقال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليهم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. وقال قتادة: لا يدخلون المسجد إلا مسارقة.
1: الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: خيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: تقول إن والدك توفي وأنت في بطن أمك، فبعدما وضعتك أمك تزوج أمك عمك، تقول هل لعمي من الحقوق ما كان لأبي؟ أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه فهو أخو أبيك وزوج والدتك، فله من الحق عليك ما ينبغي أن تحترمه وأن تعرف له حقه، وإن لم يكن مثل أب من كل وجه، فحق الأب غير حق العم حتى في المواريث وفي كل شيء، لكن برضه العم لحق لا سيما هو أخو أبيك، ثم هو القائم بتربيتك والقائم على تعليمك والقائم على ملاحظتك، فهو في الحقيقة بمنزلة والدك، فعليك أن تكرمه وأن تحترمه وأن تعرف له حقه، وإن لم يكن بمنزلة الأب من كل وجه وفي جميع الأحكام، إلا أن له حقا كبيرا عليك، والله أعلم.

0: ذكرى للذاكرين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن ابن عوف بمرط واستغلاه، قال: فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه، فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، فمر به عثمان أو عبد الرحمن فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة. فقال: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. فقال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاك. فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق عمرو، كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم. رواه أبو يعلى والطبراني ورواته ثقات. المرط كساء من صوف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن زرارة بن أبي أوفى عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار فأبعده الله. وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت في

0: فكاكه من النار. رواه أبو يعلى والطبراني وأحمد مختصرا بإسناد حسن. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم. رواه الطبراني والأصبهاني. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. رواه ابن ماجه. وروي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأومأ بيده يزيد ابن زريع الوسطى والسبابة، امرأة آمت زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى. رواه أحمد وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
3: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
2: لا تقرأوا من الكتب كل ما هب دب، هناك كتب تدعو إلى الفتنة، تدعو إلى الحماس الكاذب باسم الإسلام، تنشر الشر إما عن قصد وإما عن غير قصد. إما أن الذين كتبوها أهل ضلال يدسون السم في الدسم، وإما أنهم أهل جهل عندهم حماس ومحبة للدين لكن ما عندهم علم. والجاهل يضر أكثر مما ينفع، وفي المثل عدو عاقل خير من صديق جاهل. فعليكم أن تحرصوا على قراءة الكتب الصحيحة، وكلما تقادمت الكتب فهي أضبط وأحسن. وقبل أن تنظر إلى الكتاب انظر إلى مؤلفه، هل هو من أهل العلم؟ هل هو معروف بين العلماء بين الناس؟ أو هو مجهول ولا تدري عنه؟ فلا تقرأ كل ما هب دب. ولهذا يقول القحطاني: لا تقبلن من التواريخ كلما نقل الرواة وخط كل بناني. لا تقبل كل المسودات وكل الكتب، لا سيما الكتب العصرية معاصرة. الآن المطابع تلفظ كتبا كثيرة عصرية قل فيها العلم وأكثرها كلام فارغ، وليته فارغ فقط لكنه كلام ضال مضلل، نسأل الله العافية والسلام. لا نجاة لكم يا شباب المسلمين، لا نجاة لكم من هذه الفتن إلا بتعلم العلم النافع. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. فقالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. كتاب الله يعني وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. كتاب الله وسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. الآن كثر القراء وقل الفقهاء، وجاء صحة الأحاديث أنه في آخر الزمان يرفع العلم، فإذا رفع العلم بموت العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مسألة خطيرة جدا، فعليكم أيها المسلمون عموما وأيها الشباب خصوصا، عليكم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بالرجوع إلى أهل العلم، عليكم بملازمة طلب العلم النافع، فإنه النجاة لكم من هذه المحن وهذه الفتن، لا نجاة غيره. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك سلما لأوليائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من كفر بك من خلقك. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم رد ضال المسلمين إلى الحق، اللهم رد ضال المسلمين إلى الحق. اللهم اكفنا شر الأعداء والحاسدين من الكفرة والمنافقين واليهود والنصارى وسائر المشركين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
3: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أنا أتاجر في العملة، فهل يجوز أن أبيع مثلا الدولار دينا أو أقبض جزءا من المقابل والآخر لأجل؟
3: الأصل في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا. فذكر الحديث وفيه نعم: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيتحصل من الحديث أن الربويات في بيعها لها حالتان: إحداهما أن يتفق الجنسان، كأن يكون ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، شعير بشعير، بر ببر، وهكذا إلى آخره. ففي هذه الحال يجب أمران: القبض في المجلس والتساوي، فلا يفضل جنس، فلا يفضل أحد الجنسين على الآخر. الحال الثانية حينما يختلف الجنسان، فيكون مثلا فضة بذهب، أو العكس، ذهب بفضة، تمر بشعير، شعير ببر، بر بشعير، وهكذا. فهذه يجب فيها أمر واحد، وهو القبض في المجلس. وعلى هذا نقول على سبيل المثال: من باع أو من اشترى دولارات أمريكية مثلا بريالات سعودية، فيجب عليهما، يعني على الطرفين، القبض في المجلس، في مجلس العقد يقبض الجميع، والعملة خاضعة لسعر السوق كما يقولون. نعم، يجوز التفاضل في هذه الحالة.
1: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا.
0: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس 66.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، فلا يستعاذ إلا بالله، فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك في العبادة. وكانوا في الجاهلية لجهلهم بذلك كانوا يستعيذون بالجن، بدل أن يستعيذوا بالله كانوا يستعيذون بالجن. فكان أحدهم إذا نزل منزلا في واد من الأودية قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. وهذا شرك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وعلم المسلمين في أن يتركوا هذا الشرك، وأن من نزل منزلا فإنه يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإذا قالها لم يضره شيء ما دام في منزله ذلك، لأن من استعاذ بالله أعاذه الله سبحانه وتعالى، وهو يجير ولا يجار عليه، فهو يعيذ من استعاذ به. فهذا يدل على أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله أو بصفة من صفات الله، وهي الكلام، لأن الكلام من صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا استعاذ بكلام الله أو بكلمات الله التامات فقد استعاذ بالله، لأن الاستعاذة بالصفة استعاذة بالموصوف. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالاستعاذة. وأنزل الله سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، مثل ما جاء في هذا الحديث، فزادوهم أي زاد الإنس الجن رهقا أي كبرا وإعجابا بأنفسهم، زادهم كبرا وإعجابا بأنفسهم، حيث إن الإنس خضعوا لهم واستعاذوا بهم. وقيل المعنى: زاد الجن الإنس رهقا أي خوفا، لأن من استعاذ بغير الله أخافه الله، من استعاذ بالله حماه الله وأعزه وحفظه، ومن استعاذ بغير الله أذله الله وسلط عليه الجن وغيرهم، فزاد الجن الإنس رهقا أي خوفا وضعفا عقوبة لهم. الشاهد من هذا أن الاستعاذة عبادة ولا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى. ودل هذا على أن كلام الله غير مخلوق، لأنها الاستعاذة لا تجوز بالمخلوق، فدل على أن كلام الله صفة من صفاته وهو غير مخلوق. نعم.
2: وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن، لكن كانوا أحيانا يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مليئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وصارت الشهب مرصدا لهم قبل أن يسمعوا.
3: نعم، الله جل وعلا خلق النجوم وذكر فوائدها، أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين. زينة للسماء، لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين. وأيضا على فائدة ثالثة ذكرها الله، وهي الاستدلال بها في السفر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجوم خلقت لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في البر، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فيسير عليها المسافر ويعرف الاتجاه الذي هو يريد، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أما من اعتقد في النجوم أنها تنفع وتضر وعبدها من دون الله، كحالة قوم إبراهيم أصحاب النمرود الذين كانوا يعبدون الكواكب، فهؤلاء خسروا وخابوا. النجوم لم تخلق لهذا، مخلوقة لهذه الفوائد الثلاث، والمخلوق لا يعبد، والنجوم مدبرة ومسيرة. ولهذا أراد إبراهيم عليه السلام أن يكسر حجتهم، فلما رأى النجم قال هذا ربي، فلما أفن يعني غاب قال لا أحب الآفلين، دل على أنه مدبر ومسير. ولما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، يريد مناظرتهم، فلما أفن قال لا إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أقام عليهم الحجة عليه الصلاة والسلام لهذه المناظرة العظيمة، لأنهم كانوا يعبدون الكواكب من دون الله عز وجل. والحاصل من هذا ما ذكره الشيخ وغيره في تفسير الآية، وأنه كان رجال، وأن كنا نقعد منها أي من السماء مقاعد للسمع، يسترقون السمع من الملائكة، يسترقون السمع من الملائكة ثم يلقونه إلى الكهان، ثم الكهان يكذبون مع الكلمة الواحدة 100 كذبة ويلقونها على الناس. هذا في الجاهلية، هذا في الجاهلية. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب، فصاروا لا يستطيعون ما كانوا يفعلونه من قبل، لا يقدرون على استماع السمع، ومن استرق شيئا منه رمي بالشهاب فيحرقه، وذلك حماية للوحي، حماية للوحي من أن تعبث به الشياطين. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا،
3: حرس من الملائكة وشهب من النجوم، تنفصل شظية من النجم محرقة فتصيب الشيطان الذي يسترق السمع فتحرقه، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. نعم.
2: وصارت الشهوب مرصدا لهم قبل أن يسمعوا، كما قال تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى في الآية الأخرى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون.
3: وما تنزلت به أي القرآن، ما تنزلت به الشياطين، إنما تنزل به ملك من الملائكة هو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وما ينبغي لهم، ما يليق بالشيطان أن ينزل بالقرآن أو بالوحي، ولا يستطيع هذا، القرآن يحرقه ويقتله فلا يقرب القرآن، فكيف ينزل به كما تقول المشركون، كيف ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنهم عن السمع أي الوحي لمعزولون، معزولون بالشهب والرصد الذي جعل الله في السماء. فالقرآن والوحي محفوظ فيما بين الله وبين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لا دخل للشياطين فيه، إنما الشياطين تشتغل مع الكهنة لا مع الرسل. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، هم الكهنة. نعم.
2: قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
3: يقولون: ما ندري وش السبب، هذه العلامات هذه تدل على شيء سيحدث ولا ندري ما هو. لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وسيحصل شيء لأهل الأرض فيه الخير وفيه. كان كذلك، حصل الرشد والخير والقرآن والسنة والعلم النافع على يد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى أدبهم: لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم. شوف، في الشر قال أريد ولم ينسبه إلى الله جل وعلا، وأما الرشد فنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا.
3: الجن مختلفون، منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم الصالح ومنهم الفاجر ومنهم المتقي والعابد ومنهم الفاسق، فهم مثل الإنس، هم مثل الإنس منقسمون. كنا طرائق قددا. نعم.
2: أي على مذاهب شتى، كما قال العلماء: منهم المسلم والمشرك واليهودي والنصراني والسني والبدعي. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أخبروا أنهم لا يعجزونه لئن أقاموا في الأرض ولئن هربوا منه.
3: واعترف الجن أنهم لن يعجزوا الله سبحانه وتعالى ولن يخرجوا عن قدرته وقبضته سبحانه، مع ما أعطاهم الله من الخفة والطيران غير ذلك، هم في قبضة الله سبحانه وتعالى. وأنا ظننا أي تيقنا، الظن يأتي بمعنى اليقين، يأتي بمعنى اليقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني يتيقنون أنهم ملاقوا الله، ما هو الظن اللي هو الشك. فالظن يأتي بمعنى اليقين، أن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، سواء بقينا في الأرض أو هربنا من الأرض، نحن في قبضة الله، لن نعجزه في الأرض ولن نعجزه هربا لو هربنا من الأرض، فهم في قبضة الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.
3: أعلنوا إسلامهم هؤلاء النفر من الجن، أعلنوا إسلامهم لما سمعنا الهدى آمنا به، هذا يدل على أن الجن منهم مسلمون ومنهم مؤمنون. نعم. ومنهم أتقياء ومنهم أشقياء ومنهم فجرة ومنهم كنا طرائق قددا. نعم.
2: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون.
3: منا المسلمون ومنا القاسطون أي الكفرة، من قسط أي جار، من قسط أي جار وظلم. أما أقسط فمعناه عدل، معناه عدل. أقسط اسم الفاعل منه مقسط، وقسط بمعنى جار اسم الفاعل منه قاسط. ومنا القاسطون أي الكفرة والفجرة. نعم.
2: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي الظالمون، يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار وظلم.
3: فالثلاثي قسط معناه الجور، الرباعي أقسط معناه العدل. نعم.
2: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا.
3: وأن لو استقاموا على الطريقة، قال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: وأن لو استقاموا أي الخلق على الطريقة أي على الدين الصحيح لأسقيناهم ماء غدقا مطرا هنيئا مريئا. وإنما يحبس عنهم المطر بسبب كفرهم وذنوبهم. فأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، نبتليهم ونختبرهم. وقيل وأن لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الكفر لأسقيناهم ماء غدقا من باب الاستدراج، والله يعطي الكافر النعم مع أنه كافر لأجل أن يستدرجه. نعم.
2: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
3: قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله، المساجد تبنى لعبادة الله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة

0: مع الله أحدا، لا تستغيث بأحد غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستغاثة نوع من أنواع العبادة، لا تكون إلا لله فيما لا يقدر عليه المخلوق. أما ما يقدر عليه المخلوق يجوز أن تستغيث بأخيك بقبيلتك بأن يعينوك، استغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا فيما يقدر عليه. نعم.
1: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا.
0: فالذين لا يطهرون المساجد من الشرك والبدع هؤلاء خالفوا ما شرعه الله جل وعلا. الله شرع بناء المساجد للتوحيد وذكر الله عز وجل وإقام الصلاة، أما الذين يعمرونها بالاستغاثة بالمخلوقين ونداء المخلوقين والشرك والبدع والمحدثات فهؤلاء دنسوا المساجد وصرفوها عن ما هيئت له. فيجب أن تصان المساجد، تصان من أنواع الشرك ومن البدع من المحدثات، وأن تفرغ لذكر الله وتلاوة القرآن وإقام الصلاة وتعليم العلم النافع. هكذا تكون المساجد عند المسلمين. إلا أن القبوريين أبوا إلا أن يجعلوها بيوت أوثان ومعابد شرك والعياذ بالله، ويسمونها مساجد. نعم.
1: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا.
0: لما قام عبد الله أي محمد صلى الله عليه وسلم، لما قام عبد الله يدعوه ولا يدعو غيره، كانوا يدعون غيره غير الله متعودين على هذا، فلما قام هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله وحده تعجبوا من ذلك، تجمعوا عليه، استغربوا، كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فدل على أن الدعاء غير الله شرك. نعم.
1: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا.
0: وهذا يدمغ الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنه ينفع ويضر من دون الله. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الرسول لا يملك النفع والضر، أما الذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يطلب منه النفع ويستعاذ به من الضر. أما الرسول فإنما هو عبد ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فالغلو في حقه واعتقاد أنه يملك النفع والضر هذا شرك بالله عز وجل. الذين يستغيثون بالرسول ويدعونه خصوصا في هذه الأيام اللي يسمونها أيام المولد بزعمهم، يحصل منهم الشرك والاستغاثات والشكاوى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يرفعون أيديهم إلى الله ويشتكون إلى الله ويدعون الله، إنما يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون أنه يحضر الحفلات وأنه يسمع دعاءنا، وأنه كل هذا من شياطين الإنس والجن. الرسول بلغ رسالة ربه وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده، كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام، بلغ البلاغ المبين، وليس له من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، قال الله جل وعلا له ليس لك من الأمر شيء. فلماذا هذا العمل القبيح في هذه الأيام يسمونه مناسبة المولد وعيد المولد، ثم لا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الأيام؟ الرسول يعرف كل يوم 5 مرات على رؤوس المناير، أشهد أن محمد رسول الله، كل يوم 5 مرات على رؤوس المناير يعلى صوت، بعدما يشهد أن لا إله إلا الله يشهد أن محمد رسول الله، لأن الله جل وعلا قال ورفعنا لك ذكرك، فلا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة والخطب، هذا رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. أما أنه ما يعرف ذكر الرسول إلا في هذه الأيام هذه بدعة ظاهرة. بعضهم يقول يكفينا إلى من أقمنا المولد.

0: يكفينا ندخل الجنة بهذا ولو لم نعمل شيئا. نعم.
1: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا.
0: نعم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أعلن وصرح أمره الله بذلك أنه لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا، إنما يملك البلاغ والبيان، وقد بين وبلغ صلى الله عليه وسلم، بل هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. قل إن لن يجيرني من الله أحد، لو أراده الله بنقمة ما أحد يمنع الله أن يعاقب عبده أبدا، لا رسول ولا غير رسول، إذا أراد الله الانتقام من عبد فلن يجيره أحد. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لقتلناه شر قتلة، فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما أحد يمنع الله جل وعلا إذا أراد عقوبة عبد أن يمنع العقوبة عنه. نعم.
1: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ومعاذا، إلا بلاغا من الله ورسالاته.
0: هذا الذي يملك الرسول صلى الله عليه وسلم، إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، هذا الذي يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ البلاغ المبين. نعم.
1: إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
0: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فالمشرك والكافر له النار خالد مخلد فيها، وأما العاصي الذي معصيته دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه في النار وإن شاء عفى عنه، وإذا عذبه في النار فلن يخلده فيها بل يخرج من النار ومآله إلى الجنة. فالآية هذه مجملة، يعصي الله ورسوله، تبينها الأدلة الأخرى، يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وهذه من آيات الوعيد، هذه من آيات الوعيد، لا تدل على أن كل معصية كفر مخرج من الملة كما تقوله الخوارج. نعم.
1: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
0: نعم. هذا من مجملات القرآن التي يرجع فيها، أو من المتشابه الذي يرجع فيها إلى المحكم، يفسرها الآيات الأخرى. نعم.
1: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.
0: حتى إذا رأى الكفار والمشركون ما يوعدون من العذاب سيعلمون حين ذاك من أضعف ناصرا، هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو هم وأقل عددا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم معه الله جل وعلا وملائكته وعباده المؤمنون، أما هؤلاء فليس معهم إلا الشياطين، ليس معهم أحد يعينهم وينصرهم. نعم.
1: ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به فبايعوه، وهم من جن نصيبين،
0: يعني في أرض العراق. نعم. جاءوا وسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه ويقرأ القرآن في وادي نخلة بين مكة والطائف، لما انصرف من الطائف وأهانوه وسخروا منه عليه الصلاة والسلام، وفي رجوعه إلى مكة أدركتهم صلاة الفجر وهم في وادي نخلة، وصلى بهم الفجر وقرأ القرآن، فسمعت القرآن، سمعت الجن هذا القرآن الذي لم يسمعوه من قبل، لم يسمعوه من قبل، ولم ينزل مثله إلا على موسى عليه السلام، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق، فذهبوا وبلغوا قومهم فأسلموا وجاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس، نعم،
1: كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود، وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن، وكان إذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا نكذب فلك الحمد.
0: قال صلى الله عليه وسلم للجن أحسن ردا منكم، يعني الإنس، إذا سمعوا قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. نعم يكفي.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أوقف في مقبرة عربة فأتلفها رجل بغير قصد، فهل يلزم المتلف أن يأتي بغيرها؟
0: نعم، يلزم أنه يأتي بغيرها يضمنها، لأنه مال، والمال إذا أتلف يضمنه من أتلفه. نعم.
1: يقول وإن كان أتلفها بغير قصد.
0: ولو كان الأموال ما ينظر فيها إلى القصد، الأموال تضمن على كل حال، ما ينظر فيها إلى القصد. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استخدام كهرباء المسجد بأمور شخصية كشحن الجوال وغير ذلك من الأمور الشخصية؟
0: الأمور اليسيرة والسهلة لا بأس، أما الأمور الكثيرة والأمور التي تكلف نفقة لا يجوز هذا، لكن الشيء اللي يتسامح به، الشيء اليسير لا بأس. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول ما حكم استعمال مزيل العرق أثناء الإحرام؟
0: مزيل
1: العرق
0: إيه؟
1: أثناء الإحرام
0: لا بأس بذلك، إذا لم يكن فيه طيب ما في مانع تستعمل. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سهى الإمام وترك سجدة ثم نبهه أحد المأمومين ولكن الإمام لا يعرف بما سهى، هل إذا تكلم أحد المأمومين وبين له بماذا سهى تبطل صلاة المأموم أم يكون هذا للضرورة؟
0: لا، يأتي بآية توافق، مثل اسجد واسجد واقترب، يجيب آية تنبه على المطلوب. نعم. أركعوا مع الراكعين إذا كان ترك الركوع. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ، يقول وإذا كان المأموم لا يحفظ شيئا من القرآن أو لا يعرف ذلك، فهل له أن يتكلم بكلام عادي؟
0: لا، بس ما يتابع الإمام، ما يتابعه على الخطأ وهو يعلم أنه مخطئ، ما يتابع. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من يستدين مبلغا من المال بعملة الريال ويريد أن يسدد المبلغ بما يعادله بالجنيهات؟
0: لا بأس بذلك، هذا صرف، هذا صرف، إذا كان في ذمته عملة وعند التسديد صار أعطى الداين بدلها عملة أخرى، هذا يسمى بالصرف، لكن ما يتفرقون وبينهم شيء. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تخصيص بعض الآيات، قراءة بعض الآيات لدفع المرض، مع أن هذا التخصيص لم يرد لا في كتاب ولا سنة، كأن يكون هناك تخصيص آيات للحمل وآيات لإسقاط الحمل ومثل ذلك؟
0: ما أدري، هذا القرآن كله خير وكله بركة وكله فيه شفاء إن شاء الله. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في ليلة من الليالي أو في كل ليلة من الليالي داء من السماء فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتخمير الآنية في الليل؟
0: نعم، هذا ورد الحديث الصحيح، تخمير الأواني وربط الأسقية وغير ذلك، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينزل شيء من الوباء أو من المرض فيتحفظ الناس منه. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مقصود شيخ الإسلام رحمه الله عند كلامه عن الجن قال لكن منهم النذر؟
0: ما منهم رسل وإنما منهم نذر، ولوا إلى قومهم منذرين، فهم يبلغون ما يسمعون من الرسل. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أن أري طلابي بعض الصور لمن يدعي أنه ولي ويقوم بعمل بعض الخوارق للعادة، وذلك لأجل أن يتعظوا وأن لا يغتروا بمثل ذلك.
0: لا لا تجيب لهم صور أبدا، بين لهم بالكلام وبالأدلة، ولا حاجة إلى الصور. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى في بعض القنوات الفضائية أناسا يحتفلون بالمولد مثل الصوفية، فما حكم مشاهدتنا لذلك؟
0: لا يجوز مشاهدة هذا إلا لمن ينكره، لمن يقوم بإنكاره على من يفعله، أما أنه يتفرج فقط ولا ينكر فلا يجوز هذا. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرسلني زملائي في العمل لأشتري لهم بخورا وغير ذلك، وأخذ زيادة على المبلغ الذي اشتريت به وهم يعلمون بذلك، وأحيانا تكون هذه الأغراض لصالح الجهة التي أعمل بها، فهل فعلي صحيح؟
0: لا تأخذ شيئا إلا مأذون، إلا شيئا أذن لك به من أصحابك. إذا أرسلوك وأذنوا لك أنك تأخذ الزايد لا بأس، أما إذا لم يأذنوا فلا تأخذ شيئا، أنت مؤتمن ومؤتمنوك على هذا، لا الجهة ولا زملائك، ما تأخذ شيئا لا مسموح لك به. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النهي في الآداب يقتضي التحريم؟
0: قالوا إنه إذا كان وارد في الآداب فإنه للكراهة، مثل الأكل بالشمال، مثل إذا كان وارد في الآداب، أما إذا كان وارد في الحلال والحرام وفي لا يقتضي التحريم. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أخذ عمرة وأراد أن يأخذ أخرى لأحد والديه، هل يحرم من أدنى الحل أو من الميقات؟
0: من أراد العمرة وهو داخل الحرم يخرج للحل، إلى أدنى الحل أو إلى أقصى، المهم أنه ما يحرم من الحرام، من داخل الحرام، وإنما يخرج عن الحرام من أي جهة من الجهات ويحرم، وله بلازم يروح للميقات. لما أرادت عائشة أن تأخذ عمرة، النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم ولم يرجعها إلى الميقات. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوسف وداود وسليمان عليهم السلام أنبياء وملوك ورسل أم أنهم ليسوا رسلا؟
0: نعم.
1: يقول هل يوسف وداود وسليمان
0: عليهم أنبياء السلام؟ أنبياء وليسوا رسلا، أنبياء وملوك. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما عدة من مات عنها زوجها وهي حامل ووضعت بعد وفاته بيومين، هل تخرج بذلك من العدة؟
0: نعم، إذا وضعت الحمل خرجت من العدة ولو بلحظة بعد الوفاة، قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا قول الجمهور عملا بالآية، وبعض العلماء كابن عباس وغيره يرون أن عدتها أطول الأجلين، فإن كان الأطول عدة الحمل تعتد، إن كان الأطول وضع الحمل تعتد بوضع الحمل، وإن كان الأطول 4 أشهر و10 تعتد بالأشهر. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا؟
0: أنا ما رأيت الحديث، لكن الرسول أمر بإحفاء الشارب وجز الشارب، أمر بذلك، أحفوا الشوارب، جزوا الشوارب. نعم.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم لتأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا.
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
4: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
1: عمدة التفسير.
4: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.
5: مع الدرس 32 بعد 100.
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة التين وهي مكية. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، أخرجه الجماعة في كتبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين

0: وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة، فقيل المراد بالتين مسجد دمشق، وقيل هي نفسها، وقيل الجبل الذي عندها، وقال مجاهد هو تينكم هذا. والزيتون قال قتادة وابن زيد وغيرهم هو مسجد بيت المقدس، وقال مجاهد وعكرمة هو هذا الزيتون الذي تعصرون. وطور سينين قال غير واحد هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وهذا البلد الأمين يعني مكة، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم النخعي، ولا خلاف في ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال تفسير سورة التين، وهذا ما سمي بها في الآثار، تسمى بالتين أو بالتين والزيتون لمبتدأ السورة بها. ابتدأ الله جل وعلا أول هذه السورة بالقسم، وما الذي أقسم به الله جل وعلا؟ قيل المراد بالتين مسجد دمشق، وقيل هي دمشق نفسها، وقيل الجبل الذي كان في زمن نوح، وقيل الجبل الذي في دمشق، وقيل هي على ظاهرها، والمراد بذلك الشجرة، شجرة التين، والتين هو المعروف، وكذلك شجرة الزيتون. وأن الله جل وعلا أقسم بها إشارة إلى البلد التي تزرع فيها، والعرب قد يطلقون على البلد بما يزرع فيها كما ذكر علماء اللغة، قد يطلقون اسم الشجرة ويريدون المكان الذي تزرع فيه، فيكون القسم هنا بفلسطين، إن هي الأماكن التي تزرع فيها هذا. قال مجاهد وتينكم هذا، يعني التين على ظاهره، وهذا الأصل ألا ينتقل من الظاهر إلا بدليل وقرينة. ابتدأت هذه السورة بالقسم إلى ما يراد به هذه الأماكن، قال أهل العلم لأن هذه الأماكن هي أماكن الأديان الإلهية الثلاثة، دين الإسلام الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدين الذي أنزله الله على عيسى، والدين الذي أنزله الله على موسى. ابتدأ قوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين، قال أهل العلم هذا الترتيب من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، المكان الأول هو فلسطين، والمكان الثاني هو طور سيناء الذي وقف عليه نبي الله موسى، وهذا البلد الأمين هو مكة. قالوا وهذا من براعة الاستهلال، براعة الاستهلال أن الله جل وعلا أقسم بهذه الأماكن التي نزلت فيها هذه الأديان على أمر عظيم، وهو أن الله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقه على عقل يدرك به وحدانية الله جل وعلا، يدرك به وحدانية الله جل وعلا. ابتدأ بأمر أماكن هذه الأديان، وكان جواب القسم على إحسان الله جل وعلا في خلقة الإنسان، سواء في صورته أو فيما وهبه الله جل وعلا من عقل يدرك به وحدانية الله سبحانه وتعالى. نعم، السورة مكية أيضا لمناسبة الإشارة، وهذا البلد الأمين كما ذكر أهل العلم.
0: وقال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة: بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار، فالأول محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم، والثاني طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، والثالث مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء، يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، وأشرق من ساعير، يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى، واستعلن من جبال فاران، يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا، فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما.
1: عم، هذه من النصوص التي يستدل بها على أهل الكتاب في البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من النصوص التي احتج بها شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح وابن القيم وغيرهم على مسألة البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أقسم الله جل وعلا بهذه الأمور، فلسطين هي أرض الأنبياء، وبعث الله جل وعلا فيها كثيرا من الأنبياء، وسيناء هو الجبل الذي وقف عليه موسى، ومكة هي مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أحب البقاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها.
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، إن الله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم. أكد الله جل وعلا هذا القسم بثلاث مؤكدات: بالقسم، وباللام، وبقد. قال بعض أهل العلم على ما ذكر الحافظ ابن كثير من أن المراد أن الله جل وعلا خلقه على صورة سوية، خلق له عينين وأذنين وسواه بصورة حسنة. وقال بعضهم: لا، إنما المراد أن الله جل وعلا خلقه على تقويم خفي غير ظاهر، وهو ما وهبه من العقل وما جعل له من الفطرة السليمة. قالوا: فلا يمكن أن تكون هذه المؤكدات الثلاث على أمر ظاهر. الأمر الظاهر أن الله عز وجل خلقه على أحسن تقويم، فلا يحتاج إلى هذه المؤكدات. والصواب أن الله جل وعلا خلق الإنسان على أحسن تقويم في ظاهره وفي باطنه، فيكون أن الآية تستوعب الأمرين، تستوعب أن الله جل وعلا خلقه على صورة حسنة، وخلق له أيضا أمورا خفية تحتاج إلى تدبر وتفكر وتأمل. قالوا: وهذا هو فائدة القسم. فائدة القسم هو التدبر في الشيء، لا يمكن أن يكون القسم على أمر ظاهر، وإنما شيء من التمعن، ما هو الخلق القويم الذي خلق الله جل وعلا عليه الإنسان. نعم.
0: وقوله: ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى النار، قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيره. ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل، ولهذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
1: نعم. قال: ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين، قالوا أسفل سافلين إلى النار. لو نظرنا إلى سياق الآية: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مرددناه إلى أسفل سافلين، فقد يكون المعنى أن الله جل وعلا كما خلق الإنسان على صورة حسنة، ثم إنه يرد خلقه إلى ضعف، كما قال ربنا جل وعلا: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يعني يكون من بعد هذه القوة إلى ضعف في آخر عمره. وإذا نظرنا إلى لحاق الآية في استثناء الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أيضا يردون إلى ضعف، فتحمل الآية على الأمرين باعتبار أن ثم رددناه إلى أسفل سافلين، أي أنه مع ضعفه وهو في طغيانه قد يكون مآله إلى النار، إذ لا يضر المؤمن أن يرد إلى ضعف، فإن كما جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلوب والأعمال هذه لا أثر للعمر فيها، بل قد يكون من كبار السن وممن بلغ 80 أو 90 عنده من العبادة والنشاط والتقرب إلى الله جل وعلا ما ليس عند ابناء 20 و30. فإذن يكون الاستثناء على ظاهره من أن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يردون إلى الضعف الذي يكون أيضا سبيل أهل النار، ضعف الأجساد وكذلك ضعف اليقين وضعف الإيمان وما يحصل من المخالفات. ثم في قول الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بيان لأسباب النجاة، وهو أن النجاة في الإيمان وفي العمل الصالح. وفيه رد على المرجئة باعتبار أن الأعمال من الإيمان وأن العبد مطالب بها، فالله جل وعلا ما استثنى الذين آمنوا فقط، حتى يقول قائل المرجئة: يكفي في ذلك معرفة الله وإيمان القلب أو تصديق القلب، بل عطف الله جل وعلا على الإيمان العمل الصالح. وفيه أيضا رد على الجبرية الذين يسلب العبد المشيئة، فيه بيان أن العبد مطلوب منه أن يعمل صالحا حتى يكون عمله الصالح سببا لنجاته. وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. نعم.
0: وقال بعضهم: ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر. روي هذا عن ابن عباس وعكرمة، حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. واختار ذلك ابن جرير: ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم قد يصيب بعضهم، وإنما المراد ما ذكرناه، كقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
1: قد يكون الإنسان إذا طال عمره على الطاعة هذا خير له، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره حسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فطول العمر مع حسن العمل هذه نعمة من الله جل وعلا. وقد يموت الإنسان وهو في ريعان شبابه على عمل صالح، فيكون ذلك أيضا خيرا له. نعم.
0: وقوله: فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع كما تقدم.
1: نعم، فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع على أحد التفاسير، أو من غير منة على التفسير الآخر. والآية تشمل المعنيين، الآية تشمل المعنيين. فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، ولا ممتن عليهم، والله جل وعلا له المنة على عباده جميعا، لكن كما قال أهل العلم: لا يؤذون بالمن، لا يؤذون بالمن، لأن المتفضل هو الله تبارك وتعالى. نعم.
0: ثم قال: فما يكذبك، يعني يا ابن آدم، بعد بالدين، أي بالجزاء في المعاد، وقد علمت البداءة، وعرفت أن من قدر على البداءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى، فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟
1: نعم، قال فما يكذبك، والخطاب للإنسان الذي سبق أن قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فما يكذبك بعد بالدين، والدين المراد به الجزاء هنا، وقد يراد بالدين الشرائع، لكن المراد به الجزاء هنا، لأن في الآية السياق على بيان بعث الإنسان يوم القيامة، كما خلقك الله جل وعلا في أحسن تقويم في الدنيا فإنه يبعثك يوم القيامة للجزاء. فما يكذبك بعد، أي بعد هذا البيان الذي بيّنه الله جل وعلا لك من أصل خلقتك ومن حسن تخليقك، فما يكذبك بالجزاء الذي سيكون يوم القيامة.
0: وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه.
1: هذا أحد التفاسير في مسألة أنه من الحكم، أي من القضاء، أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أحسن الذين يقضون، وقضاؤه أحسن القضاء. وعلى التفسير الآخر أليس الله بأحكم الحاكمين، أي في حكمه الحكمة، والحكمة خلاف ماذا؟ خلاف العبث، وأن أحكامه جل وعلا مبنية على حكمة. ولذلك الله جل وعلا جميع ما يقضيه تبارك وتعالى بحكمة، وينزه تبارك وتعالى عن أن يقضي أمرا عبثا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فكل أفعال الله جل وعلا لحكمة، وكل ما يقضيه الله جل وعلا لحكمة. هل نحن نعلم جميع هذه الحكم؟ طيب نعلم بعض هذه الحكم؟ نعلم بعض هذه الحكم، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحكم من بعض الأوامر، لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ولا يأخذ بشماله ويعطي بشماله، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. هنا جاء النهي عن الأخذ وعن الإعطاء بالشمال وعن الأكل وعن الشرب بالشمال، لعلة أن هذه مشابهة للشيطان، وأمور كثيرة لا نعلمها. خلق الإنسان بين الله لنا الحكمة منه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام لام التعليل. لكن هناك من الأمور ما لا تبلغها أفهامنا، هل يجوز للعلماء أن يستنبطوا شيء من هذه الحكم التي لم تبين لنا؟ يجوز لهم أن يستنبطوا منها، ليس على سبيل الجزم بها. وربما يعني نذكر كثيرا ما ذكره بعض العلم كالنووي وغيره في مسألة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ورجوعه من طريق في صلاة العيد، فقال إن قيل المراد بذلك أن يشهد له الطريقان، وقيل المراد بذلك أن يتصدق على أهل الطريقين، وقيل المراد بذلك أن يسلم على من مر به في هذين الطريقين. قال النووي والعلة في ذلك هي متابعته صلى الله عليه وسلم، المتابعة. إن لم نعرف العلة في الأحكام الشرعية فإن حال المؤمنين سمعنا وأطعنا، إن كان في أمر غيبي يؤمنون بالغيب، وإن كان في باب أمر ونهي في باب الإنشاء فإنهم يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي، إذن هم يسلمون في البابين، في باب الخبر وفي باب الإنشاء، ولا يجدون في أنفسهم غضاضة عن اتباع أمر الله جل وعلا أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو خبر الله جل وعلا أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى ما اعترضت هذه العقول البشرية القاصرة التي لا تعرف مصلحتها، تعترض على شرع الله جل وعلا وتعترض على دينه وتعترض على أحكامه، هذا تجاوز، لأنك أنت لا تعرف ما ينفعك ولا ما يضرك، نظرتك قاصرة كما قالوا، يعني لا تتعدى أرنبة أنفك. لكن الله جل وعلا مدبر الكون وهو حكيم،
2: وحميد وخبير ولطيف، وكل هذه المعاني تدل على علمه جل وعلا وعلى إحاطته بالأمور وعلى تقديره وعلى حكمته. فيسلم العبد، إن جاءك التحريم في شيء تقول سمعنا وأطعنا، وإن جاءك الأمر في شيء لا تبحث، لا أريد أن أعرف ما سبب هذا الشيء وإلا لن أفعل، لا، هذا اعتراض على أمر الله جل وعلا. أليس الله بأحكم الحاكمين في قضائه وفي حكمته تبارك وتعالى. هذه السورة فيها بيان فضل هذه الأماكن التي جاء ذكرها في أول السورة والتي أقسم الله جل وعلا بها، وفيها حسن تخليق الله جل وعلا للعباد وأنه خلقهم في أحسن تقويم، وما ميزهم به من العقل مع حسن الصورة، وما ميزهم به عن غيرهم من الكائنات، وفيه ضعف الإنسان بعد قوة، وفيه أن أهل الإيمان يستثنون من العذاب ويستثنون من الخسارة، وفيه فضل الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح، وفيه كذلك فضل الله العظيم على أهل الإيمان غير المنقطع المستمر، وفيه أن العبد قد يغتر وينكر مسلمات الدين وينكر الجزاء وينكر البعث مع أن الله جل وعلا هداه إلى هداية الدلالة والإرشاد وأنزل عليه الكتاب وأرسل إليه الرسل، ومع ذلك يكذب. وفيه بيان أيضا حكمة الله جل وعلا وحسن قضائه تبارك وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
3: عمدة التفسير. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
4: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
3: عمدة التفسير.
4: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
3: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: تستمعون الآن لخطبة بعنوان أسباب نصر المؤمنين على الأعداء، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفي قذفيري حفظه الله تعالى.
7: الحمد لله القوي العزيز، وعد عباده الموحدين بالنصر والتمكين، فقال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والصلاة والسلام على رسول الله الذي جعل الله له ولأمته المتبعة لهديه وشريعته النصر والتمكين. فقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أسقط الله على أيديهم دولتي فارس والروم لما آمنوا بالله حق الإيمان واتبعوا الرسول وحكموا شريعته وصدقوا مع الله وآثر الآخرة على الدنيا. أما بعد، فيا عباد الله، حققوا ما خلقكم الله لأجله من إقامة التوحيد واتباع الرسول الخليل، يحقق لكم رب العالمين وعده المبين بانتصاركم على أنفسكم وعدوكم إبليس والكافرين. عباد الله، إن الله ربنا العزيز الحكيم منذ أرسل لنا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نذيرا وبشيرا وسراجا منيرا، فإن الكافرين من اليهود والنصارى والمجوس لا يهدأ لهم بالا في محاربة الإسلام والمسلمين، يخططون ويكيدون ويمكرون ويمكر الله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله عز وجل قد تكفل بنصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه ومن سار على دربه وحكم شريعته بالنصر المبين على أعدائهم، ووضح لهم أسباب النصر والتمكين، فقال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله يكون بعبادته وتوحيده وبطاعة رسوله وتحكيم شريعته. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالله عز وجل الذي لا يخلف وعده تكفل بنصر المؤمنين، ولكنه أي النصر يتخلف عمن لا يحقق أسباب النصر التي ذكرها رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قال ابن باز رحمه الله معلقا على هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، على ظاهره وأن الله جل وعلا يلقي في قلوب أعدائه الرعب وهم عنه بعيدون مسافة شهر، كالشام عن المدينة والعراق ونحو ذلك، ينصره الله عليهم بالرعب، فإذا وصل إليهم إذ الرعب قد تمكن منهم، وكان ذلك من أسباب نصره عليهم ومن أسباب خذلانهم وانخلاع قلوبهم عن المقاومة. وهكذا في أمته، هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل أعطاه الله له ولأمته كذلك. فأمته المستقيمة على دينه والصابرون على دينه والمقيمون لشريعته ينصرها الله كما نصره، ويلقي في قلوب عدوها الرعب مسافة شهر كما نصر نبيه بذلك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من جملة خصائصه التي له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فمن استقام على دينه وجاهد في سبيله ابتغاء مرضاته وإعلاء لكلمته فالله ينصره ويؤيده ويلقي الرعب في قلوب عدوه مسافة شهر. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، فإن الله الذي لا إله وحده قد نصر عبده نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في مواطن كثيرة، وفي غزواته كلها صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده وأنجز له وعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصرهم الله في بدر وفي الأحزاب وفي الفتح وحنين وغيرها من المشاهد والغزوات. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نصرهم الله لأنهم قائمون بدينه وهو الظاهر على الأديان كلها، فمن تمسك به فهو ظاهر الأمم كلها من اليهود والنصارى والملحدين والمجوس. نصرهم الله تعالى لأنهم قاموا بأسباب النصر الحقيقية المادية منها والمعنوية، فكان عندهم من العزم ما برزوا به على أعدائهم أخذاً بتوجيه الله تعالى وتمشياً مع هديه وتثبيته إياهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. وهكذا استمرت انتصارات المسلمين على أعدائهم الكفار من اليهود وفارس والنصارى بتأييد الله تعالى لهم وبملائكته الكرام، فأسقطوا دولة فارس المجوس، وأسقطوا دولة الروم النصارى، وفتحوا المقدس، وأخذوا المسجد الأقصى، وحرروه من قساوسة ورهبان النصارى واليهود، ونظفوه من نجاستهم، وعاد المسجد الأقصى لأهله المسلمين الموحدين. فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم، ينصر عباده الموحدين بجنده الموحدين، فقال عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. والصلاة والسلام على نبي الرحمة والملحمة وقائد القوات المجحفلة والرايات المؤمنة التي هدت جيوش كسرى والروم والمشركة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والآخرة. أما بعد، عباد الله، لقد أخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن تأخر النصر عن المسلمين في بعض عهودهم وفي أواخر زمانهم، وعن توالي الهزائم عليهم بسبب تركهم لدينهم وعصيانهم لربهم وتنافسهم على الدنيا ونسيانهم للآخرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله، فمن قلة يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل يجعل الله الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. وفي رواية: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا.

نشر الفساد وبتجنيد المنافقين المحاربين لله ورسوله. وتفرقت كلمتنا وضعفت شوكتنا وانهزمنا في تمسكنا بعقيدتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وأحكامنا الشرعية، ولن ننتصر على عدونا ونسترجع مقدساتنا من اليهود وسائر أعدائنا إلا بالرجوع لديننا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، أي بالربا وعموم المكاسب المحرمة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي كناية عن اشتغالكم بالدنيا وترككم للآخرة، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. عباد الله، كيف ننتصر على عدونا والشرك قد ضرب أطنابه في ديار المسلمين؟ كيف ننتصر على عدونا والبدع قد استولت على عباداتنا وأصبح التصوف يدعى له وتقوى شوكته في ديار المسلمين؟ كيف ننتصر وبعض المسلمين يحكمون دساتير الغرب وأحكامهم وتركوا أحكام الشريعة الإسلامية؟ كيف ننتصر والتبرج والاختلاط أصبح منتشراً في أوساط المجتمعات الإسلامية؟ كيف ننتصر ونحن نرفع رايات القوميات العصبية؟ كيف ننتصر وبعضنا يخون الإسلام والمسلمين ويضع يده مع الرافضة المشركين أعداء السنة والإسلام؟ كيف ننتصر وبعض المنظمات الحزبية تريد العلمانية وتريد الرايات الإلحادية؟ كيف ننتصر والبعض يقاتل لأجل الدنيا ولتحصيل المصالح المالية ولو على حساب الأنفس البريئة؟ كيف ننتصر والبعض يمد يديه وينتصر بالرافضة ولو على حساب عقيدة أهله وشعبه؟ عباد الله، وإن من مقتضى الأخوة الإيمانية والدينية أن ننصر إخواننا المسلمين في قتالهم مع العدو، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولا يعني نقدنا للأساليب المتهورة التي تتخذها بعض الجماعات المنحرفة في قتالهم المجازف وعلى حساب أرواح المدنيين العزل، لا يعني هذا عدم نصرنا لهم، بل نقدنا للتصرفات الهوجاء هو في الحقيقة نصر لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوماً، فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذاك نصره. فالقتال المتهور وتحقيق مقاصد الأعداء على حساب شعوب أهلنا أهل السنة ظلم لهم وإزهاق للأبرياء منهم، فيجب الأخذ بيد المتهور الذي يسير بسياسة حزبية ويجلب الشر للمسلمين ويضع يده مع

0: من الفرس المجوس واليهود المغتصبين. وهل نسينا التاريخ؟ هل نسينا التاريخ وما فعله الرافضة عن طريق وزيرهم ابن العلقمي الذي أسقط الدولة العباسية ووضع يده مع التتار وأدخلهم في بغداد حتى قتل ملايين المسلمين من المسلمين؟ وهل ننسى التاريخ وما فعله الرافضة مع الغزو الصليبي وتحالفاتهم مع الصليبيين حتى أخذوا القدس واستولوا على المسجد الأقصى؟ هل ننسى التاريخ؟ إنه لا ينسى التاريخ إلا السفيه، وأما الحصيف العاقل فإن التاريخ يحفظه ويبني ولاءه وبراءه على القرآن والسنة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى توحيدهم وسنة نبيهم وشريعته صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم خطبة بعنوان أسباب نصر المؤمنين على الأعداء، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفي قذفيري حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد

ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل